0: إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. كشف رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن عملاء للموساد زاروا وتجولوا في منشأة فوردو النووية الإيرانية مرات عدة، ولم يكشف كوهين متى ولا كيف وصل العملاء إليها، لكن تصريحاته تفتح سؤالا أخطر: إلى أي مدى اخترق الموساد المنظومة الإيرانية من الداخل؟
1: فوردو، المنشأة النووية التي أخفتها إيران تحت نحو 80 مترا من الصخور وجعلتها واحدة من أكثر مواقع برنامجها النووي تحصينا، لكن ما كان يفترض أن يكون حصنا مغلقا أمام العالم، تكشف الوقائع اليوم أن عيون الموساد الإسرائيلي كانت قد وصلت إليه قبل القنابل الأمريكية. رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قال في مقابلة تلفزيونية إن عملاء الموساد زاروا فوردو وتجولوا فيه مرات عدة. كوهين لم يحدد متى جرت تلك الزيارات ولا كيف وصل العملاء إلى الموقع، لكن تصريحه يضيف حلقة جديدة إلى سجل الاختراق الإسرائيلي للمنظومة الإيرانية من الداخل. في عام 2018 استولى عملاء الموساد على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في طهران، وبحسب تحقيق لنيويورك تايمز كان الموساد قد راقب المستودع لنحو عام قبل العملية، ثم دخل العملاء ليلا وعطلوا أنظمة الإنذار واخترقوا عشرات الخزائن وخرجوا بنحو 50,000 صفحة و 163 قرصا مدمجا. لكن المفاجأة التي تعيدنا إلى فوردو هي أن هذا الأرشيف نفسه احتوى على معلومات وصور ومخططات مرتبطة بالمنشأة النووية المدفونة تحت الجبل، أي أن إسرائيل لم تكن تعتمد على صور الأقمار الصناعية لرؤية فوردو من الخارج فقط، بل امتلكت أيضا وثائق إيرانية تساعدها على فهم ما يوجد تحت الجبل. ثم جاءت حرب عام 2025 لتكشف أن الاختراق الإسرائيلي داخل إيران كان أوسع من ملف فوردو وحده. فوفقا لصحيفة هآرتس، فإن عملاء إسرائيل على الأرض زاروا ورشا ومصانع ومواقع داخل إيران قبل استهداف عدد منها لاحقا، ما ساعد إسرائيل على بناء صورة تفصيلية عن البنية التي تدعم برنامج الصواريخ الإيراني. القنابل الأمريكية وصلت إلى فوردو في النهاية، لكن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي بحسب هذه الوقائع كان قد سبقها بسنوات. ولهذا فإن أخطر ما في تصريح كوهين ليس أين دخل عملاء الموساد، بل إلى أي مدى استطاعت إسرائيل اختراق المنظومة الإيرانية من الداخل دون أن تكشف طهران حجم هذا الاختراق.
0: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن النظام الإيراني فرض قيود اقتصادية، منها تقنين السلع النادرة وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية وتقليص الاستثمار. تأتي تلك الضغوط تحت ما يسمى اقتصاد البقاء لمواجهة الحصار الأمريكي، الأمر الذي يرفع كلفة الحصار على المواطنين.
2: الإيرانيون مقيدون بين حصارين اقتصاديين، أمريكي وآخر إيراني بفعل السلطات نفسها. واشنطن تراهن على خنق النفط والدولار عبر حصارها على إيران، أما النظام فيتصرف بالطريقة التي يعرفها جيدا، هو ينقل كلفة الضغوط الأمريكية إلى الشعب ويحافظ على المؤسسات الأمنية حتى لو على حساب الإيرانيين. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال وصف ما يجري في إيران باقتصاد البقاء، فصادرات النفط ومصادر الدخل والعملة الصعبة هبطت في يوليو إلى ما يقارب الصفر بعدما بلغت نحو 4,500,000,000 دولار في يونيو، وحتى المخزون النفطي في البحر خارج قبضة الأسطول الأمريكي تراجع من 180 مليون برميل إلى نحو 60 مليونا. ويقدر خبراء خسائر إيران اليومية جراء القيود الأمريكية على صادرات النفط بنحو 450 مليون دولار. في الداخل يدفع الإيرانيون الفاتورة يومياً، فبلغة الأرقام تجاوز التضخم 80%، وسط توقعات صندوق النقد انكماشاً اقتصادياً بنحو 5.4%، فضلاً عن فقدان 2 إلى 3 ملايين وظيفة. وحتى أبسط السلع زاد سعرها إلى مستويات قياسية، فالدجاج على سبيل المثال ارتفع 190% خلال عام، والحليب قفز بنسبة 150%.

0: 100. وكيف تتعامل الدولة لتخفيف وطأة الضغط على المواطن تؤلمه أكثر؟ فالنظام قنن السلع النادرة وقيد الوصول إلى العملات الأجنبية وألقى بمزيد من الأعباء على الأسر وأجل الاستثمار، والنتيجة نظام يشتري الوقت من جيوب الناس. فكلما ضاق حصار الخارج شدد الطهران حصار الداخل.
1: ندد الاتحاد الأوروبي ومعه 26 دولة نددوا في بيان مشترك بإعدام إيران للمحتجين. دعت الدول طهران للاستماع لشعبها واتخاذ الخطوات الملموسة لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف استخدام عقوبة الإعدام فورا والإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي. على أو أعادت حادثة طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرته أو مغادرته السرية من تركيا على متن طائرة بديلة أعادت إلى الواجهة حيلا أمنية استخدمها رؤساء أمريكيون سابقون لإخفاء تحركاتهم وتجنب استهدافهم.
2: طائرة الرئاسة أقلعت، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على متنها. خدعة أمنية أعادت إلى الواجهة أخطر الرحلات في تاريخ الرؤساء الأمريكيين. التاريخ الرئاسي الأمريكي يحمل سوابق لافتة في إخفاء تحركات الرؤساء وتضليل من قد يحاول استهدافهم. خلال الحرب العالمية الثانية اضطر فرانكلين روزفلت إلى السفر بسرية شديدة، ففي عام 1943 توجه إلى مؤتمر الدار البيضاء على متن طائرة في أول رحلة جوية لرئيس أمريكي في المنصب وسط إجراءات أمنية مشددة لإخفاء مساره وهويته بسبب خطر قوات المحور. وبعد عقود ظهرت حيلة أكثر وضوحاً مع بيل كلينتون، ففي زيارته لباكستان عام 2000 استخدمت طائرة للتمويه أمام الكاميرات، بينما وصل كلينتون الحقيقي على متن طائرة أخرى في إجراء هدف إلى تقليل مخاطر استهداف الرئيس. ثم جاءت هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 لتكشف مستوى آخر من المخاطر، فقد أخفي موقع جورج دبليو بوش عن الجمهور لساعات ونقل سرا بين منشآت عسكرية خشية تعرضه لهجوم جديد. هذه السوابق تجعل ما حدث

0: ماشو تغيير
1: إن شاء الله التغيير مسروقة يا
0: عم. عن جد صرنا مع قديم كلمة التغيير. فهالغنية الحلوة اللي بتمنى لكم استمتعتوا برفقتها من راديو توعيني أستراليا، متابعين نحن وياكم مع البريكفاست شو. وما تبقى من مشوارنا الصباحي لحتى نرجع نستقبل برنامج جديد بعد أخبار الساعة 11 مع زميلي ماريا منصور. فترة بعد الظهر بتلاقيكم زميلي كمان كاتيانا بمشوار الدرايف تايم بروجرام. نرجع للجدال والسجال العقيم وخاصة ردود الفعل يلي البعض مصطف مدافع عن رئيس الحكومة بموقفه، والبعض مصطف وعم بيحصل حقوق وزير الدفاع على خلفية للأسف على خلفية طائفية يلي وكأنه الشيء اللي صار واللي رئيس الحكومة نواف سلام لحسب ما عرفنا أنه التزم يعني الدستور، ولكن في هونيك بعض الشخصيات اللي بيحبوا هيك يبيضوج ولا أهداف معينة. هلا أكيد مع الاحترام الكبير لوزير الدفاع اللي عمله اللواء جميل السيد أنه طلع وطلع عم بيبكي، وهيك يعني النواب اللي كانوا موجودين بيقولوا أنه لا ما بكي وزير الدفاع، يعني ليش بكيته يعني لوزير الدفاع ما بكي، وظاهر أنه كان في تفاهم بينه وبين رئيس الحكومة أنه يطلع رئيس الحكومة وهو اللي يعلن أو هو اللي يحكي يلقي كلمته يحكي كلمة، ويعني حطه وكأنه الطائفة السنية بمقابل يعني بمواجهة الجيش وزير الدفاع. هيدا أمر عجد مش مقبول. أنا ما علي أنه مرقوة، أنه مرقوة في كتير قضايا بالبلد تستحق أنه تختلفوا عليها، في كتير من القضايا اللي مفروض يكون في مناقشات جدية حولها، أنه حكي ما حكي. طيب أنه عجد ممكن يعطي رأيه وممكن يكون له الحق وممكن، بس أنا بطلع دايما بالجزء المليان من الكباية، يعني دايما تطلعوا على مثل ما بيقولوا الزبدة. فهون مفروض يكون في التركيز على قضايا مهمة بتهم المواطن، بتهم المواطن يلي اليوم قدي عم بيتحمل إن كان على صعيد الوضع المعيشي والاقتصادي وتأثير الحرب عليهم. فهيدي يعني كمان قدي مرقت أزمات على لبنان، من انفجار مرفق بيروت، من كمان اليوم لبنان يلي بعده في مسألة النازحين واللاجئين والسلاح الحزب، أنه هيدي القضايا اللي بتخليك إذا عالجتها يعني أكيد قادر بلش تأسس لبلد، مش أنه حكي وما حكي وصفينا وبيضنا وجه واهتمينا بأنه كان لازم يحكي أو كان لازم بالنهاية أنه يوزير وبيلتزم بالقرار اللي بياخده رئيس الحكومة. ف ليه عملوا هيدي الجدل؟ أنا ما حسيتها إلا مسألة تبييض وجه لا أكتر ولا أقل، يعني الشي اللي صار هو مسألة تبييض وجه. فخليني اسمع أنتو رأيكم على 02-965-330. بالنسبة لهالسجال اللي دار بين اللي عملوه سجال يعني المدافعين عن وزير الدفاع، هن اللي حولوه لسجال، هن اللي حولوه لمشكل. يعني أولاً كان النائب جميل السيد يلي طلع وحكي وأعرب عن موقفه وعمله لوزير الدفاع، وزير الدفاع يعني مش عم تحكي عن وزير الدفاع، أنه وزير الدفاع يبكي لأن اعتبر أنه الشيء اللي قام فيه رئيس الحكومة اعتبره مثل إهانة وما خليه يحكي. أنه ما بعرف أنه هل برأيكم هيدا الأمر يعني بيستحق كل هالضجة الإعلامية؟ هل هيدا الموقف أنه ما سمح رئيس الحكومة لوزير الدفاع أنه يطلع ويحكي هل بيستاهل وبيستحق كل هالضجة الإعلامية اللي معمولة اليوم على هيدا الموقف؟ خليني اسمع رأيكم بالوقت يلي كمان اليوم إقرار قانون العفو العام كمان مشكل سجال على كل شيء، على كل شيء بنختلف. اليوم قانون العفو العام يلي أكيد البعض بيشوف أنه مشحف وغير عادل بحق أهالي شهداء الجيش اللبناني. البعض يلي كمان بيشوف أنه إذا بدكن تروحوا للعفو العام مفروض يكون كمان في هونيك المبعدين قسرا لإسرائيل، كمان هؤلاء مفروض كمان يعني يلحقهم العفو العام. ولمجرد أنت تحكي بهذا الموضوع أوين بيخونوك، أوين صرت عميل، أوين بتتخون. إذا اضطرقت لهيدا الموضوع بتتخون. بس اليوم الدولة عم تعمل مفاوضات مع إسرائيل، دولتنا عم تعمل مفاوضات مع إسرائيل، أنه ما بعرف يعني كيف هالتناقض. أصلا في تناقض، يعني كمان الدولة عم تقوم، السلطة اليوم عم بتقوم بمفاوضات مع إسرائيل، وإسرائيل وزير دفاعهم أتحفنا اليوم أنه لن يكون انسحاب من لبنان ولا من غزة ولا من سوريا. يعني عم بلعنا إياها بالمعلقة مثل ما بتنقال. يعني هيدا موقفه لوزير الدفاع، ما بدهم ينسحبوا من لبنان من سوريا ومن غزة. شو بيعني هيدا الأمر؟ وبحجة الأمن، بحجة أمنهم. هل برأيكم إذا تم نزع سلاح حزب الله حقيقة رح تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان؟ هل برأيكم هيدا الأمر رح يتم؟ خلينا نسمع إذا رأيكم على الهواء. معنا كمان اتصالات على الهواء من منطقة بلاك تاون سيدني. معنا إذا شادي، صباح الخير.
2: صباح الخير ست كلود. صباح. أنا بعلق على موضوع سيدي، على موضوع جيش لبنان الجنوبي.
0: تفضل.
2: المبعدين إسرائيل. بالنسبة للقانون العفو اللي طلعوه، هو بس بيشمل الأولاد والنسوان والنساء، ما بيشمل العناصر يلي كانوا بجيش لبنان الجنوبي. وهذا اعتمدوا على القانون 2011 اللي طلعوا التيار الوطني بهداك الوقت، ما هو مقسم لثلاث بنود. وفي البند الثاني هو اللي بيقول انه بيرجعوا على لبنان، كان بهذاك الوقت انه بس في اجراءات بدهم يعملوها مع الجيش، مع الجيش ومع المخابرات ومع الشمين، وبيطلعوا على بيوتهم. هلا عملوا عفو هندي هذه الماده، بس بقيت العناصر اللي كانوا فعلا بالجيش الجنوبي ما بيلحقون هذا العفو. فمحل ما مثل ما بقول، محل ما شو
0: وصلت
2: يعني. نعم، ما غير شيء صراحه يعني. ما غير شيء. عرفت كيف؟ فهيدي الامور يعني هيك. وانت شايف القانون، يعني اذا بتقرا القانون اللي طلعوه العفو فيه لبكي، يعني فيه لبكي كثير. ما بعرف اني يعني انه بتلاقيه بايخ مثلهم، بتلاقيه بايخ مثل اللي وقع عليه يعني هيك.
0: شو رأيك نعم نعم، شكرا لك شادي على مداخلتك. خليني اسمع كمان مزيد.
2: شو رأيك
0: بالإعدام، بقانون الغاء قانون الإعدام، بتحب تشاركنا عليه؟
2: الإعدام هو يلغو الإعدام مثل بقية الدول، بس أنا برأيي لعقوبة الإعدام أو أي عقوبة من المحكمة تطلع هي بتساوي الجرم اللي حصل. مش يعني هو مش راح تمنع، يعني مش يعني ان كانت موجوده ولا غير موجوده، مش راح تمنع الفعل يعني مره ثانيه يتكرر، بس هي بتواسي هي يعني جريمه قتل بتواسي اعدام، جريمه سرقه بتواسي مثلا تقول سنه بحكم. هي الحكم هذا.
0: عظيم، شكرا لك شادي على المداخلة. خليني أتابع ما مزيد من التعليقات معنا على الهواء. فريد من جيلفورد سيدني، صباح الخير.
3: صباح الخير مدام كلود، إليك وللمستمعين.
0: يا هلا
3: مدام كلود. الحمد لله إنه ما طالوا العفو اللي موجودين بإسرائيل ومش بحاجة إله هن. هلا بالنسبة لقانون الإعدام، وقبل قانون الإعدام فخامة الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية، وهو بالتالي هو رئيس الجمهورية اللبنانية، ومش بحاجة لهذا المجلس لحتى ياخذ منه يعني الأكثرية لحتى في الرئيس الجمهورية. وهول اللي عند بهالمجلس النواب هن اللي أعدموا الوطن، واللي أعدموا الوطن هن اللي لازم ينعدموا، ولازم ينعدم اللي سلم جنوب لحزب الله وللمقاومة. أوروبا العجوز سببها إلغاء قانون الإعدام وهي أعدمت نفسه، وأستراليا القانون مش موجود عندها، وانت عم اللي بتشوف الفوضى، وانا عم بحكي من شان استراليا مش عم اقول لهم.
0: بس هل ترى الدول معلي فريدة، دول اللي فيها تنفيذ حكم الاعدام، هل هي خالية من الجرائم او كمان فيها نسبة جريمة كتير عالية؟
3: كل جرائم وموجودة بشكل غريب. حتى رئيس الوزارة اللي كان بإيطاليا بيرلسكوني كان زعيم المخدرات، ورجعوا إلي وعمل رئيس وزارة بإيطاليا على حسب ما أنا بقول مدام، حسب ما بعتقد.
0: نعم، شكرا لك فريد على مداخلتك. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو توأمية أستراليا. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لإقرار قانون العفو العام، بالنسبة لإلغاء قانون الإعدام عنا بلبنان، هيدا بالإضافة لليوم الحكومي للعملية وحكومة ولاية نيو ساوث ويلز اللي رح يضخوا مبلغ 2.5 مليار دولار لتوماغو ألومنيوم، هالمصنع يلي بيستهلك 10% من الكهرباء بنيو ساوث ويلز وحدها. فهل برأيكم هيدا مشروع ممكن يكون مفيد، ممكن يساعد، ممكن يكون هو للحملة الانتخابية، أم هو مسألة ترقيع ليس أكثر؟ يعني شفنا قدي في كتير من المصانع والمعامل اللي أقفلت عنا في أستراليا، كان بسيدني أو غير سيدني. واليوم الحكومة ما بعرف إذا هو المشاريع اللي عم تقدمها هي للانتخابات، خاصة أنه ثلاثة من النقابات العملية يلي هن من كان يمين أو يسار هن اللي مسيطرين على هذا المصنع، وكمان اللي تابع على شركة ريو تينتو. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: ومكمل نحن وإياكم عبر راديو تؤمي أستراليا. الوزير بوسعب يلي كشف ما كان رح يقوله وزير الدفاع لسه بالجلسة بعد إقرار مجلس النواب قانون العفو العام. كشف رئيس المجلس نائب رئيس المجلس الياس بوسعب شيء من النقاشات واللي انتقد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم إتاحة المجال أمام وزير الدفاع ميشيل منسا لإلقاء كلمته. اعتبر أن الشيء اللي حصل قرار خاطئ وغير دستوري. أنه رئيس الحكومة هو قاضي، هو قاضي، ما بعرف إذا دارس وحافظ الدستور أو عم يتخطى الصلاحية الدستور. فهون بيقول بوسعب أنه تجنب الخوض بالخلاف قبل إقرار القانون خوفا من اتهامه بعرقلته. وضح أنه شارك بأكثر من 14 جلسة للجان النيابية للوصول لصيغة بتراعي المواقف المختلفة ورأي المؤسسة العسكرية وعائلات الشهداء. بيقول صلاحية رئيس الحكومة بالتحدث باسم الحكومة ترتبط بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فيما بيملك المجلس واللجان النيابية حق دعوة الوزراء والاستماع لهم خلال مناقشة اقتراحات القوانين، مستشهد بمشاركة وزير العدل والإعلام بالنقاشات. وسأل كيف كان كل الوزراء عم يحكوا اليوم، ليه وزير الدفاع وحده ممنوع من الكلام؟ يقول أنه منسى تجنب التصعيد حرصا على عدم تعريض قانون العفو للسقوط، حذر من اعتبار ما حصل سابقا، وكشف أنه كلمته كانت رح تأكد أنه الجيش لجميع اللبنانيين. هلا البعض بيقول أنه كان هيدا هو الهدف، الجيش حتى يقول ويأكد أنه الجيش لجميع اللبنانيين، والبعض بيقول أنه تفادي لعدم وضع الجيش بمواجهة مع الطائفة السنية. إذا عن قانون العفو، وضح أنه صيغته إجت بعد اجتماعات طويلة لتقريب وجهات النظر. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا السجال الحاصل، هل فعلا أخطأ رئيس الحكومة نواف سلام بعدم أعطاء الحق لكلمة وزير الدفاع، أم يعني هيدا لتفادي مواجهة الطائفة السنية في لبنان؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على الهواء.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

0: نرجع إذن لأخبارنا لليوم، مش بس قانون العفو العام والإلغاء قانون الإعدام عنا بلبنان، إلا أنه القانون تعديل الإعلام عنا بلبنان، فتعديل قانون الإعلام بلبنان اللي شكل كمان خلاف كبير حول اقتراح قانون الإعلام الجديد، والسبب مش رفض فكرة تحديث القانون بحد ذاته، بل الخلاف على الحماية اللي بيعطيها القانون للصحافي وحرية التعبير، وعلى الصلاحيات والعقوبات اللي يمكن أن تستخدم ضد الإعلام. اللجان النيابية أقرت الاقتراح وأحالته للهيئة العامة، واليوم يعني طبعا نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب قال بعد إقرار هالاقتراح أنه الصيغة الجديدة، قال كمان فيما بيتعلق بالنسبة للسجن للصحفيين والإعلاميين، يعني هذه نقطة من نقاط الخلاف، السجن للصحفيين والإعلاميين، وهذه هي الأكثر النقاط حساسية. نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب يلي بيقول بعد إقرار الاقتراح باللجان الصيغة الجديدة ألغت الحبس وتوقيف الاحتياطي للصحفيين وأنشأت محكمة خاصة، لكن نقابة محرري الصحافي اعترضت وقالت أنه بعض مواد الاقتراح ما زالت بتسمح بعقوبات كتير كبيرة للحرية، وطالبت بسحب المشروع وإعادة درسه. في هونيك اختلاف مش بس على المستوى السياسي، بل حول تفسير مضمون العقوبات اللي بقيت بالنص. كمان مشكلة تانية هي القدح والذم والتحقير. المشكلة هون أعمق، لأنه الاقتراح بيحاول نقل جزء كبير من مسؤولية الإعلام من المجال الجزائي إلى المسؤولية المدنية، وهيدا يمكن البعض بيعتبره إيجابي من وجهة نظر المدافعين عن حرية الصحافة. لكن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتقول أنه المشروع لم حسم المشكلة، لأنه أبقى بعض حالات القدح والذم والتحقير خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية تحت قانون العقوبات، وبالتالي يمكن أن يتعرض صحافي بيشتغل ضمن مؤسسة إعلامية لنظام، بينما يتعرض مواطن بينشر المعلومة نفسها عبر حسابه الشخصي لنظام آخر. هيدا أحد أهم الاعتراضات يعني الحقوقية، يعني ليه بتكون الحماية مرتبطة بكون الشخص إعلامي أو بالمنصة اللي نشر عبرها، بدل من طبيعة الكلام والضرر اللي سببه. طبعاً يعني هون القانون عم بيحاول تنظيم الإعلام التقليدي والإلكتروني، لكن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتشوف أنه النص ما وضع تعريف واضح بما بيكفي للتمييز بين حرية التعبير اللي بيتمتع فيها كل مواطن، والصحافة المهنية اللي إلها وظيفة اجتماعية مثل التحقيق والتحقق من المعلومات وحماية المصادر. وبتشوف الهيئة أنه الصحافي بيحتاج لضمانات مثل حماية المصادر والسرية المهنية والاستقلال التحريري، مش مجرد حماية عامة لحرية التعبير. طبعا بعدنا عم نبرم يعني بنفس الفلك، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لكتير من هيئات الصحافي اليوم، محرري الصحافي يلي عندهم استياء كتير كبير من هيدا القرار. رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء. معنا جورج من جورج زهول سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير ست كلود، ويعطيك العافية
0: شكرا،
1: وتضلك بالصحة يعني.
0: تسلم تسلم
1: كثير يعني على الأجواء الصبح بكير. احنا اكيد لو ما منشارك امرار بكير بالصبح عم نتابع، لا نبقى بأشغالنا يعني.
0: يعطيكم أنتم كمان ألف عافية، وتحية لكل حدا عم يسمعنا من داخل مركز عمله، فتحيتنا لكم، يعطيكم ألف عافية، وتكون كمان أنتم جهودكم مثمرة وتكون على قد تطلعاتكم. خبرني كيف لقيت قانون تعديل قانون الإعلام؟
1: والله بعدك عم تقولي أنه تكون جهودنا مثمرة، بس أنا اللي بشوف صراحة مضحك مبكي أو فالج لتعالج، يعني المؤسف جدا يعني انه كيف هالوزراء وهاد النواب يلي شغلتهم انه يقوموا بواجباتهم لك بشو بيلتهوا بشو بلا بلاه العلم. هذا للأسف يعني التحديات كثير كبيرة ولازم يكون التركيز على الأمور أكان من الجنوب وطلوع عسكرية حياتية سياسية من كل النواحي ياخدوها بطريقة جدية لحتى يعني تلاقي تحسن، مش انه يا روح مكانك ونرجع لورا مدري كم خطوة او الف الخطوات لورا. هلا بدي انا احكي لي يعطي شوي انه نتشة قيمة للموضوع. اما هودي المحكومين بغض النظر ما رح دافع عن حدا، بس رح نحكي هلا نحاول انه نلمس الواقع شوي او نلمس الحقيقة. طب ما صار في محاكمة لهم؟ يعني بأي بلد ما بيصير في محاكمة لشخص مش معروف إذا كانوا مظلومين أو مش مظلومين؟ يعني هذا الشيء لا يجوز، لأنه بالمقابل إذا بترجع وتشوفي اللي كان حاكم الأرض هو حزب الله، وهي سياسة الممانعة، هو حكم الممانعة بيسموه. ما كانوا يلقطوا شخص مثلا وكلتنا نعرف ينتقد بس سياسيا، ما يقوم بعمل يعني عسكري أو عمل غير قانوني، بس ينتقد سياسيا حزب، ما درجة القصة انه يروح يعملوا له كفين وما بعرف شو تاني نهار يغير حكي وما حدا يحاسب. يعني كانوا يحاسبوا هن وكانوا يحاكموا، كانوا يقتلوا، كانوا يعملوا والدولة ما تتحرك. طيب هذه الاشخاص مين ما كان يكون انحبسوا بدون محاكمة، كيف إلهم عين بس يعي بالشوم يطلعوا يحكوا، كل واحد يصير يتشدق ويحكي بالقانون وهو القانون مش مطبق، ما حدا منهم بيقرأ بالدستور ولا بفلفش ورقه وبيشوف بأي صفحة، بيطلع بيقولولك رئيس، بيقولولك الوزير، وزير الدفاع. يا خي ايه تفضلي.
0: عم بقول وزير الدفاع عم بكمل وزير الاستماع لألك، تفضل.
1: نعم طيب وزير الدفاع بدي يحكي، شو المشكلة إذا ما حكي أو حكي؟ ما كلتكم عم تطلعوا تحكوا وكل الحكي ما إله نتيجة، ما عم بحطولكم
0: طيب بس أنه نعطى يمكن يعني فرصة لوزير الإعلام وغيره أنه يطلعوا يحكوا، بس ليه المنع وزير الدفاع؟ يعني هو كمان حسب الوزير وصعب.
1: بس أنا ست كلود، بهيدا برجعنا لنفس الموضوع أنه عم ننهي العالم بشيء ما إله قيمة. طب إذا حكي أو ما حكي شو بيغير بالواقع؟ ما أنتم متفقين أنه هذا القانون بده يمشي، ما أنتم من تحت لتحت كلكم متفقين وهالأجندة محطوطة قدامكم، أكثر شيء قاعدين تراغوا على العالم وقاعدين تضحكوا على العالم وتضحكوا على حالكم وأنتم عارفين. ما امبارح زادولكم الزاوية يا خيي،
0: يعني طيب بس لا هون مالي هون جورج البعض بيقول انه كلمته كانت رح تكون يعني هيك بتحطه بمواجهة الطائفة السنية، والبعض بيشوف انه يعني الرئيس الحكومة تفادى هيدا الموضوع وهو كمل هيك ما خليه لوزير الدفاع يحكي، يعني هيدا هو السبب الرئيسي. بس هلا بيقول انه لا، الوزير مصعب يلي حكي عنده كانت روايه مختلفه، انه لا كان بده يقول انه الجيش اللبناني هو على مسافه من كل ابناء الشعب اللبناني. فمين بدك تصدق مصعب؟
1: والله انا لا اصدق لا هادي ولا هادي. انا بعرف الجيش اللبناني، انا اللي شغله ما نحكي بالاخر صح ونشوف صح لحتى نقدر اذا حكينا انه يكون له معنى حديثنا. يا أختي مين بيختلف على الجيش اللبناني؟ أعطوه دار للجيش اللبناني، ما بدنا سلاح يا خي للجيش اللبناني، أعطوه دار، أعطوه على القليل معاشات محترمة. امبارح زادوا للنواب 2000 أو 3000 دولار زادة على واتبهم، لش إنه عسكر الجيش اللبناني ما خصوا يعني بهذا الموضوع. هذا
0: شو عم بيشتغلوا أصلا؟ شو هالعمل الجيد يلي عم بيقدموه للشعب اللبناني يعني لحتى يزيدوا على معاشاتهم؟
1: هيدا ست كلود، هيدا المعيش الثابت، وهن ما في حدا بيطلع نايب على فوقه إلا ما عنده يعني مصالح بيقوم فيها ومنتفعات بيستفيد منها. ما بعرف كيف هن بيعشوا كيف نحن ما بنعرف، بس بنشوف النايب كيف يعني
0: كل حياته ولاده كلهم بيستفيدوا يعني.
1: كيف بيستفيدوا وكيف بيمرقوا لبعضهم وكذا. هندي انا برايي بدي يصير في تغيير بلبنان، بس لا صراحة ما فيك تطلبي من الشخص اللي خرب البلد هو ذاته يصلح.
0: هيدا بيت القصيد. شكرا لك على المداخلة جورج، شكرا لكل اللي تابعونا وكل اللي تواصلوا معنا وشاركونا كان على الهواء أو اكتفوا بحسن الاستماع. فشكرا لجميع وتمنيتي لكم بتمضية أوقات حلوة ومريحة برفقة برامج راديو توأمية أستراليا اللي بكل ساعة تتجدد ضمن برامجنا المعتادة مع زميلي ماريا منصور بمشوار المونيك شو. فاتت بعد الظهر بتلاقيكم زميلي كاتيانا. أنا بدوري بدي أشكركم وأتمنى لكم بقية نهار حلو تقضوه برفقة راديو توأمية أستراليا. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Why not?
2: توأمية بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة توأمية أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: لحظة محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: يوم الخميس برجع وبذكر حالة الطقس بسيدني مشمس 19 درجة كحد أقصى الحرارة، بملبورن ممطر درجات الحرارة بتوصل ل 16، وهون ببيروت طقس نحار مشمس درجات الحرارة بتوصل لل 31 درجة. رح كمل معكم، يعني بعدنا ببداية مشوارنا، بعدنا على الأول بانتظاركم أخبار وأغاني حلوة ومنوعات، فخليكم معنا للآخر.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: من الغرام الحلو برفقة جوزيف عطية برجع لعندكم مستمعينا وننتقل لخبر عبالي شارككم إياه. يعني نحن في أغاني صراحة منسمعها أوقات مرة ومنكمل عادة، وفي أغاني بتخلينا نرجع نعمل لها بلاي مرة ومرتين وثلاثة وأكتر، مش بس كرمال الغنية، كرمال نعرف شو صار بالقصة. وهيدا تقريبا يلي عم بيصير مع نصيف زيتون وغنيته هدية. بعد حوالي شهر على طرحها، تخطت غنية هدية حاجز 10 ملايين مشاهدة، والنجاح هون مش محصور بالغنية واحدة، لأنه الكليب لعب دور كتير كبير بتحويل العمل لقصة الناس عم ترجع تحضرها. فالكليب يعني من إخراج محمد الديخ يلي اختار ما يعمل فيديو كليب تقليدي، عمل تقريبا فيلم قصير بثلاث أو أربع دقايق. نصيف بيظهر فيه بشخصية بائع مياه، ومن موقف هيك مهضوم مع بطلة الكليب بتبلش القصة، شوي شوي بتتطور الأحداث وبتتحول لقصة حب خفيفة ولطيفة فيها شخصيات وتفاصيل صغيرة بتخليكم تكملوا صراحة الفيديو والكليب للآخر. اليوم كتير أغاني بنسمعها بتنجح على السوشيال ميديا، بنرددها فترة وبعدين بتجي غنية تانية بتاخد مطرحها، بس لما بتعطي الغنية قصة وصورة وشخصيات هون بتصير عندك ذكرى مرتبطة فيها للصراحة. وهي برأيي واحد من أسرار النجاح وأسرار نجاح غنية هدية، خصوصي لنصيف زيتون. وحتى لما ترجع تحضر الكليب مرة تانية بتنتبه لتفصيل يمكن ما شفته أول مرة، مثل حيلا فيلم، حيلا فيديو، حيلا موفي، لو بتعيده كذا مرة بكل مرة رح تكتشف فيه شيء جديد أنت ما كنت منتبه له بالقبلة والقبلة وأول مرة حضرت، يمكن حركة، يمكن تعبير، يمكن لقطة أو موقف صغير. وهون محمد الديخ عارف كيف يخلي الصورة شريكة للأغنية، مش مجرد خلفية لإلها، مش مجرد باكجراوند. طبعا هيدا الشيء بيرجعنا كمان لاختيارات نصيف زيتون نفسه، عنده أغاني صار لسنين، ومع هيك أول ما يغنيها على المسرح الجمهور بيرددها كأنه بعدها نازلة جديد الغنية. بالنهاية هالعشر ملايين رقم حلو، ألف مبروك وإن شاء الله عقبال النجاحات الأعلى والأحلى. بس الرقم الأهم هو أنه بعد 10 سنين قدي شخص يعني رح يسمع أول ثانيتين من هدية ويكملها للآخر. هون بتعرف إذا الغنية نجحت فعلاً أو فعلا يعني عاشت، أنه بس نجحت أو عاشت هالغنية. بكمل أنا وياكم مستمعينا، بناخد بريك كتير قصير وبنرجع من بعده تنكمل سوا على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM.
1: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: أطيب التحيات وبوجه لكم إياها مستمعينا بمشوارنا اليوم الخميس 13 أغسطس. اليوم شفت صراحة أنه هو اليوم العالمي للأشخاص يلي بيستخدموا إيدهم الشمال. هلأ أنا حبيت شارككم هالمناسبة المهضومة لأنه من أنتوراجي بعرف في كذا شخص بيستخدموا إيدهم الشمال، فكيف على صعيد العالم؟ يمكن ما بنفكر فيها كتير، بس يعني معظم الأشياء حوالينا هي مصممة أساساً للي بيستخدموا إيدهم اليمين. فتحية لكل اللافت هاندرز يلي عم بيسمعونا. وكمان بيقولوا، أنا صراحة هيدي كتير بسمعه، أنه اللافت هاندرز هن أذكى وأكتر إبداع. علميا الموضوع مش محسوم، بس خلونا اليوم نعطيهم هالكريدت، معلش اليوم يومن. بنكمل نحن وياكم مشوارنا، وإن شاء الله تكونوا هيك عم تقضوا وقت حلو، أوقاتكم رايقة ونهاركم ماشي بشكل جيد. ناخد استراحة صغيرة وبنرجع لعندكم.
1: TME Australia and TME Gold هلا على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا TME Australia TME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا TME Australia. TME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: بس على 2ME.

0: وقبل ما نكمل بالموسيقى الحلوة بدنا نتوقف شوي. يعني بعرف جولة حلوة كتير، جولة غنائية سمعناها سوا من أغاني جديدة قديمة نوستالجي، كل شيء حلو بتقدمه راديو 2ME أستراليا. ورح ننتقل معكم لوقفة قصيرة مع الأخبار من إذاعة 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM، فخليكن معنا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Pauline Hanson says homophobic comments made by a WA One Nation candidate were his own views. Parminder Singh, who was on One Nation's WA Upper House ticket at the 2025 election, described gay people as having a mental illness in a new video published on social media. Mr. Singh's profile has been removed from the One Nation website, and Senator Hanson says she's now aware of the former candidate's comments. A new report has revealed the global oil market is facing a daily shortfall of 1.8 million barrels as Middle East output remains well below pre-war levels. The International Energy Agency's latest monthly report says conditions were recovering at the start of July and were in line with pre-war shipping levels, but dropped back later in the month. The Australian government has consistently maintained that domestic fuel supplies are secure and higher than before the war broke out at the end of February. The Semaphore Workers Club in Adelaide has been rocked by a vandalism attack in which Nazi symbols were sprayed on its century-old pool tables. The club says people broke in and also smashed the building's heritage windows, but that it doesn't have CCTV footage of the attack. Semaphore's president says the attack is outrageous and that the club won't back away from its political stance or its opposition to fascists. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإيران تنفي وتقول إن المضيق لا يفتح إلا بشروطها. مصادر عراقية تكشف أن الزيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة آخر سبتمبر المقبل. واشنطن تنتقد تصريحات كاتس بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وتعتبره مخالف للاتفاق الإطاري، وتؤكد دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، وزير العدل المغربي يتهم عصابات باستغلال الهجرة، والاتحاد الأوروبي يتحرك لمواجهة التضليل. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها تعتزم الحفاظ عليه، وصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من الفولاذ لا تستطيع إيران مواجهته. وقال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية خرجت من المعادلة، بينما تكبد الحرس الثوري خسائر فادحة. كما أشار ترامب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيادية داخل إيران، وقال إن طهران لم تعد متنمر الشرق الأوسط. من جهتها أكدت طهران أن التصريحات والمنشورات المتكررة لمسؤولين أمريكيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تغير الأمر الواقع. بحسب إيران لا يزال المضيق مغلق ولن يعاد فتحه قبل الاستجابة لشروطها. كان مصدر إيراني أكد لوكالة رويترز أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تهكت اتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه، ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. كشف رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن عملاء للموساد زاروا وتجولوا في منشأة فوردو النووية الإيرانية مرات عدة، ولم يكشف كوهين

0: قال في مقابلة تلفزيونية إن عملاء الموساد زاروا فوردو وتجولوا فيه مرات عدة. كوهين لم يحدد متى جرت تلك الزيارات ولا كيف وصل العملاء إلى الموقع، لكن تصريحه يضيف حلقة جديدة إلى سجل الاختراق الإسرائيلي للمنظومة الإيرانية من الداخل. في عام 2018 استولى عملاء الموساد على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في طهران، وبحسب تحقيق لنيويورك تايمز كان الموساد قد راقب المستودع لنحو عام قبل العملية، ثم دخل العملاء ليلا وعطلوا أنظمة الإنذار واخترقوا عشرات الخزائن وخرجوا بنحو 50,000 صفحة و163 قرصا مدمجا. لكن المفاجأة التي تعيدنا إلى فوردو هي أن هذا الأرشيف نفسه احتوى على معلومات وصور ومخططات مرتبطة بالمنشأة النووية المدفونة تحت الجبل، أي أن إسرائيل لم تكن تعتمد على صور الأقمار الصناعية لرؤية فوردو من الخارج فقط، بل امتلكت أيضا وثائق إيرانية تساعدها على فهم ما يوجد تحت الجبل. ثم جاءت حرب عام 2025 لتكشف أن الاختراق الإسرائيلي داخل إيران كان أوسع من ملف فوردو وحده. فوفقا لصحيفة هآرتس، فإن عملاء إسرائيل على الأرض زاروا ورشا ومصانع ومواقع داخل إيران قبل استهداف عدد منها لاحقا، ما ساعد إسرائيل على بناء صورة تفصيلية عن البنية التي تدعم برنامج الصواريخ الإيراني. القنابل الأمريكية وصلت إلى فوردو في النهاية، لكن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي بحسب هذه الوقائع كان قد سبقها بسنوات. ولهذا فإن أخطر ما في تصريح كوهين ليس أين دخل عملاء الموساد، بل إلى أي مدى استطاعت إسرائيل اختراق المنظومة الإيرانية من الداخل دون أن تكشف طهران حجم هذا الاختراق.
1: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن النظام الإيراني فرض قيود اقتصادية، منها تقنين السلع النادرة وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية وتقليصه للاستثمار. تأتي تلك الضغوط تحت ما يسمى اقتصاد البقاء لمواجهة الحصار الأمريكي، الأمر الذي يرفع كلفة الحصار على المواطنين.
2: الإيرانيون مقيدون بين حصارين اقتصاديين، أمريكي وآخر إيراني بفعل السلطات نفسها. واشنطن تراهن على خنق النفط والدولار عبر حصارها على إيران، أما النظام فيتصرف بالطريقة التي يعرفها جيدا، هو ينقل كلفة الضغوط الأمريكية إلى الشعب ويحافظ على المؤسسات الأمنية حتى لو على حساب الإيرانيين. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال وصف ما يجري في إيران باقتصاد البقاء، فصادرات النفط ومصادر الدخل والعملة الصعبة هبطت في يوليو إلى ما يقارب الصفر بعدما بلغت نحو 4,500,000,000 دولار في يونيو، وحتى المخزون النفطي في البحر خارج قبضة الأسطول الأمريكي تراجع من 180 مليون برميل إلى نحو 60 مليونا. ويقدر خبراء خسائر إيران اليومية جراء القيود الأمريكية على صادرات النفط بنحو 450 مليون دولار. في الداخل يدفع الإيرانيون الفاتورة يوميا، فبلغة الأرقام تجاوز التضخم 80% وسط توقعات صندوق النقد انكماشا اقتصاديا بنحو 5.4%، فضلا عن فقدان 2 إلى 3 ملايين وظيفة. وحتى أبسط السلع زاد سعرها إلى مستويات قياسية، فالدجاج على سبيل المثال ارتفع 190% خلال عام، والحليب قفز بنسبة 150%. وكيف تتعامل الدولة لتخفيف وطأة الضغوط على المواطن تؤلمه أكثر؟ فالنظام قنن السلع النادرة وقيد الوصول إلى العملات الأجنبية وألقى بمزيد من الأعباء على الأسر وأجل الاستثمار، والنتيجة نظام يشتري الوقت من جيوب الناس. فكلما ضاق حصار الخارج شدد طهران حصار الداخل.
1: عادت حادثة طائرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء مغادرة ترامب السرية من تركيا على متن طائرة بديلة عاد إلى الواجهة حيلا أمنية استخدمها رؤساء أمريكيون سابقون لإخفاء تحركاتهم وتجنب استهدافهم.
3: طائرة الرئاسة أقلعت، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على متنها.

0: بضعة أمنية أعادت إلى الواجهة أخطر الرحلات في تاريخ الرؤساء الأمريكيين. التاريخ الرئاسي الأمريكي يحمل سوابق لافتة في إخفاء تحركات الرؤساء وتضليل من قد يحاول استهدافهم. خلال الحرب العالمية الثانية اضطر فرانكلين روزفلت إلى السفر بسرية شديدة، ففي عام 1943 توجه إلى مؤتمر الدار البيضاء على متن طائرة في أول رحلة جوية لرئيس أمريكي في المنصب وسط إجراءات أمنية مشددة لإخفاء مساره وهويته بسبب خطر قوات المحور. وبعد عقود ظهرت حيلة أكثر وضوحاً مع بيل كلينتون، ففي زيارته لباكستان عام 2000 استخدمت طائرة للتمويه أمام الكاميرات، بينما وصل كلينتون الحقيقي على متن طائرة أخرى في إجراء هدف إلى تقليل مخاطر استهداف الرئيس. ثم جاءت هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 لتكشف مستوى آخر من المخاطر، فقد أخفي موقع جورج دبليو بوش عن الجمهور لساعات ونقل سرا بين منشآت عسكرية خشية تعرضه لهجوم جديد. هذه السوابق تجعل ما حدث مع ترامب أكثر وضوحا. أما التفصيل الأكثر إثارة للجدل، فإذا كان الخطر يستدعي إخفاء الرئيس، فلماذا لم يخبر الصحفيون الذين ظلوا على متن الطائرة الوهمية بحجم الخطر الذي كان يواجههم؟
1: عندما تدق الساعة 12 ظهرا سيبدأ باختيار موسيقاكم عبر 2ME. سيختار لكم أي شيء لن تتوقعونه، يختار المفاجآت. إنها الساعة 12 ظهرا وهي موعد اختيار أي شيء وكل شيء. استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: نزل
2: way back.
3: Back into time.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري ماكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو بالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيحي والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أنا بحبك. معكم من جديد مستمعين على راديو 2 أمي أستراليا الموجة 1638 AM بموسيقى وأخبار من قلب لبنان والعالم كمان. منتعرف نحن وياكم على كل جديد دايما يوم بيوم وأول بأول بتسمعوا كل شي معنا. هالساعة الذهبية بلشناها برفقة أم كلثوم وكنا هلأ مع سعد رمضان, وخليكم معنا بعد الفاصل رح نكمل برفقة الأميرة الصغيرة.
1: Get the news first from 2ME.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: الجاي.
1: وهلأ مع الست فيروز بغنية من أغاني الزمن الجميل ضحك اللوز. أو قبل ما نسمعها خلينا أرجع أذكر سريعا بحالة طقس اليوم الخميس بسدني. اليوم الجو معتدل مشمس، درجات الحرارة 19، 16 درجة على صعيد ملبورن، بارد شوي بملبورن وكمان في احتمال لتساقط الأمطار. أما عنا ببيروت فالجو حار وصيفي مثل العادة، بقاب الحرارة عم توصل لأكثر من 30 درجة نهارا. بنكمل نحن وياكم مشوارنا وخلينا نتابع مع السيدة فيروز.

0: معكم من جديد على راديو 2 أستراليا 1638 AM. وخبر مهم كتير من قلب البرلمان اللبناني. بعد جلسة تشريعية استمرت يومين، أقر مجلس النواب امبارح الأربعاء قانون العفو العام، وهو أول قانون من نوعه من سنة 1991. هالقانون بيهدف أساسا لتخفيف الاكتظاظ بالسجون اللبنانية، بعد ما بيّنت الإحصاءات أنه نسبة الاكتظاظ وصلت ل 300%، وفي موقوفين قابعين بالسجون من سنين طويلة بلا محاكمة. وحسب النائب بعماد الحوت، 79 موقوف من أصل 146 رح يطلعوا من السجون. كما تم تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد ل 17 سنة سجن. بس صراحة القانون هيدا كان يعني مثير للجدل كتير، لأنه نواب التيار الوطني الحر وكتلة الوفاء للمقاومة انسحبوا من الجلسة بسبب خلاف حول منع وزير الدفاع من إلقاء كلمة الجيش خلال المناقشة. وهذا القرار جاي بعد يوم واحد بس من قرار تاريخي تاني، لأنه البرلمان كان أقر مثل ما شاركتكم امبارح الخبر عن إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي، ليصير لبنان أول بلد بالشرق الأوسط بينهي هالعقوبة نهائيا. وزير العدل عادل نصار وصف القرار بقرار تاريخي، وحكى أنه هلأ صار في إمكانية أنه الدولة يلي ألغت عقوبة الإعدام تسلم لبنان أي شخص هربان من العدالة، لأنه العائق القانوني زال. يعني يومين متتاليين شافوا تشريعات كبيرة بلبنان، بس الطريق أكيد بعده طويل، لأنه في نقاش قائم حول مين المفروض يستفيد أكتر من العفو، مين كمان يعني بين مطالب حزب الله إذا بدنا نقول بشمول موقوفين من البقاع، ومطالب أحزاب مسيحية بشمول عائلات هربت عام 2000. متابع نحن وياكم كل تطور أول بأول دايماً عبر 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: غنية كلها أحساس حنين وشوق رح نسمعها سوا برفقة ملك الأحساس مروان خوري. من هون من راديو 2ME أستراليا أطيب التحيات، وجه لكم إياها ومن وسط بيروت.

0: معكم هلأ مستمعينا منتابع أهم عناوين الساعة من إذاعة 2 أميا أستراليا. أول بأول خليكن معنا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 أميا أستراليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Michael Black with the top stories. Pauline Hanson says homophobic comments made by a WA One Nation candidate were his own views. Parminder Singh, who was on One Nation's WA Upper House ticket at the 2025 election, described gay people as having a mental illness in a new video published on social media. Mr. Singh's profile has been removed from the One Nation website, and Senator Hanson says she's now aware of the former candidate's comments. A new report has revealed the global oil market is facing a daily shortfall of 1.8 million barrels as Middle East output remains well below pre-war levels. The International Energy Agency's latest monthly report says conditions were recovering at the start of July and were in line with pre-war shipping levels, but dropped back later in the month. The Australian government has consistently maintained that domestic fuel supplies are secure and higher than before the war broke out at the end of February. The Semaphore Workers Club in Adelaide has been rocked by a vandalism attack in which Nazi symbols were sprayed on its century-old pool tables. The club says people broke in and also smashed the building's heritage windows, but that it doesn't have CCTV footage of the attack. Semaphore's president says the attack is outrageous and that the club won't back away from its political stance or its opposition to fascists. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإيران تنفي وتقول أن المضيق لن يفتح إلا بشروطها. مصادر عراقية تكشف أن الزيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهنة المحددة آخر سبتمبر المقبل. واشنطن تنتقد تصريحات كاتس بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان وتعتبره مخالفا للاتفاق الإيطالي، وتؤكد دعمها لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها تعتزم الحفاظ عليه، وصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من الفولاذ لا تستطيع إيران مواجهته. قال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية خرجت من المعادلة بينما تكبد الحرس والثوري خسائر فادحة، وأشار ترامب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيادية داخل إيران قائلا إن طهران لم تعد متنمر الشرق الأوسط. من جانبها أكدت طهران أن التصريحات والمنشورات المتكررة لمسؤولين أمريكيين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز لا تغير الواقع، وبحسب إيران لا يزال المضيق مغلق حتى ولا يعاد فتحه قبل الاستجابة للشروط الإيرانية. كان مصدر إيراني أكد لوكالة رويترز أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. كشف رئيس الموساد الإسرائيلي السابق يوسي كوهين أن عملاء للموساد زاروا وتجولوا في منشأة فردون النووية الإيرانية مرات عدة. لم يكشف كوهين متى ولا كيف وصل العملاء إليها، لكن تصريحاته تفتح سؤال أخطر، إلى أي مدى اخترق الموساد المنظومة الإيرانية من الداخل؟
6: فوردو المنشأة النووية التي أخفتها إيران تحت نحو 80 مترا من الصخور وجعلتها واحدة من أكثر مواقع برنامجها النووي تحصينا، لكن ما كان يفترض أن يكون حصنا مغلقا أمام العالم تكشف الوقائع اليوم أن عيون الموساد الإسرائيلي كانت قد وصلت إليه قبل القنابل الأمريكية. رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قال في مقابلة تلفزيونية إن عملاء الموساد زاروا فوردو وتجولوا فيه مرات عدة. كوهين لم يحدد متى جرت تلك الزيارات ولا كيف وصل العملاء إلى الموقع، لكن تصريحه يضيف حلقة جديدة إلى سجل الاختراق الإسرائيلي للمنظومة الإيرانية من الداخل. في عام 2018 استولى عملاء الموساد على الأرشيف النووي الإيراني من مستودع في طهران، وبحسب تحقيق لنيويورك تايمز كان الموساد قد راقب المستودع لنحو عام قبل العملية، ثم دخل العملاء ليلا وعطلوا أنظمة الإنذار واخترقوا عشرات الخزائن وخرجوا بنحو 50,000 صفحة و 163 قرصا مدمجا. لكن المفاجأة التي تعيدنا إلى فوردو هي أن هذا الأرشيف نفسه احتوى على معلومات وصور ومخططات مرتبطة بالمنشأة النووية المدفونة تحت الجبل، أي أن إسرائيل لم تكن تعتمد على صور الأقمار الصناعية لرؤية فوردو من الخارج فقط، بل امتلكت أيضا وثائق إيرانية تساعدها على فهم ما يوجد تحت الجبل. ثم جاءت حرب عام 2025 لتكشف أن الاختراق الإسرائيلي داخل إيران كان أوسع من ملف فوردو وحده. فوفقا لصحيفة هآرتس فإن عملاء إسرائيل على الأرض زاروا ورشا ومصانع ومواقع داخل إيران قبل استهداف عدد منها لاحقا، ما ساعد إسرائيل على بناء صورة تفصيلية عن البنية التي تدعم برنامج الصواريخ الإيراني. القنابل الأمريكية وصلت إلى فوردو في النهاية، لكن الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي

0: الحصار الأمريكي، هو الأمر الذي يرفع كلفة الحصار على المواطنين.
1: الإيرانيون مقيدون بين حصارين اقتصاديين أمريكي وآخر إيراني بفعل السلطات نفسها. واشنطن تراهن على خنق النفط والدولار عبر حصارها على إيران، أما النظام فيتصرف بالطريقة التي يعرفها جيداً، هو ينقل كلفة الضغوط الأمريكية إلى الشعب ويحافظ على المؤسسات الأمنية حتى لو على حساب الإيرانيين. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال وصف ما يجري في إيران باقتصاد البقاء، فصادرات النفط ومصادر الدخل والعملة الصعبة هبطت في يوليو إلى ما يقارب الصفر بعدما بلغت نحو 4 مليارات و500 مليون دولار في يونيو، وحتى المخزون النفطي في البحر خارج قبضة الأسطول الأمريكي تراجع من 180 مليون برميل إلى نحو 60 مليوناً. ويقدر خبراء خسائر إيران اليومية جراء القيود الأمريكية على صادرات النفط بنحو 450 مليون دولار. في الداخل يدفع الإيرانيون الفاتورة يومياً، فبلغة الأرقام تجاوز التضخم 80% وسط توقعات صندوق النقد انكماشاً اقتصادياً بنحو 5.4%، فضلاً عن فقدان 2 إلى 3 ملايين وظيفة، وحتى أبسط السلع زاد سعرها إلى مستويات قياسية. فالدجاج على سبيل المثال ارتفع 190% خلال عام، والحليب قفز بنسبة 150%. وكيف تتعامل الدولة لتخفيف وطأة الضغوط على المواطن؟ تؤلمه أكثر، فالنظام قنن السلع النادرة وقيد الوصول إلى العملات الأجنبية وألقى بمزيد من الأعباء على الأسر وأجل الاستثمار، والنتيجة نظام يشتري الوقت من جيوب الناس. فكلما ضاق حصار الخارج شدد الطهران حصار الداخل.
0: قالت شبكة ABC نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التمويهية في تركيا الشهر الماضي جاءت بعد معلومة استخباراتية تفيد بأن خلية إرهابية إيرانية تسللت إلى تركيا بصاروخ محمول على الكتف. أضاف المصدر أن القرار قرار سفر ترامب من أنقرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي تخذ قبل نحو 4 أو 5 ساعات فقط من موعد المغادرة. وكان يعتقد أنه لدى الإيرانيين معلومات عن تحركات ترامب في أنقرة بحسب نفس المصدر. وقد عادت حادثة طائرة ترامب إلى الواجهة حية الأمنية استخدمها رؤساء أمريكيون سابقون لإخفاء تحركاتهم وتجنب استهدافهم.
2: طائرة الرئاسة أقلعت، لكن الرئيس دونالد ترامب لم يكن على متنها. خدعة أمنية عادت إلى الواجهة أخطر الرحلات في تاريخ الرؤساء الأمريكيين. التاريخ الرئاسي الأمريكي يحمل سوابق لافتة في إخفاء تحركات الرؤساء وتضليل من قد يحاول استهدافهم. خلال الحرب العالمية الثانية اضطر فرانكلين روزفلت إلى السفر بسرية شديدة، ففي عام 1943 توجه إلى مؤتمر الدار البيضاء على متن طائرة في أول رحلة جوية لرئيس أمريكي في المنصب وسط إجراءات أمنية مشددة لإخفاء مساره وهويته بسبب خطر قوات المحور. وبعد عقود ظهرت حيلة أكثر وضوحاً مع بيل كلينتون، ففي زيارته لباكستان عام 2000 استخدمت طائرة للتمويه أمام الكاميرات، بينما وصل كلينتون الحقيقي على متن طائرة أخرى في إجراء هدف إلى تقليل مخاطر استهداف الرئيس. ثم جاءت هجمات 11 سبتمبر عام 2001 لتكشف مستوى آخر من المخاطر، فقد أخفي موقع جورج دبليو بوش عن الجمهور لساعات ونقل سرا بين منشآت عسكرية خشية تعرضه لهجوم جديد. هذه السوابق تجعل ما حدث مع ترامب أكثر وضوحا. أما التفصيل الأكثر إثارة للجدل، فإذا كان الخطر يستدعي إخفاء الرئيس، فلماذا لم يخبر الصحفيون الذين ظلوا على متن الطائرة الوهمية بحجم الخطر الذي كان يواجههم؟
0: أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن حكومته لن

0: تسمح باختراق أجواء العراق أو المساس بأمنه من أي جهة كانت. خلال زيارة إلى مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي شدد الزيدي على أن بغداد لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية أو المجال الجوي منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار. يأتي هذا فيما أفاد مسؤول أمني عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن اتصالات مكثفة تجري مع الحرس الثوري الإيراني بشأن سلاح الفصائل، فيما قالت مصادر سياسية أن زيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة. في سياق متصل، يستعد العراق لدخول لمرحلة جديدة بانتهاء المهمة العسكرية لقوات التحالف الدولي في موعدها المحدد. يشدد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي على أن هذه المرحلة يجب أن تكون مرحلة استقرار وسيادة تامة للعراق، والتي من المقرر أن تبدأ بانسحاب القوات الأجنبية في 30 سبتمبر المقبل.
1: سيكون يوما جديدا في مسار الدولة العراقية، هكذا وصف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم 1 أكتوبر القادم، حين يصبح العراق خاليا من أي وجود عسكري أجنبي. إذ شدد الزيدي على التزام العراق بالجداول الزمنية المتفق عليها، والتي تقضي بأن يكون يوم 30 سبتمبر المقبل موعدا ثابتا ونهائيا لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق واستكمال مغادرة قواته. التأكيد العراقي جاء خلال اللقاء الزيدي مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر في بغداد، حيث أكد إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بشكل كامل ونهائي بحسب الاتفاق بين الجانبين، وبانسحابها تطوي قوات التحالف الدولي سنوات من الانتشار في العراق بدأت عام 2014.
2: تحياتي مجددا لكم مستمعينا، ويلا نكمل سوا هالساعة الجديدة معكم دايما على 2 AM أستراليا، الموجة 1638 AM.
3: قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي يسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: بأجوائنا وأغانينا الحلوة مكملين المشوار. بلشنا مع أصالة وكنا هلأ مع نانسي عجرم. إن شاء الله نهاركم حلو يا رب. رح نشوف لبكرة الجمعة، بكرة بيبي الويك أند، خلينا نشوف الطقس كيف حيكون بسيدني. طقس مشمس، درجات الحرارة 18، 15 درجة على صعيد ملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مستقر بدرجات حرارة مرتفعة تتخطى 30 درجة. خلينا ناخد وقف صغير مع البريك وبعدها بنرجع لعندكم ومنتابع أحلى مشوار مع أحلى رفقة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. This is Radio 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: متابعين بمشوارنا معكم مستمعينا على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM، ورح شارككم هلأ خبر من أمريكا، يعني من نوع الأخبار يلي بتذكرنا أنه الطبيعة دايما أقوى من أي شيء. عواصف رعدية خطيرة ورياح شديدة اجتاحت منطقة شيكاغو وشمال غرب إنديانا قبل مبارح يوم الثلاثة، وسببت انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص. صفارات الإنذار الخاصة بالأعاصير دقت مع حلول الظلام، وتعلقت كل الرحلات الجوية مؤقتاً بمطاري شيكاغو الرئيسيين، والسلطات حذرت من تأخيرات لحد ما يخلص تراكم الرحلات. وبولاية أوهايو انقطاعات الكهرباء طالت منطقة العاصمة، وللأسف أبلغ عن وفاة شخص واحد على الأقل حسب وكالة هونيك. وصور من مواقع التواصل بيّنت طرقات مغمورة بالماء، يعني شجر وقعت على خطوط الكهرباء، منازل وقعت سقوفيتها. واحد من السكان من ضواحي شيكاغو حكى أنه الوضع كان كتير مخيف، وأنه بيته مبني يتحمل التلج بس مش هالنوع من العواصف، وضل يتجول بالسيارة يدور على بنزين يشغل مولد كهربائي ليحافظ على الأكل بالفريدج عنده. وبحسب أرقام أحدث، أكثر من 600 ألف مشترك خسروا الكهرباء بولايتين، يعني إلينوي وإنديانا. وبولاية أوهايو انقطعت الكهرباء عن أكثر من 290 ألف مشترك، يعني مشهد صعب. وعن جد منتمنى السلامة لكل اللي تضرروا هونيك بهالكارثة الطبيعية يلي صارت. بكمل معكم مستمعينا بمشوارنا عبر راديو 2 أميا أستراليا. بعد الاستراحة رح نكون برفقة الفنان حسين الديك.
1: بحبك خليلي المصري.

0: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: ميرسي على هالأغاني الحلوة.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوين.
2: عشان أشغال تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
3: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: أنا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالغنية بتاخد العين، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج عن جد، كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: أورايت.
1: 2ME أستراليا.

0: وهلأ مكملين بخبر حلو بهمكن صراحة، بهم الصحة والاهتمام بصحة العقل كمان. من راديو تو أمي أستراليا الموجة 1638 AM بشارككم هالدراسة الحديثة من جامعة كاليفورنيا. اكتشفت أنه أسبوع واحد بس من التأمل المكثف وممارسات العقل والجسم بيقدروا يعملوا تغييرات بيولوجية حقيقية بالدماغ والدم والجهاز المناعي، مش بس شعور بالاسترخاء. الباحثين لاحظوا مؤشرات على زيادة المرونة العصبية، يعني قدرت الدماغ يتكيف ويعيد تنظيم حاله ويكون روابط جديدة. الدراسة شملت 20 شخص بالغ بصحة جيدة، شاركوا ببرنامج إقامة استمر 7 أيام، ضمن محاضرات يومية وحوالي 33 ساعة تأمل موجه وجلسات علاجية جماعية. قبل وبعد البرنامج المشاركين خضعوا فحوصات يعني بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وأخذوا منهم عينات دم لتحليل التغيرات بالأيض والمناعة، والنتيجة يعني أو النتائج كانت مبهرة. انخفاض بنشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالحديث الذهني الداخلي أثناء التأمل، وهذا مؤشر لكفاءة أكبر بوظائف الدماغ. وحتى بالمختبر الخلايا العصبية يلي تعرضت لبلازما دم المشاركين بعد الخلوة نميت بشكل أفضل وشكلت روابط أكتر. وكمان لاحظوا تحسين بقدرة الخلايا تستخدم الجلوكوز لإنتاج الطاقة، وارتفاع بالمواد المسكنة الطبيعية يلي بينتجها الجسم لتنظيم الألم. يعني الجسم عم بيسكن حاله لحاله بلا أدوية، وحتى الإشارات المناعية تغيرت بطريقة معقدة أكتر وهيك تكيفية. وصراحة هيدا الدراسة بتفتح باب كبير لفهم كيف ممارسات مثل التأمل ممكن تدعم صحتنا النفسية والعاطفية وقدرتنا نتحمل الضغط، وممكن بالمستقبل يكون لها دور بتحسين الصحة العامة وإدارة الألم. يعني صراحة خبر بيشجعنا كلنا ناخد لحظة تأمل بيومنا اللي بيكون كله ضغط وركض بركض. يعطيكم ألف عافية على كل شيء، مستمعينا عن نهاركم وعلى تعبكم. رح نكمل سوا بأجواءنا الحلوة دايما برفقة راديو 2ME أستراليا. 2ME
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2MA 2MA all the time 2MA 2MA every time 2MA.

0: وهلا مستمعينا صار الوقت تنتوجه نحن وياكم لغرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بكل جديد كل تطور وحدث لليوم الخميس 13 من شهر أغسطس عبر إذاعة 2 AM أستراليا 1638 AM. تابعونا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Michael Black with the top stories. Pauline Hanson says homophobic comments made by a WA One Nation candidate were his own views. Parminder Singh, who was on One Nation's WA Upper House ticket at the 2025 election, described gay people as having a mental illness in a new video published on social media. Mr. Singh's profile has been removed from the One Nation website, and Senator Hanson says she's now aware of the former candidate's comments. A new report has revealed the global oil market is facing a daily shortfall of 1.8 million barrels as Middle East output remains well below pre-war levels. The International Energy Agency's latest monthly report says conditions were recovering at the start of July and were in line with pre-war shipping levels, but dropped back later in the month. The Australian government has consistently maintained that domestic fuel supplies are secure and higher than before the war broke out at the end of February. The Semaphore Workers Club in Adelaide has been rocked by a vandalism attack in which Nazi symbols were sprayed on its century-old pool tables. The club says people broke in and also smashed the building's heritage windows, but that it doesn't have CCTV footage of the attack. Semaphore's president says the attack is outrageous and that the club won't back away from its political stance or its opposition to fascists. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للوضع في مضيق هرمز والتطورات في لبنان والتصعيد في الضفة الغربية وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده أنها ستحتفظ بالسيطرة الكاملة عليه، وأضاف أن إيران لا تملك فعل أي شيء حيال حصار موانئها. في المقابل قالت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين المتكررة أن المضيق مفتوح لا تغير واقع أنه مغلق. وفي الملف اللبناني قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون بحث مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد تطبيق اتفاق الإطار في ضوء محادثاته في إسرائيل الأسبوع الماضي. من جانبها قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة. وفي إسرائيل قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إنه أمر الجيش باتخاذ كل الخطوات استعدادا للبقاء فترة أطول في المنطقة الأمنية بلبنان. من جانب آخر قالت الخارجية الأمريكية للجزيرة إن وجود إسرائيل الدائم في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات في الاتفاق الطارئ، وأشارت إلى أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق، مضيفة أن الجيش اللبناني ينفذ حاليا أولى المناطق التجريبية وأنها تواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في غزة دانت حماس استهداف الاحتلال عددا من المواطنين في شمالي القطاع وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر. في غضون ذلك قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته هاجمت رئيس خلية لحماس في شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية قال مراسل الجزيرة إن فلسطينياً أصيب بالرصاص إثر هجوم مستوطنين على قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأضاف أن مستوطنين هاجموا أيضاً تجمعاً بدوياً في بلدة الطيبة بقضاء رام الله، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم مدهيشة جنوب بيت لحم. وللمتابعة بالطبع في آخر التفاصيل حول مضيق هرمز والتصريحات الأمريكية معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، بالنسبة لهذه التصريحات الأمريكية الجديدة تضعنا في آخر صورة لها، وما إن كان هناك أي ردود فعل حول هذه التصريحات؟
1: مرحبا ميسون. آخر التصريحات الأمريكية هو ما ورد عن الرئيس دونالد ترامب وكانت تتعلق تحديدا بمضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق بشكل كامل وأنها قد تحتفظ بهذه السيطرة وأن الحصار البحري على إيران فعال للغاية وأن القوات الإيرانية لا تستطيع أن تفعل شيئا حيال الحصار الأمريكي، لأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأنه تم تدمير القدرات البحرية الإيرانية والقدرات الجوية، وأيضا يتحدث عن انهيار اقتصادي في إيران من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 300% حسب ما يقول، وأن إيران لا تستطيع حتى أن تدفع رواتب الجنود. والرئيس ترامب يتحدث عن أن إيران مفلسة من دون أموال. أيضا في إطار الحصار البحري تقول القيادة المركزية إنها قامت بتغيير مسار 59 سفينة وتعطيل 3 سفن لم تمتثل لتعليمات الحصار وفق بيان القيادة المركزية. وهذا الحصار البحري ميسون تشارك فيه سفن حربية أمريكية وفق القيادة المركزية نحو 20 سفينة حربية أمريكية وآلاف الجنود الأمريكيين، ومن بين هذه السفن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي

0: أمريكي بأن الحالة المعنوية متراجعة للغاية على متنها، وأنه الحالة الصحية أيضا والإمدادات بشكل كبير غير جيدة لهؤلاء الجنود، وأنه كان هناك اجتماع خلال الأيام الماضية مع القادة البحريين في سان دييغو هنا بولاية كاليفورنيا، ومن بينهم مسؤولين في وزارة البحرية الأمريكية بشأن حالة الجنود. وهذا الاجتماع عقد مع نحو 200 من عائلات الجنود الأمريكيين على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. هذه التداعيات أيضا ألقت بظلالها على الكونغرس الأمريكي. السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتل أرسل بالأمس خطابا لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسث، يقول فيه أن التقارير التي تتحدث عن تراجع الصحة النفسية للبحارة على متن حاملة الطائرات تثير القلق الكبير وتستدعي اهتماما كبيرا من وزارة الحرب. وطالب وزير الحرب بالرد على استفسارات كثيرة حول مدى فترة انتشار حاملات الطائرات وأيضا السفن الحربية الأخرى وهذه المهمة البحرية في الشرق الأوسط، وأيضا معالجة الأسباب الصحية وعوامل الصحة النفسية على متن حاملة الطائرات. كل هذه الأمور تأتي في ظل الحديث عن استمرار هذا الحصار البحري الذي تصفه أيضا القيادة المركزية بأنه جدار من الفولاذ. الرئيس دونالد ترامب بالأمس وفي تصريحاته على سوشيال لم يتناول ما كان يقوله من قبل بأنه سيضرب إيران بقوة، والحديث حاليا في واشنطن ميسون عن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارة ترامب والابتعاد ربما عن خطاب التصعيد العسكري في هذه المرحلة.
1: نعم، ربما هنا إيهاب أريد أن أسألك حول وضع المواطن الأمريكي والوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار و الاقتراب من الانتخابات النصفية، كيف ينظر المواطن الأمريكي إلى كل ما يحصل؟
0: استطلاعات رأي ميسون تشير كلها إن لم يكن معظمها إن لم يكن كلها إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، وأن هذه الحرب تزداد عدم شعبيتها في الولايات المتحدة. فيما يتعلق بأسعار المحروقات، نحن نتحدث حاليا عن ارتفاع ربما بنحو 34% في أسعار البنزين هنا في الولايات المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، لكن هذه الأسعار أيضا هي أقل مما كانت عليه الشهر الماضي. الرئيس ترامب يعتقد بأن هذه الأسعار على الرغم من ارتفاعها لكنها في مستويات ثابتة، وأن الشعب الأمريكي وأن المواطن الأمريكي بات ربما يعتاد على هذه الزيادة من الأسعار، وفق ما قال لموقع أكسوس قبل يومين، ما يعطيه مساحة من التحرك. لكن جميع التحليلات تشير إلى أن هناك ضغوط على الرئيس ترامب فيما يتعلق بالفترة الزمنية قبيل انتخابات التجديد النصفي، وأن هناك مطالب من الجمهوريين اعترف بها الرئيس دونالد ترامب بنفسه من قبل بأنهم يطالبونه بإنهاء الحرب سريعا مع إيران لعدم التأثر أو الانتخابات بهذه الحرب. وأيضا يقول إن هناك بعض الجمهوريين يطالبونه بما أسماها بإنهاء المهمة، في إشارة إلى إنهاء المهمة عسكريا ضد إيران. لكن متابعة الحرب هنا في الولايات المتحدة تكمن من التداعيات الاقتصادية تحديدا ميسون فيما يتعلق بارتفاع أيضا معدلات التضخم، فيما يتعلق بها الوظائف، ارتفاع تكاليف السكن، لأن أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المحروقات يؤدي بالتبعية إلى عوامل اقتصادية أخرى تؤثر على حياة الأمريكيين، وبالتالي هذا الصراع سيكون له أثر كبير في انتخابات التجديد النصفي. وحتى نحن شاهدنا على مدى الأسابيع الماضية النتائج التي حدثت في الانتخابات التمهيدية في بعض الولايات ومن بينها ولاية ميتشيغان، حيث الأمريكي عبدول السيد الذي أصبح مرشحا عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة في نوفمبر.
1: نعم إيهاب، ربما ما ذكرته أيضا الناخب الأمريكي يهمه ما يحدث داخل الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار والقوة الشرائية وما إلى ذلك، بغض النظر عما يحدث في مضيق هرمز وما إلى ذلك.
0: نعم بالتأكيد، لكن مضيق هرمز بالتأكيد مهم ميسون في هذه التبعية، لأن ارتفاع الأسعار المحروقات بالطبع. الولايات المتحدة تعتمد كما تعلمين على النظام الرأسمالية، وبالتالي أي ارتفاعات في أسعار النفط دوليا تكون هنا بالتبعية أيضا على المواطن الأمريكي.
1: شكرا لك إيهاب.
2: مكملين معكم ومتابعين.

0: بهالمشوار بآخر ساعة رابع ساعة من مشوارنا، إن شاء الله تكونوا قضيتوا وقت حلو لحد هلأ، ورح نكون عم نبلش هالساعة الجديدة كمان بجولة غنائية كتير حلوة. رح أرجع أذكر بحالة طقس بكرة الجمعة باب الويك أند بسدني، طقس مشمس، درجات الحرارة 18 15 درجة على صعيد ملبورن، وهون ببيروت طقسنا حار ودرجات الحرارة بتتخطى ال 30 درجة. رح نبلش مع وديع الصوفي، خليكن معنا.
1: Oh!

نحن بأستراليا واللغة المشتركة هي الإنجليزية. هيدا قرار جديد ببلدية ستراثفيلد بغرب سيدني عم بيفتح باب النقاش إذا مع أو ضد. مجلس بلدية ستراثفيلد أصدر قرار بيطلب من أصحاب المحلات التجارية يحطوا لافتات باللغة الإنجليزية إلى جانب اللافتات المكتوبة بلغاتهم الأم. يعني إذا صاحب المحل حابب يحط اسم أو لافتة بالعربي، الكوري، الصيني أو بأي لغة تانية ما في مشكلة، ولكن المطلوب يكون في ترجمة أو لافتة واضحة بالإنجليش فوقها أو إلى جانبها. والسبب بحسب الطرح أنه المنطقة متعددة الثقافات بشكل كبير، ونسبة كبيرة من سكانها بتتحدث لغات أخرى غير الإنجليزية بالبيت، ولكن الإنجليزية بتبقى اللغة المشتركة يلي بتسمح للجميع يفهموا طبيعة المحل والخدمات الموجودة فيه. هلأ الفكرة بحسب مؤيدي القرار مش إلغاء لغة أي جالية أو ثقافتها، بالعكس خلي لغتك موجودة بس خلي الإنجليزية موجودة معها حتى يكون المكان مفهوم ومتاح للجميع. ولكن أكيد القرار بيفتح نقاش، هل هيدا طلب طبيعي ببلد لغته الأساسية الإنجليش أو تدخل غير ضروري بطريقة أصحاب المحلات بعرض هويتهم وثقافتهم؟ وهون منترك السؤال لألكن بأستراليا. لو عندكن محل وانطلب منكن يعني أو البلدية طلبت منكن تحافظوا على اللافتة بالعربي بس مثلا تضيفوا الإنجليش حدا، هل بتعتبروا القرار منطقي وبيخدم المجتمع أو بتشوفوا تدخل بحرية أصحاب المحلات؟ سو مع أو ضد؟ بنكمل معكن بمشوارنا، استراحة صغيرة وبنرجع لعندكن.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على ماي سات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to My Sat Go or kingdomsat.com.
1: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: يسعد صباحك الحلو.
3: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع الصباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: مستمعينا برجع لعندكم وبدي شارككم خبر بيحكي عن تعاون أمني بين أستراليا ولبنان. انتهى باعتقال شخص وصف بأنه من المطلوبين الخطيرين، والشرطة الأسترالية وجهت رسالة تقدير واضحة للأجهزة الأمنية اللبنانية. وأهلا وسهلا بكل مستمعينا عبر 2 أميا أستراليا 1638 AM. القصة بلشت بعد ما طلبت السلطات الأسترالية عبر الانتربول مساعدة لبنان بملاحقة رجل يبلغ من العمر 42 عام بيحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية على خلفية اتهامات مرتبطة بإدارة شبكة لتهريب المخدرات إلى أستراليا ودول أخرى. وبعد تبادل المعلومات والتنسيق بين الجانبين، تمكنت قوى الأمن الداخل اللبنانية من توقيف الرجل داخل لبنان، كما أوقفت مجموعة من الأشخاص يشتبه بارتباطهم بالقضية. واللافت كان الموقف الأسترالي بعد العملية موقفهم، إذ أشادت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بالتعاون مع السلطات اللبنانية وبالجهود يلي قامت فيها الأجهزة الأمنية مثنية على دور لبنان بملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة. ومن أستراليا للبنان رسالة هالمرة عنوانها تعاون أمني ناجح. وكلمة شكرا لبنان أكيد ما أجت بالمجاملات، بل بعد عملية انتهت بتوقيف مطلوب بقضية خطيرة وبتثبيت مرة جديدة أن الجريمة العابرة للحدود بدها تعاون عابر كمان للحدود.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France Saint Joan of Arc لازم نصلي لها على طول، لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. on 1638 2ME Australia.

0: معكم من جديد على 2 AM أستراليا 1638 AM بآخر أوقاتنا لمشوارنا اليوم، وبشارككم خبر بيفتخر فيه كل عربي وصراحة بيستاهل نحكي عنه بالتفصيل. الفنان العراقي كاظم الساهر يلي كتير بنسمع له أغاني ببرامجنا انضم رسميا لعضوية أكاديمية التسجيل الأمريكية، وهيدي الجهة يلي بتنظم جوائز الجرامي العالمية. الدعوة كانت رسمية من الأكاديمية نفسها وضمته لمجتمع مهني عالمي بضم نخبة من الموسيقيين وصناع التسجيلات وخبراء صناعة الموسيقى. كاظم الساهر انضم ضمن قائمة الأعضاء الجدد لعام 2026 يلي أعلنت عنها الأكاديمية بشهر تموز الماضي، ووزعت خلالها أكثر من 4000 دعوة لمحترفين ومبدعين من ثقافات وخلفيات موسيقية مختلفة حول العالم. وصراحة الانضمام مش سهل لأنه بده ترشيح من 2 عاملين بالقطاع الموسيقي، والعضوية بتتيح للمنتسبين المشاركة الفعالة بالمجتمع المهني، وبتمنح الأعضاء يلي مستوفيين شروط حق تقديم أعمالهم للمنافسة على جوائز الجرامي خلال فترات الترشيح، حيث الأعمال بتخضع لمراحل مراجعة وتصنيف فني قبل ما توصل لمرحلة التصويت. بس مهم نوضح أنه الانضمام للأكاديمية مش معناته ترشح تلقائي أو فوز بجائزة الجرامي، إنما بيحط العضو ضمن منظومة مهنية بتتيح لإله يعني يشارك بأنشطة يعني أنشطة الأكاديمية، بالإضافة لحقوق التصويت حسب نوع عضويته. بس برضو يعني بيضلوا خبر كبير ومهم لكاظم الساهر وللموسيقى العربية بشكل عام، وبيفتح الباب لحضور عربي أوسع بهيك محافل ويعني حفلات أكسترا عالمية. كمل أنا وياكم، أنتم برفقة ماريا ومنصور من استديوهات 2ME ومايسات من بيروت، وأطيب التحيات بوجهها لكم فردا فردا.
1: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم، اليوم الخميس يلي حمل تاريخ 13 أغسطس. كنتوا معنا بأربع ساعات من الموسيقى الحلوة، المنوعات، الأخبار كلها على راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. وكان معكم ماريا، بدي أشكركم كتير على الوقت الحلو. رح أترككم مع جولة أخبار الساعة 3 بنختم فيها مشوارنا، وبتمنى بقية نهار رايق للجميع.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Get the news first from 2ME.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبتان. صباح الخير الهادي.
7: صباح النور سليم. في أبرز عناوين الأخبار، قوات الدعم السريع في السودان تجدد هجومها على الأبيض ومسيرات تقصف الخرطوم. لا تقدم في جهود إحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وترامب يقول لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. رئيس كردستان العراق يقول إن طهران مستعدة لمساعدة بغداد في حصر السلاح، ووفد أمني عراقي يزور السعودية اليوم. لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوبا، وكاتس يؤكد مجددا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة. أوكرانيا تقيد المعلومات المنشورة حول الضربات الصاروخية الروسية.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. في هجوم منسق يعد الأكبر منذ أشهر شنت قوات الدعم السريع في السودان أمس الأربعاء هجمات بطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم ومدن أخرى يسيطر عليها الجيش. عن هذا الهجوم وتداعياته المحتملة نتابع تقرير مراسلنا إسلام عبد الرحمن.
8: شهد السودان تصعيدا ميدانيا كبيرا بعدما شنت قوات الدعم السريع هجمات منسقة بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن الأبيض وعطبرة والدامر شمالي البلاد. وجاء الهجوم بعد أشهر من الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم، وأفاد شهود عيان بسماع أصوات عدة انفجارات في الخرطوم بالإضافة لسقوط إحدى المسيرات في مسجد شمالي العاصمة. وفي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربية البلاد أفادت مصادر عسكرية بأن عدة مسيرات انتحارية هاجمت المدينة. وقد أسفر عن الهجوم مقتل شخصين مدنيين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة. وفي عطبرة كبرى مدن ولاية نهر النيل شمالي البلاد حلقت عدة مسيرات تصدت لها المضادات الأرضية دون تحقيق أي خسائر تذكر. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى تطورات الحرب على إيران، فقد عكس تشبيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار الذي تفرضه بلاده على الموانئ الإيرانية بالجدار الفولاذي معتبرا أن طهران عاجزة إزاءه. عكس استمرار الخلاف القائم بين إيران والولايات المتحدة حول الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء دائم للحرب. تقرير نجوى بن مبارك.
9: بحسب مصدر إيراني لم تحقق المحادثات الرامية إلى إعادة العمل بالاتفاق المؤقت المبرم مع الولايات المتحدة في يونيو حزيران أي تقدم سواء بشأن استئنافه أو تحديد جدول زمني لتنفيذ التزاماته. وتبحث طهران عبر وسطاء إمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق فيما تنفي وجود أي نقاش بشأن تمديد الهدنة البالغة 60 يوما، معتبرة أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق بعد 48 ساعة من سريانه وانسحبت منه لاحقا. وكان الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات العسكرية وتهيئة مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأمريكية. وفي هذا السياق تتمسك طهران بمضيق هرمز كورقة قوة في أي مفاوضات، مؤكدة أنه تحت سيطرتها وأنها مستعدة للرد على أي اعتداء، بينما تلتزم التحفظ بشأن المقترحات التي حملها وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته إلى إيران. وتصاعدت حدة المواقف مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصعيد وبالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز.
7: الآن إلى أين تتجه الأمور في ظل هذا الجمود في المفاوضات؟ لنستمع إلى رأي محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسة الشرق الأوسط، كان يرد على سؤال سامي الأشراقي.
10: لدينا مسار تفاوضي واضح، هذا المسار يتحدث أنه في جملة من التقدم الذي يبدو أنه يجري على مسار إيراني عماني فيما يتعلق بموضوع المضيق، لكن بنفس الوقت نحن أوشكنا أو انتهينا من فترة 60 يوم لمذكرة التفاهم، فهذه مرحلة حرجة لابد من أنه يحصل فيها تقدم، إما تمديد لـ60 يوما من وقف إطلاق النار أو أنه الإعلان عن التوافق العماني الإيراني، أو سنذهب إلى خيار العودة للأعمال العسكرية. لا أعتقد أن الإيراني والأمريكي يريدوا العودة للخيار العسكري، ولذلك هذا التفاؤل باعتقادي يأتي من فكرة أنه هناك تقدم يجري لكنه بطيء وفي مستوى من التردد، خاصة على المستوى الأمريكي يبدو متردد في هذا الموضوع لأنه لا يريد أن يعطي إيران أي ورقة قوة. أنا شخصيا أعتقد بأنه الأطراف لا تريد العودة للحرب ولا أي نوع من الأعمال العسكرية، وهذا يجعلني متفائل أنه يصير فيه على الأقل تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قادمة.
7: محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. في هذا الملف أيضا قال رئيس أقليم كردستان العراق ناجرفان بارزاني مساء الأربعاء أن مسؤولين إيرانيين أعربوا له عن استعدادهم لمساعدة حكومة بغداد في حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران، حصرها بيد الدولة. ويزور وفد أمني عراقي رفيع المستوى اليوم الخميس للبحث في ضربات تقول المملكة إنها تعرضت لها وانطلقت من الأراضي العراقية.

0: لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي جنيم وكديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية. بدورها، وصلت القوات الإسرائيلية عملياتها إذ هدمت عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين شمالية الضفة الغربية، كما هدمت منزلا في بيت لحم جنوبي الضفة، بالتوازي مع تنفيذ مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة.
1: اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيا فلسطينيا في أحدث عمليات احتجاز تستهدف الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون يوم الأربعاء في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. سياسيا، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية. نبقى مع أخبار المنطقة، حيث ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير ممنهج تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولات مفاوضات جديدة مطلع أيلول سبتمبر. يأتي ذلك فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جنوب لبنان إن جيشه يدمر البنية التحتية تحت الأرض ويدمر كل المنازل في لبنان، في جنوب لبنان داخليا. في لبنان تم إقرار عفو عام يوازن بين استفادة الطوائف والمذاهب والأحزاب منه. نستمع في هذا الشأن إلى زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق حول الجدل الذي يثيره العفو العام هذا.
2: هو قانون ظاهره قانون عفو فقط، ولكن هو ينطوي أيضا على تخفيض للعقوبات وعلى تدابير أخرى. عنوانه قانون عفو، ولكن في الواقع يتضمن أمور أخرى نتيجة تسويات، أستطيع أن أقول سياسية، بين قوى مختلفة، وهذا ليس تجني على القوى السياسية بقدر ما هو واقع. نعم، هناك مظلومية عند بعض السجناء، لا شك، أعرف أن بعض السجناء إما حكموا ظلما وإما لم يحاكموا بعد وهم موقوفين ولم تتم إدانتهم، ولذلك هناك شعور بمظلومية ما في مكان ما. أعتقد أنه كان من المستحسن لو تمت معالجة هذا الموضوع بالنسبة لهؤلاء حصرا، إما بمرسوم عفو يصدر عن رئيس الجمهورية، وإما بقانون عفو أكثر دقة وأقل توسعا.
1: زياد بارود وزير الداخلية اللبناني الأسبق كان يتحدث لإيمان الحمود. إلى ليبيا، حيث أدى هجوم استهدف محطة تحويل جنوب الزاوية إلى احتراقها وخروجها من الخدمة وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة. يأتي الهجوم بعد استهداف منشآت نفطية بالمدينة وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد على قطاع الطاقة والنفط. لنستمع إلى ما قاله عادل طلحة المختص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة، كان يرد على سؤال هجيرة بن عدة حول هذه الأحداث التي شهدتها المدينة.
3: نعتقد أن هذه لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، وربما قد تؤدي حتى إلى بعض الأماكن الأخرى التي سوف تنفي تخريب الناقلات، وخاصة الحقول النفطية في غرب ليبيا التي هي خارج السيطرة عن الجيش الليبي. تعرفون أن الجيش الليبي في جنوب ليبيا وفي الشرق الليبي سيطر على منافذ النفط، وأيضا حتى على قام بعملية استراتيجية اللي هي تأمين هذه الحقول وتأمين هذه هذه المستودعات النفطية. وبالتالي أعتقد أن هذه المنطقة التي هي خارج السيطرة وربما سوف نشهد في الأيام القادمة عملية تخريبية أكثر، حسب المعلومات الاستخباراتية التي وصلت لنا هناك عملية أخرى سوف تطال بعض الحقول النفطية في الغرب الليبي.
1: استمعنا إلى عادل طلحة المختص في شؤون الإرهاب والجماعات المسلحة كان يتحدث.

0: تتحدث من ليبيا. في أخبارنا من مونتي كارلو الدولي هذا الصباح أيضا، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لمحاولات عبور جديدة إلى جيب سبت الإسباني، ودعت لها في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي توقيف المشتبه بهم. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها ستتوقف عن نشر أرقام مفصلة حول الضربات الصاروخية الباليستية الروسية، فيما تواجه صعوبات في اعتراض الهجمات الجوية المتزايدة. على صعيد آخر، تعود مسألة التواصل بين لندن وموسكو إلى الواجهة وسط مخاوف من أن يؤدي غياب الحوار المباشر إلى سوء تقدير عسكري في لحظة شديدة الحساسية. نتابع تقرير هدى الحسيني من لندن.
1: تسعى بريطانيا إلى إعادة فتح قناة اتصال عسكرية مباشرة مع روسيا بعد انقطاع شبه كامل منذ اندلاع حرب أوكرانيا عام 2022، في محاولة لتفادي سوء التقدير أو تحول حادث عسكري عارض إلى مواجهة أوسع. لكن السفارة الروسية في لندن ردت بأن على بريطانيا أن تتخذ الخطوة الأولى إذا كانت تريد استئناف الاتصال بين البلدين. موسكو تنطلق من أن لندن هي التي خفضت قنوات التواصل وفرضت العقوبات وطردت دبلوماسيين واتخذت موقفا متشددا ضد روسيا، ولذلك تريد أن تأتي المبادرة رسميا من الجانب البريطاني، ربما عبر اتصال بين وزارتي الدفاع أو إعادة فتح خط عسكري مباشر أو عقد لقاء بين مسؤولين كبار. حتى الآن لا تقول روسيا أن على بريطانيا وقف دعم أوكرانيا قبل استئناف هذه الاتصالات، فالمطروح هو فتح قناة عسكرية محدودة هدفها منع الحوادث وسوء الحسابات وليس تطبيع العلاقات. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
0: هذا فيما تعافى الاقتصاد الروسي في الربع الثاني بفضل الطلب الاستهلاكي وفق ما أظهرت بيانات رسمية، رغم الهجمات الأوكرانية الواسعة بالمسيرات التي استهدفت قطاعي التجارة الإلكترونية والنفط. بلغت عمليات البحث عن ناجين في كولومبيا مرحلة حرجة الأربعاء عقب الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد هذا الاثنين، مخلفا 265 قتيلا على الأقل ومئات المفقودين. بهذا الخبر مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة الخامسة صباحا، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. قوات الدعم السريع في السودان تجدد هجومها على الأبيض ومسيرات تقصف الخرطوم. لا تقدم في جهود إحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران، وترامب يقول لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. رئيس كردستان العراق يقول إن طهران مستعدة لمساعدة بغداد في حصر السلاح، ووفد أمني عراقي يزور السعودية اليوم. لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوبا.
2: In Sydney this afternoon, the M4 at Merrylands, a triple vehicle pileup westbound approaching Coleman Street, and further along the M4 at Prospect, another westbound mishap, a truck breakdown approaching Reservoir Road. In the shoulder, speed down to 40 kilometres per hour. Across to Melbourne, crash in Collingwood on Johnston Street near Wellington Street, delays both ways, and the Eastern Freeway slow outbound past Bulleen Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: منبلش مشوارنا مع الفنانة كارول السماحة هون راديو 2ME 1638 AM.

Jesus Se A Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: السادسة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. شنت قوات الدعم السريع في السودان هجمات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت الخرطوم ومدنا خاضعة لسيطرة الجيش في أكبر هجوم منسق منذ أشهر، واستهدفت الضربات الخرطوم وبحري وأم درمان إضافة إلى مدينة الأبيض وتنبول، فيما تصدت المضادات الجوية لعدد من المسيرات. وتأتي الهجمات في ظل حرب مستمرة منذ 3 سنوات أودت بحياة أكثر من 200,000 شخص وشردت أكثر من 12 مليونا. في الشأن الإيراني، شبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار الذي تفرضه بلاده على الموانئ الإيرانية في الجدار بالجدار الفولاذي، معتبرا أن طهران عاجزة إزاء هذا الحصار. من جانبه قال مصدر إيراني إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم، ما يقلص فرص التوصل سريعا إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب. يزور اليوم وفد أمني عراقي رفيع المستوى السعودية للبحث في ضربات تقول المملكة إنها تعرضت لها وانطلقت من الأراضي العراقية، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي. إلى لبنان، حيث زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المنطقة الجنوبية، مؤكدا مرة جديدة عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة. من جهته، ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات التدمير والتجريف الإسرائيلية في جنوب البلاد، معتبرا أنها انتهاك خطير للقانون الدولي، وذلك قبيل جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين مطلع سبتمبر أيلول المقبل. ودائما في لبنان، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يمنح عفوا عاما ويخفض بعض العقوبات بصورة استثنائية، في تطور يتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين وسط نقاش سياسي وقانوني حاد رافق مسار إقراره. قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على شمال قطاع غزة، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع. من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية صحفيا فلسطينيا في أحدث عملية احتجاز تستهدف الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز الشتاء وحماية المدنيين، وإلى 10%
3: In Sydney this afternoon, the M4 at Merrylands, a triple vehicle pileup westbound approaching Coleman Street, and further along the M4 at Prospect, another westbound mishap, a truck breakdown approaching Reservoir Road. In the shoulder, speed down to 40 kilometres per hour. Across to Melbourne, crash in Collingwood on Johnston Street near Wellington Street, delays both ways, and the Eastern Freeway slow outbound past Bulleen Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: من عند الفنان جاد خليفي وتعرفنا على جديد الإصدارات الموسيقية. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. أنتوا برفقتي ذاعة 2ME 1638 AM كاملين معكم ومع مشوار درافت تايم بروجرام ليوم الخميس اليوم 13 من شهر آب أوغست. تذكر بأحوال طقسنا بسدني اليوم، درجات الحرارة بتوصل لعشرين 15 على صعيد ملبن. قاموا بتسجيل 200 شخص بطريقة غير صحيحة. خدمات الـ NDIS القاء القبض على شخصين بعد تحقيقات مطولة بتهم تسجيل 200 شخص في خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا لغرض الاستفادة منهم. سيمثلون أمام المحكمة بعدة تهم، يعني ما سجلوا 5 و10 و15 و20، 200 شخص، 200 ملف لا وجود ولا أثر لهم. بونسوار. This is 2ME
1: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: جميل، شفاف، وصافي. هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: مع أغانينا الرائعة جدا نتابع برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون Radio 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هون ميوزيك 2ME ميوزيك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME
2: 2ME
1: أستراليا.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: Get the news first from 2ME.
6: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: First.
5: 2ME Australia News.
9: نصاب لم يكتمل مساء.
10: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعاده.

0: આ નવીન લિબાનોરામાં.
1: مجلس النواب أقر قانون العفو العام والنصاب لم يكتمل مساء. قائد الجيش من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه. كليرفيلد في بعبدة وبحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار. ترامب مسيطر على مضيق هرمز والحرس الثوري منهك.
0: وتتابعون في ليبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: تعذر انعقاد الجلسة النيابية المسائية المقررة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، إذ اقتصر الحضور على 51 نائبا فقط فلا جلسة. فيما بدأ سجن رومني في عرس بعد إقرار قانون العفو العام والقانون الذي أقر بغياب وزير الدفاع وانسحاب بعض الكتل احتجاجا، استعاد عنها رئيس المجلس بالتواصل مع قائد الجيش وتنفيذ ما اتفقنا عليه بالأمس. أول إحصاء صدر عن نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت معلنا أن 79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون. وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن رئيس الحكومة تلقى اتصالا من وزير الخارجية السوري جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. ماذا في الجلسة الصباحية مع مروان الأدوم؟
2: أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية الصباحية قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي مع شمول العفو موظفين العقارية في بعبدة وآخرين. جلسة اليوم شهدت مغادرة نواب التيار الوطني الحر الجلسة ونواب حزب الله والنائب إبراهيم كنعان والنائب سيمو أبي رميا اعتراضا على عدم حضور وزير الدفاع ميشيل منسة إلى القاعة العامة، مع العلم أن الوزير حضر إلى المجلس النيابي صباحا والتقى رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام في اجتماع مغلق وعرض ملاحظاته أمامهم وغادر. نواب السنة خرجوا بعد إقرار القانون وصرحوا حيث اعتبر النائب بلال عبد الله أن هذا يوم تاريخي لمجلس النواب كونه رفع الظلم عن شريحة واسعة ممن هم من في السجون دون وجه حق.
3: نحن عم نطوي صفحة سياسية كان فيها هيدا المكون مستهدف عن حق أو غير حق، كان مستهدف من نظام، كان مستهدف من أجهزة، كان مستهدف للأسف المحكمة العسكرية ببعض أحكامها الظالمة. لذلك اليوم هذا الإنجاز الذي يسجل لكل الكتل النيابية التي ساهمت معنا، ونحن كلقاء نواب سنة بجلسة مبارح بعد التشاور بين دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نواف سلام، مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البد اللي كان في حدا معترض عليه.
2: النائب عماد الحوت اعتبر أن الكتل التي شاركت اليوم في إقرار هذا القانون هي منسجمة مع ذاتها وتعاملت بوطنية من أجل رفع المظلومية عن عدد من الموقوفين الذين سيفرج عنهم فور دخول القانون حيز التنفيذ.
4: بالقانون اللي أقرناه اليوم فورا بيطلع 79 موقوف أو محكوم من أصل 146، خلال الأشهر الأولى يعني أقل من سنة بيطلع 16 واحد، وبين السنة والسنتين بيطلع 11 واحد. بمعنى آخر هذا جرح ناتج عن مرحلة سابقة من الوصاية على الأجهزة القضائية والأمنية والمحكمة العسكرية. نحن الآن عم نشتغل على طيها، بعتقد أنه نجحنا بهذا الموضوع والآن بنفتح صفحة جديدة.
2: مجلس النواب انصرف بعد إقرار العفو العام إلى مناقشة قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، حيث أبدى عدد من النواب ملاحظاتهم، فرد عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن هؤلاء مروا في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة طالبا التصويت على القانون كما جاء من لجنة المال مع التعديلات، وثم تم إكمال النقاش. من ساحة النجمة مروان الدوم، صوت لبنان.
0: وفي ردود الفعل علق نادي قضاة لبنان عبر منصة اكس على اقرار قانون العفو وقال: اليوم سقطت العدالة، اليوم سقطت دولة القانون.
1: في المواقف رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن ما تقوم به إسرائيل في المنصور وزوتر وكفر تبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي والإنساني. أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض.
0: ميدانياً استهدفت سلسلة غارات مشاع المنصوري، وواصل الجيش الإسرائيلي إحراق المنازل في حداثة وبني حيان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بيت يحيى.
1: الجيش الإسرائيلي أعلن سحب وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني من موقع قلعة لشئيف، وتوازياً قال وزير الدفاع الإسرائيلي من الجنوب إنه أوعز إلى الجيش باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لضمان بقاء طويل الأمد في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
0: قيادة الجيش أكدت في بيان أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية، وآخرها تمثل بتفجير مبنى بلدية زوتر الشرقية في قضاء النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة الأطفال، وبالإضافة إلى عدد من المنازل في البلدة. واعتبرت أن هذه الاعتداءات تؤكد استمرار الاحتلال في نهجه التدميري الهادف إلى إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار فيها.
1: ومن جرد بريتال، وفي خلال حضوره مناورة تدريبية بالذخيرة الحية، أكد قائد الجيش رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية تسعى إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي، وقال من لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه.
0: في قصر بعبدة عقد لقاء بين الرئيس جوزيف عون ورئيس مجموعة التنسيق الجنرال جوزيف كليرفيلد بحضور السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وتم البحث في الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي. الجنرال الأمريكي كان قد زار أيضا قائد الجيش في اليرزي.
1: وزير الإعلام بول مورس تحدث بعد لقائه رئيس الجمهورية عن قانون الإعلام الجديد الذي اعتبره مدماكا أساسيا في تطوير القطاع الإعلامي.
5: هالإنجاز اللي صار لازال منقوصا بظل

0: تحرك رافض لقانون الإعلام. مجدولين عيد.
1: رفضا لصيغة قانون الإعلام الجديد كما أقرت في المجلس النيابي، أعلنت نقابتا الصحافة والمحررين عزمهما الطعن فيها. نقيب المحررين جوزيف القصيفي رفع علاءات بوجه القانون الذي يصف مخالفات النشر بالجرائم ويضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن بموجب المادة 104، وحذر من فتح الباب أمام ولادة نقابات هجينة على قواعد فئوية وطائفية.
2: من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رد هذا القانون لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي والإعلامي، وسنكل إلى محامين نقابتين وضع دراسة عن هذا القانون، ونرحب بمن يرغب بالانضمام إليهم من المحامين تمهيدا لإعداد طاعون يتقدم بها عدد من النواب ولو كانوا قليل الذين يشاطروننا الرأي أمام المجلس الدستوري.
1: نائب نقيب الصحافة جورج سولاج تلا كلمة نقيب الصحافة عون الكعكي الذي تعذر عليه الحضور لداعي السفر، وأكد أن النقابة تخوض المعركة دفاعا عن الحريات.
3: المعركة بدأت وسنخوضها حتى النهاية بوجه الخديعة ودفاعا عن الصحافة والإعلام وعن حق اللبنانيين في إعلام حر ومسؤول ومستقل وقانون إعلام حقيقي وجاد عصري وحديث.
1: خطة التحرك لنقابتي الصحافة والمحررين لمواجهة قانون الإعلام الجديد. مجدولين عيد، صوت لبنان.
4: تجفيف المصادر التمويلية لحزب الله، تقرير يلقي الضوء.
5: في الملحق الثالث والأخير للتقرير الذي أعدته نيويورك تايمز، أنه مع ازدياد الضغط على شركات الصرافة الكبرى في لبنان، بدأ حزب الله يعتمد بصورة متزايدة على شبكة واسعة من مكاتب الصرافة الأصغر حجما والأقل خضوعا للرقابة. وتقول الصحيفة إن الأموال الإيرانية تنتقل عبر ثلاث دول باستخدام نظام الحوالة غير الرسمي من دون المرور عبر النظام المصرفي التقليدي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت لدى فرضها عقوبات على صرافين لبنانيين أن إيران حولت نحو مليار دولار إلى حزب الله، وأن القسم الأكبر من هذه الأموال انتقل عبر نظام الحوالة. وأثرت هذه التدابير على مالية الحزب بحيث أن رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين لا تزال تدفع، إلا أن بعض الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الحزب جرى تقليصها. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولين كبارا في مؤسسة القرض الحسن الذي تصفه نيويورك تايمز بأنه مصرف حزب الله في لبنان أنشأوا شبكة من الشركات العاملة في تجارة الذهب بهدف توفير السيولة النقدية. كما أشارت التقارير إلى ارتفاع مبيعات الذهب خلال العام الماضي بعدما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من احتياطات الحزب من الذهب والعملات الأجنبية.
0: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده من أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وكتب عبر منصة تروس سوشيال: أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع، والجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار من الفولاذ، ولا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك.
4: في خاص صوت لبنان لليوم، فرنسا تدخل عصر إعادة التسلح وسط تحولات استراتيجية.
6: خاص صوت لبنان.
7: يعكس إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذكرى 14 من تموز عن خطة طموحة لإعادة التسليح تحولا استراتيجيا في السياسة الدفاعية، يهدف إلى جعل فرنسا العمود الفقري للأمن الأوروبي وإظهار استقلاليتها في مواجهة تهديدات روسيا وتقلب العلاقات مع واشنطن. فهل تعكس الأرقام حجم هذا التحول؟ ستصل ميزانية الدفاع الفرنسية بحسب ماكرون إلى 64 مليار يورو بحلول العام.

0: 2027 أي قبل العام 2030 الذي كان حدده سابقا، وهو ما يمثل ضعف الميزانية مقارنة بعام 2017 عند توليه الرئاسة. هذا الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري سيرفع في السنوات المقبلة من 2% إلى ما بين 3% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، علما أن فرنسا أقرت قانونا للبرمجة العسكرية بقيمة إجمالية تبلغ 413 مليار يورو. وأطلقت الحكومة مبادرة مالية مبتكرة عبر بنك الاستثمار العام تتيح للمواطنين الفرنسيين استثمار مدخراتهم في شركات الصناعات الدفاعية، وذلك لتعزيز قاعدة الاقتصاد الحربي. غدا التحديات أمام برامج التسلح.
1: Taking a look at Sydney traffic this afternoon, Mascot, a car and motorcycle accident southbound on General Holmes Drive in the airport tunnel, lane one taken up. At Merrylands, a three-vehicle pile-up westbound on the M4 near Coleman Street. In Melbourne this afternoon, there's been a crash at Warrandyte, Heidelberg-Warrandyte Road eastbound before Yarra Street, and the Mornington Peninsula Freeway slowing outbound from Springvale Road. Make your next business move with realcommercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
2: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد من أخبار الساعة 4. تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. بنتعرف هلأ على حركة طقسنا لسيدني وميلبن. درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة بسيدني، على صعيد ميلبن أقصاها بتوصل لخمستعشر. مني كاتيانا بدي أتوجه لعنكم بأطيب التحيات. بدي لكم مساء النور من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من الأغاني الحلوة كتير يلي دايما إذاعة 2ME بتقدم لكم الأحلى والأفضل، ولكن هيدي الأغنية بالزيد كتير بحبها، ولهالسبب بدي أهديكن إياها. يوم الخميس اليوم 13 من شهر أوغست، آب الغربي للفنان فارس كرم. بسمعها سوا عبر 1638 AM 2ME أستراليا. مش

SCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي, وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق, وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي, بور مان أوف أسيزي, لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Sia, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: عند الفنانه زياد الرحبالي. نرجع معكم مستمعينا، بنروح لتأجيل قوانين العمل من المنزل في فيكتوريا. رئيس وزراء فيكتوريا بين كارو قرر تأجيل موعد بدء قوانين العمل من المنزل المثيرة للجدل لتدخل حيز التنفيذ في يوليو 2027 بدلا من الموعد السابق. التأجيل يعني أنه التطبيق سيكون بعد انتخابات نوفمبر المقبلة، ما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول مستقبل العمل من المنزل في الولاية. أجلوا لنوفمبر 2027 هذا القانون، ما رح يمرق هلأ بالبرلمان لحديت هلأ في تأجيل. تحياتي لكم من جديد، مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. استراحة بسيطة ونكمل.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل
2: مع تؤمن. ممكن هيدا الجرح يندمل برأيك؟ ما بعرف إذا أنت مرقت بهالتجربة. إن شاء الله تكون لا بس حدا
3: تقول أنا بحكيكي عن تجربة إنه بلبنان. كنا بلبنان كنا نروح من قبل شمال نروح يشتغل ببيروت، كرمال ساعة بنجي من شمال لبيروت بننام جمعة وبنرجع يوم السبت على البيت. فهون هذا اللي قعد مثلا على السنترليج أو اللي عنده أولاد واللي عنده أجار بيت واللي عنده وعد على السنترليج، هيدا بيكون ليزي ما بده يشتغل.
1: ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
2: أستراليا. Love it.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو تيو إم إي مسنو.
1: Wake up feeling refreshed.
2: Wake up!
1: Come on, it's time to get up.
3: على راديو تؤدي.
1: It's my show.
3: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
3: مع تؤدي كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Jono Wakeley with the top stories. Former Army lawyer David McBride says he won't comment on whistleblower protections for now after he was released from jail on parole in Canberra this morning. McBride was convicted in 2024 of stealing classified defence material and sharing it with journalists, leading to the ABC's Afghan Files investigation that revealed allegations of illegal killings by Australian soldiers in Afghanistan. He became eligible for parole today, which was granted by Attorney General Michelle Rowland. The federal government is being urged to implement several recommendations by the telco watchdog after it found systemic issues in regional areas. The telecommunications industry ombudsman is calling for a review of the regulatory framework as well as specific measures, such as mandating fault rectification timeframes. A government spokesperson told the ABC it's already working on legislation, including minimum coverage standards. The New South Wales and federal governments have agreed to a $2.5 billion bailout for the Tomago aluminium smelter in the Hunter region to be spent over 10 years. Its owner, Rio Tinto, has threatened closure from 2029 amid the rising cost of electricity. Prime Minister Anthony Albanese says the multi-billion dollar investment in the Tomago aluminium smelter in the New South Wales Hunter is in the national interest and that Australia cannot be caught at the end of supply chains. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: أهلا بكم إلى نشرة جديدة للأخبار. إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستحتفظ بسيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، مشددا بأن إيران عاجزة إزاء الحصار الأمريكي لموانئها. وهيئة إدارة مضيق هرمز تنفي الإدعاءات الأمريكية وتؤكد أن المضيق لا يزال مغلقا. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يندد بعمليات جرف وتدمير ممنهج تنفذها إسرائيل جنوبا. وكاتس يؤكد من جنوب لبنان مجددا بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي احتلها في لبنان وسوريا وغزة. هجمات بالمسيرات لقوات الدعم السريع على الخرطوم والأبيض وأنحاء من السودان في هجوم منسق يعد الأكبر منذ أشهر، والأمم المتحدة تحذر من استمرار العنف واستهداف المدنيين.

0: نستهل من آخر تطورات المواقف الصادرة من واشنطن وطهران والوضع في مضيق هرمز. ففي أحدث تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران لا تقدم أي مجهود لإحياء الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع أمريكا، مؤكدا بأن بلاده تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معربا باعتقاده الاحتفاظ على سيطرة الموانئ الإيرانية. بالمقابل نفت هيئة إدارة المضيق الإيرانية الادعاءات الأمريكية بأن لا أساس لها من الصحة وبأن إيران تواصل إغلاق المضيق في وجه الملاحة الدولية.
1: لا مناقشات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تمديد وقف إطلاق النار، هذا ما يؤكده مصدر إيراني كبير لرويترز. خلاف مستمر بين الطرفين، ولعل أبرز ما فيه هو مضيق هرمز، مع تمسك طهران بالإشراف على حركة الملاحة فيه ورفض أي تنازل يمنعها من التحكم به. ومع استمرار إغلاق المضيق، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخفض مجدداً توقعات الطلب على النفط لعام 2026. وعلى أثر هذه التطورات، ترامب بدوره يؤكد أنه لا يثق بالإيرانيين.
2: أنا آخر شخص قد يثق بهم، فقد دأبوا على الكذب علي باستمرار. نحن نسيطر سيطرة تامة على مضيق هرمز في الوقت الراهن. هم لا يسيطرون عليه، ربما يقدمون على فعل شيء ما، وحينها سيتم سحقهم تماما.
1: الولايات المتحدة تتمسك بموقفها وتشدد على حصارها البحري المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أكد سابقا أنه استخدم صواريخ لتعطيل جهاز التوجيه في سفينة شحن بعد أن تجاهلت التحذيرات المتكررة بالتوقف عن خرق الحصار، وهذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها الجيش الأمريكي إلى استخدام القوة لإحكام حصاره على الموانئ الإيرانية منذ أن عاود فرضه في منتصف تموز الماضي.
0: إلى جبهة لبنان الآن، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلم أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة إلى قراهم قضايا لا تقبل المساومة، منددا بسياسة التدمير الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولة مفاوضات جديدة مطلع أيلول سبتمبر. ويأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جنوب لبنان بأن جيشه يدمر البنى التحتية تحت الأرض ويدمر كل المنازل في المنطقة، مؤكدا مرة جديدة عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة.
3: في جنوب لبنان تتصاعد حدة التوتر بين تحذيرات لبنانية من تكريس وجود إسرائيلي دائم وتمسك إسرائيل ببقاء قواتها داخل ما تسميه منطقة أمنية. منازل ومنشآت وبنى تحتية في عدد من البلدات الجنوبية تحولت إلى هدف للعمليات الإسرائيلية. تصعيد ميداني ترافق مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي زار الجنوب وأكد أن الجيش سيواصل تدمير البنى التحتية والمنازل في المنطقة.
4: جيش الدفاع الإسرائيلي موجود هنا لحماية سكان الشمال ولحماية قواته، ولن يتزحزح من هنا، لن ننسحب وسنطهر هذه المنطقة ونضمن أمن الإسرائيليين.
3: وأما من الجانب اللبناني فقد ندد رئيس الوزراء نواف سلام بما وصفه بعمليات جرف وتدمير ممنهج تنفذها إسرائيل في الجنوب، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي بيروت بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل مع مسؤول عسكري أمريكي تطورات الجنوب وترتيبات تطبيق إطار الاتفاق، في وقت أكدت فيه واشنطن أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم يعارض الالتزامات الإسرائيلية. وبينما يستعد الطرفان للعودة إلى طاولة التفاوض في روما مطلع أيلول سبتمبر برعاية أمريكية، يبقى الجنوب ساحة الاختبار الفعلي للاتفاق، فنجاح المسار الدبلوماسي سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان الوجود الإسرائيلي هناك مرحلة مؤقتة تسبق الانسحاب أم واقعا أمنيا جديدا يصعب تغييره.
0: للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس مراسلة فرانس 24 ليلى عودة. ليلى صباح الخير. بداية، ما تفاصيل تصريحات كاتس من جنوب لبنان وماذا عن توقيت هذه الزيارة، خاصة وأنها تتعارض مع مذاكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل؟
5: صباح الخير. يعني جولة كاتس في مناطق في جنوب لبنان، التوقيت على ما يبدو يتزامن مع سخونة الأجواء السياسية هنا تحديدا عشية أو قبيل الانتخابات الإسرائيلية، ومع بداية التحضير للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود والصراع الداخلي بهذا الشأن، وبين من يصارعون على مقعد رئيسي في هذه الانتخابات هو وزير الدفاع إسرائيل كاتس، على اعتبار أن هذه الصراعات حول هذه المقاعد تؤثر على المناصب التي سيتم الحصول عليها لاحقا في الانتخابات القادمة خلالها وما بعدها. لذلك على ما يبدو أن سخونة التصريحات قد فهمتها الإدارة الأمريكية، تحديدا من قبل كاتس الذي عاد وأكد مجددا حول نية الجيش الإسرائيلي وتعليماته، كما قال أصدرت تعليمات والحديث لكاتس للجيش الإسرائيلي بالعمل والاستعداد للبقاء فترة طويلة الأمد في كل من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وفي غزة وفي سوريا، وقال بأن هذا البقاء سيكون لفترة طويلة وبأنه لن يكون هناك انسحاب من تلك المناطق. تصريحات كاتس المتكررة قد لا تكون غاية في الأهمية، تحديدا إذا ما قلنا بأن توقيتها قد يكون مسيس إن صح التعبير. الأكثر أهمية هو رد الفعل الأمريكي الفوري على هذه التصريحات، استنادا لمصدر أو لمسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية الذي قال بأن هذه التصريحات تتعارض مع الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه، اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، وبأنه لن يكون هناك بقاء طويل الأمد في لبنان وفي جنوب لبنان تحديدا، بمعنى أن إسرائيل ستنسحب في نهاية المطاف بحسب الإدارة الأمريكية من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب لبنان وكذلك ربما لاحقا في غزة وفي سوريا. الموقف الأمريكي غاية في الأهمية، التصريحات تعد رسالة لوزير الدفاع إسرائيل كاتس فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة.
0: أشكرك ليلى عودة، كنت معنا مباشرة من القدس. إلى تطورات في غزة الآن، قتل شاب فلسطيني وأصيب آخرون أمس في غارة جوية إسرائيلية على شمال القطاع، هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أسبوع وفق ما أفادت مصادر فلسطينية. وقد أكد الجيش الإسرائيلي من جهته تنفيذ الغارة الجوية لإزالة تهديد أمني، وأكد مصدر أمني بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عدة قذائف مدفعية وفتح النار عدة مرات باتجاه المناطق الشرقية في مدينة غزة ووسط وشمال وجنوب القطاع. إلى تطورات في السودان، شنت قوات الدعم السريع أمس هجمات بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة الخرطوم ومدنا سودانية أخرى يسيطر عليها الجيش في هجوم منسق يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر. كما جددت قوات الدعم السريع هجومها على مدينة الأبيض في إقليم كردفان وكثفت حملتها بالطائرات المسيرة والهجمات البرية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب خسائر منيت بها على عدة جبهات.
6: هو هجوم يعد الأكبر منذ أشهر. قوات الدعم السريع تستهدف الخرطوم ومدينة الأبيض في
7: In Sydney this afternoon, a house fire at Thorcombe Hills affecting southbound lanes of Old Northern Road at Cross Street. And an earlier car and motorcycle accident southbound on General Holmes Drive at Mascot in the airport tunnel also has very busy traffic leading up to a three-car crash in the M5 East Cooks River Tunnel. In Melbourne, reports of a crash on the Princes Freeway outbound before the Maltby Bypass and Dandenong Macrae Street southbound there's been a crash after Foster Street. Want a bag quality for less? Head to Aldi. They do things differently to keep prices low, which means you can save on your weekly shop. That's an Aldi price. Aldi, good, different. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من غرفة الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. بنتعرف سوا على أحوال طقسنا يوم الخميس اليوم 13 من شهر آب أوغست بسيدني. درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة على صعيد ملبن أقصاها 15. بنسمع أحساسي للفنان آدم. نرجع منكمل مع الفنان ناجي القسطى وعندي كمان الفنان باسكال مشغليني هون راديو 2ME. نهاركم سعيد.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. تعرفوا مستمعينا أنه في أستراليا التصويت في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية الزامي للمواطنين الأستراليين المؤهلين للتصويت والذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أكثر، وإذا لم يصوت المواطن ولم يقدم سببا مقنعا أو فينا نقول سببا مقبلا يعني قبل الانتخابات، فقد تصدر بحقه غرامة مالية، وهذا الواجب يتعلق بالمواطن الأسترالي يلي حاملين الجنسية الأسترالية وليس بالمقيمين الدائمين لمجرد أنهم يحملون الإقامة الدائمة. تحياتي لكم من جديد. هيدي المعلومة كتار بيحسوا أنه بس يقترب التصويت لازم يروحوا يصوتوا ولا لا؟ لا لازم، إذا كنتوا من الحاملين الجنسية الأسترالية أكيد لازم التصويت، وإلا في غرامة مادية كتير ضخمة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأستراحة بسيطة.
1: Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: مع الفناني كارول استماحا، نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME مسنور. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. ME music. No boundaries. No rules. What the 2ME, no limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: صباح الخير إليكم اليومية مع تحيات جورج العلي وجهاد جرجس.

0: العناوين. لا عفو عمن لم يعفو. مكوكية كليرفيلد واستياء إدارته. كسوف تاريخي للشمس. وفي اليومية أيضا على مسؤولياتي مع الأستاذ صلاح سلام وعناوين الصحف وأحوال الطقس. مخاض عسير سبق ولادة قانون العفو الذي وإن سجل إنجازا تاريخيا بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن وجب الإبقاء على إعدام الفساد الذي بات قانونا، هذا عدا عن الذين يفيدون من العفو وهم لم يعفوا عن المواطن ولم يعفوا عن ماله العام. في ملف العفو العام اعتمد المجلس الصيغة التي خرجت بها اللجان المشتركة مع إدخال تعديلات تتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن. وأبرز مواد القانون: أولا تخفيض شرط إخلاء السبيل من 14 سنة إلى 12 سنة سجنية. ثانيا حذف كلمة مبرم ليصبح إخلاء السبيل محصورا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس فقط بمن ليس في حقه حكم مبرم. في قانون العفو أيضا برز اعتراض من أهالي بلدات الشريط الحدودي المعنيين مباشرة بقضية المبعدين إلى إسرائيل. وفي بيان صادر عن رعية مرجرجس في الإقليعة اعترضت الرعية على إدراج ملف أبنائها المبعدين إلى إسرائيل ضمن القانون، مؤكدة أنهم ليسوا بحاجة إلى عفو وأن قضيتهم قضية عادلة ومواطنة لا تقبل التجزئة أو التداول السياسي، ورفضت استخدام ملفهم ورقة ضغط في التجاذبات السياسية أو التشريعية، معتبرة أن القانون بصيغته الحالية لا يعبر عن حقيقة قضيتهم ولا يلامس جوهرها. ودعت رئيس الجمهورية إلى رده قبل إسقاط البند المتعلق بهم. على المحور الجنوبي، الجنرال جوزيف كليرفيلد يقوم بجولات مكوكية بين بيروت وتل أبيب في حراك ينظر إليه في لبنان على أنه ترجم لضغط أمريكي وجدية في العمل في مسعى لتحقيق مطالب لبنان بحسب صحيفة الشرق الأوسط. أما الإدارة الأمريكية فمستاءة من مواقف وزير الدفاع الإسرائيلي. ماذا في رسالة واشنطن؟
1: رسالة واشنطن:
2: تتعامل الإدارة الأمريكية بحذر شديد مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وإنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لبقاء طويل الأمد في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. هذا الكلام تعهد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بمعالجته على أعلى المستويات في إسرائيل، وفهم أن هذا الكلام غير مقبول وينسف عمارة المفاوضات المباشرة التي تراهن واشنطن على استكمالها بتحديد المنطقة التجريبية الثانية في خلال جولة المفاوضات المقبلة والتي يفترض أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. إلا أن هذا الأداء الأمريكي المتفهم لا يلغي التشدد في مسألة نزع سلاح حزب الله بشكل متناسق ومتناسب مع التقدم في المناطق التجريبية، كما لا يلغي العمل على تحديد الدولة أو الدول المرشحة لتولي مهام الإشراف أو ترأس لجنة التحقق والتقييم لانتشار وأداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ضمن لائحة توافقية تضم إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا. وفي واشنطن من يعتقد أن الحل في لبنان مستحيل مع نتنياهو، وأن شراء الوقت قد يستمر إلى موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 من تشرين الأول المقبل.
0: في في هذا الوقت كيف عاش ويعيش أهل القرى المسيحية في الجنوب؟
2: نقلت صحيفة واشنطن بوست عن سام هيلر، وهو باحث مقيم في بيروت يعمل مع مؤسسة سانتشري فاونديشن، أن لا مؤشرات واضحة تدل على أن واشنطن ستجبر إسرائيل على مغادرة لبنان. ولفتت الصحيفة إلى تنظيم قافلة مساعدات من قبل منظمة لوفر دوريان، وهي منظمة كاثوليكية غير ربحية تتخذ من باريس مقرا لها، وذلك بالتنسيق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والألية التي تقودها واشنطن لمراقبة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وصرح مدير المجموعة بأن معظم القوافل 15 التي أرسلتها المجموعة إلى المنطقة منذ استئناف القتال في شهر آذار الماضي قد وصلت إلى وجهتها من دون عوائق، إلا أن الأوضاع الميدانية تتسم بعدم الاستقرار والتقلب. وأشار الأب هوغ دو ويلمون إلى أن المسيحيين الذين بقوا في جنوب لبنان يبدون شجاعة وعزيمة لافتة. أضافت الصحيفة: كحال الكثيرين في جنوب لبنان، وجد المسيحيون أنفسهم عالقين في حرب لم يختاروها، فقد أدى الصراع إلى عزلهم عن بقية أنحاء البلاد، كما تسببت فترات انقطاع الوقود وخدمة الإنترنت التي بلغت ذروتها في شهري آذار ونيسان الماضيين في جعل الكثيرين منهم يعتمدون على المساعدات الخارجية. وقال العقيد ماكسيم لودي، وهو ضابط في الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: ما يقوله الناس هنا

0: في المغطس جوزيفين أبي غصن.
1: معمودية السيد المسيح هو اسم الكنيسة المارونية الجديدة التي أعلن البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي من الديمان بحضور وفد نيابي أردني البدء بتشييدها في موقع المغطس على نهر الأردن.
2: ناطر مناطرة أنه ينبنى المعمد الماروني، وبدي حي جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير غازي اللي هن ناطرين من كل قلبهم يبدأ هالعمل، وهيدا عمل مشترك. كنا ناطرين مين ينحبزه، إجا الشيخ سركيس تركيسي نحبز، إلنا زمان ناطرين من 12 سنة.
1: النائب الأردني هيثم زيادين نقل تحيات المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، مؤكدا أن الكنيسة الجديدة ستشكل جسر أخوة بين لبنان والأردن.
3: في إطلاق بناء هذه الكنيسة نموذجا يجسد في كون الكتاب المقدس كل ما تعملونه فاعملوه بمحبة، فحين يلتقي الإيمان الصادق بالعمل المخلص يتحقق الرجاء على أرض الواقع.
1: الشيخ سركيس تركيس الذي تعهد بتمويل إنجاز الكنيسة قال:
4: اليوم نشكر الرب لأننا نضع الخطوة الأولى لبناء كنيسة معمودية السيد يسوع المسيح على نهر الأردن، حيث أن عماده القديس وحسن العمدان. إنها ليست مجرد حجارة تبنى، بل بيت للرب.
1: الخوري جوزيف سويد وكيل البطريركية المارونية في الأردن أعلن انتقال المشروع من مرحلة الحلم والتخطيط إلى التنفيذ بعد استكمال التراخيص على أن تدشن الكنيسة في شباط 2028. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، الديمان.
0: أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الحرب الأمريكية على إيران قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تخوض بها حروبها بعدما أظهرت المواجهة قدرة عسكرية كبيرة.
5: Checking Sydney traffic and at French's Forest, a westbound breakdown, Narre Road, approaching Forest Way, Lane 1. Ermington, a crash reported northbound on Silverwater Road at South Street. Meantime in Melbourne, a crash on the Monash Freeway outbound before Heatherton Road, delays back to Ferntree Gully Road. And a breakdown in Langwarrin on Cranbourne-Frankston Road, westbound approaching the Mornington Peninsula Freeway. Power up Android at Telstra. Discover great deals on the latest Android phones on Australia's best mobile network. Visit Telstra today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: هو بعد عن الناس واشرب أناناس، هالأغنية الحلوة كتير للفنان حسين الجسمي. بدي أوصل تحياتي المسائية لك المستمعين، أنتو برفتي دعدة 2ME 1638 AM من جولة أخبار الساعة 5. بنرجع على استديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار الدرافت تايم بروجرام برفتكم لأمسية الخميس 13 من شهر آب أوغست. قبل ما نروح لجولتنا الغنائية بدي ذكر بأحوال طقسنا لليوم. بسدني درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة، بملبن أقصى درجات الحرارة بتوصل ل15. بده يشرب أناناس وبده يبعد عن الناس. من هو الفنان حسين الجسمي؟ نرجع ونكمل مع أغانينا الحلوة عبر أثير راديو 2ME مع الفنانة مريم فارس. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM.

0: العوده لمتابعه مشوارنا بدي اوصي تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ام. بنروح لخبر عن احصاء السكان في استراليا, حيث احصاء السكان في استراليا يحتوي على خطا في قائمه البلدان. الصين مفقوده من قائمه البلدان في احصاء السكان. الصين هي ثالث أكبر مجموعة من المهاجرين في أستراليا, ولكن البلدان الموجودة في الأحصاء السكاني هي أستراليا, إنجلترا, الهند, نيوزيلندا, الفلبين, فيتنام وجنوب أستراليا. الصين مش مبينة أبدا, مش معروف وينية وشو هو السبب لهالغلط هيدا. تحياتي لكم من جديد, انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. مليت من الغربة, هالأغنية الحلوة كتير مقتطف منها, رح نسمع للفنانة وردة من بعد فاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME. نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. بونسوار 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث, توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم, قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة, كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
0: من جولتنا الغنائية منرجع لعنكم مستمعينا, بدي حييكم من جديد, انتو برفت إذاعة 2ME 1638 AM. مليت من الغربة للفنانة وردة, هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا عم يسمعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. النصيحة الأولى والأخيرة, كن قوي ومكتفي ومستغني. نعم, كن قوي ومكتفي ومستغني بنفس الوقت. بونسوار.

جولة إخبارية لتمام 5:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME 1638 AM. 2ME cutting out the hottest hits in winter.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Seven on the air every hour. First. 2ME Australia News.
3: الرابعة عصرا بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
4: ريت تخوري
3: في العناوين: البرلمان اللبناني يقر قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ العام 1991. باكستان تعلن مقتل 3 من مواطنيها بهجوم للحوثيين على سفينة تجارية في البحر الأحمر. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. أقر البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء قانونا للعفو العام، هو الأول من نوعه منذ 1991، ويفترض أن يستفيد منه تباعا ألاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة، ما جعل تساؤلات تكبر: هل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم سيكرس المحاصصة الطائفية والسياسية؟ منذ عقود طبعا. مدير مركز بيروت الدولي للدراسات وليد حدرج يجيب مونتي كارلو الدولية على هذا السؤال.
5: المشكلة أن القانون الجديد كرس، ليس فقط سيكرس بل كرس الأزمة الطائفية، عمق المشكلة الموجودة اليوم في الداخل اللبناني، ونقلها من الشارع إلى مقاعد البرلمان وإلى النصوص القانونية التي ستنشر في الجريدة. أنا أتحدث عن قانون للعفو العام في دولة غارقة في الحروب، سواء الخارجية أو الداخلية بأنواعها المختلفة حتى أذنيها. هذه مسألة يعني تحتاج إلى كثير من التدقيق، وكانت تحتاج إلى كثير من الوعي والتبصر في هذا الأمر، سواء في مخض نوعية الأشخاص المستفيدين من قانون العفو أو حتى بعض الجرائم التي تم الحديث عن استثناء من قانون العفو. بالعكس، اليوم الشارع اللبناني معرض للاهتزاز المجتمعي نتيجة هذه الحالة. أين المصلحة اليوم في تبييض السجون بين مزدوجين؟ أين المصلحة في إخراج كل هؤلاء وإعادتهم إلى سابق عملهم؟ فهل مصلحة فعلا في هذا الموضوع؟ أعتقد أننا مقبلون على أزمة جديدة تضاف إلى جدول الأزمات التي تنفجر يوما بعد يوم على في الساحة اللبنانية وعلى الواقع اللبناني.
3: وليد حدرج مدير مركز بيروت الدولي للدراسات متحدثا لمونتي كارلو. نددت باكستان اليوم بهجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر أسفر عن مقتل 3 من مواطنيها. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وفي منشور له على منصة إكس، قال إنهم على اتصال مع السلطات السعودية المختصة وكذلك مع حكومة اليمن المعترف بها دوليا لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث والظروف المحيطة به. اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، وسموتريتش يدعو إلى هدم مبانٍ في الضفة الغربية لإعادة بناء مستوطنات غنيم وكديم. التفاصيل معك غيافرم.
6: تشهد مناطق من الضفة الغربية اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومستوطنين نصبوا خيما حاصروا فيها منازل فلسطينية جنوب نابلس، وعمل الجيش الإسرائيلي على تفكيك هذه الخيام ما أدى إلى تعرضه لهجمات المستوطنين. من جهته دعا عضو الكنيسة الإسرائيلي جلعاد كاريف قيادة الجيش إلى التدخل الفوري لمساعدة العائلات المحاصرة واتخاذ إجراءات ضد المستوطنين الموجودين في المنطقة. في سياق متصل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن إطلاق عملية لهدم 26 مبنى في منطقتي غانيم وأكاديم شمالي الضفة الغربية، وهي مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية أخليت في العام 2005 في إطار خطة الانفصال التي شملت أيضا إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية من قطاع غزة. سموتريتش يرى في عملية الهدم خطوة ضرورية لتعزيز الاستيطان والأمن، مدعيا بأن المباني الفلسطينية غير قانونية.
3: وقع هجوم بمسيرات اليوم الأربعاء على الخرطوم ومدينتين في شمال السودان، في هجوم منسق على ما يبدو بعد هدوء استمر عدة أشهر في العاصمة. هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية ردا على خطط لاعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. تطلق الحكومة الألمانية اليوم عملية إصلاح شاملة لأجهزتها الاستخباراتية عبر منحها صلاحيات موسعة في خطوة تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيعرض مشروع الإصلاح الذي كان محل نقاش لأشهر على مجلس الوزراء على أن يمر لاحقا عبر البرلمان لإقراره. أخيرا، سيتابع ملايين الأوروبيين وهنا في فرنسا هذا المساء كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول الذي تشهده أوروبا منذ العام 2006، هدية ثانية من السماء ليلة اليوم، ألا وهي هي إحدى أشهر زخات الشهب السنوية وأكثرها جمالا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: In the Sydney Harbour Tunnel, a southbound breakdown delays back to Neutral Bay. Ermington, a two-car northbound crash on Silverwater Road. And Tarrant Point, a southbound breakdown, Tarrant Point Road at Captain Cook Drive. Meantime in Melbourne, delays easing following a crash on the Monash Freeway outbound before Heatherton Road. The delays have been back to Ferntree Gully Road. Hume Freeway delays outbound from O'Hearn's Road, then on from Craigieburn Road to Donnybrook Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. Traffic for Sydney and Melbourne from 1638 2ME Australia.
1: العودة لمتابعات مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. اليوم طقسنا بسيدني يوم الخميس 13 من شهر آب بسيدني وصل درجات الحرارة ل 20 درجة 15 بملبن. نتابع برفتكم مشوار دراف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM أو يلي عم يسمعونا كمان وانضموا لمشوارنا بهاللحظات هيدي على 2ME.com.au. رح نبلش جولتنا غنائية مع الفنان سعد رمضان، نرجع نكمل مع الفنان جورج الراستي. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME. بونسوار.

0: بعد ما مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. منروح لميلبن. في تحذير لسكان ميلبن، اتهامات صادمة بانتحال صفة أطباء. حذرت السلطات أفراد المجتمع من التعامل مع رجل وامرأة متهمين بانتحال صفة أطباء وتقديم علاجات مقابل مبالغ مالية كبيرة. وبحسب التقارير دفع بعض الأشخاص الآلاف الدولارات مقابل علاجات ووصفت بأنهم لم تحقق النتائج المطلوبة. فيما تواصل السلطات وإجراءاتها بشأن القضية، السلطات تحذر الناس على التأكد من مؤهلات وترخيص أي شخص يقدم خدمات طبية أو علاجية قبل تلقي العلاج أو دفع الأموال. السلطات تحذر مستمعينا، فبدنا نتأكد كتير من مؤهلات، نعم مؤهلات وترخيص أي شخص يقدم خدمات طبية أو علاجية من قبل ما تدفعوا مصاري وقبل ما أكيد تداوموا بالعلاج. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام. نسمع الفنانة نوال الزغبي عبر أثير راديو 2ME.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار اللاوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤيا أستراليا.

0: mysat.go.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق mysat go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysat go أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysat go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysat go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع اخر الاخبار المحليه ومن الشرق الاوسط. كل الاخبار واجدد الاخبار من 2ME اوستراليا. لحظات.
3: حان الوقت لكي تقوم بالاجابه عن اسئله التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. أخيرا أقر البرلمان قانون العفو العام ليطوي صفحات قضية فائقة الحساسية في لبنان، وليضع حدا لملف من أكثر الملفات إثارة للجدال والخلافات. والواضح أن إنهاءه بهذه الطريقة الإيجابية يعني إنهاء حقبة سيطر فيها حزب الله بدعم من التيار الوطني الحر على القرار السياسي والعسكري والأمني والقضائي في البلاد. إذن وقبل أن تفقد الجلسة المسائية الأربعاء نصابها، أقر البرلمان في جلسة قبل الظهر ما كان نال موافقة الكتل الأساسية في مسار قانون العفو العام. تقرير ماريان زوين.
1: دخلت الجلسة الثانية بأجواء توافقية بدأت من حيث انتهت جلسة الثلاثاء، حينها بقي النواب بعد فقدان النصاب حتى يبحثون عن مخرج وتوصلوا إلى تفاهم لإقرار العفو العام الأربعاء، وهذا ما حصل. وعلمت MTV أن اجتماعا سبق الجلسة ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والنائب جورج عدوان ووزير الدفاع ميشيل منسة تمهيدا للتوافق. وفي مستهل الجلسة حسم بري سجال الاستماع إلى منسة معلنا أن مطالعة قانونية أظهرت عدم ضرورة كلمته وأن الأمر بحث معه، لكن ذلك لم ينهي اعتراض نواب التيار الوطني الحر وحزب الله فانسحبوا من الجلسة.
2: في شيء سابقة هيدي صارت عنا بلبنان أو بحيلا دولة بالعالم، موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا أنه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة.
1: لم يفقد النصاب وأقر قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة مع تعديلات أبرزها تأكيد إسقاط الحق الشخصي شرطا للاستفادة من تخفيض العقوبات في جرائم كبرى محددة، وفي بند إخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن خفض الشرط من 14 إلى 12 سنة سجنية، لكن حذفت كلمة مبرم ليحصر إخلاء السبيل بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه بدلا من أي حكم مبرم.
3: طبعا كان طموحنا أكبر، ولكن نحن لا نريد أن نكون في وجه أي فريق بلبنان، يعني مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البند اللي كان في حدا معترض عليه، وذلك إحقاقا للحق وعلى الأقل أن يستفيد عدد أكبر من الإخوان.
1: وشمل العفو أيضا اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل إذ لحظ تطبيق القانون 194 على 2011 حكما.
4: أدخلنا مادة تعطيهم العفو العام يعني دون أي ملاحقة دون أي سجل على سجلهم العدلي، بيرجعوا على لبنان راسهم مرفوع لأنهم هيدول أشخاص حرموا من أنه تكون الدولة عم تغطيهم، لجأوا إلى إسرائيل بفترة معينة واليوم بيرجعوا على لبنان بقانون العفو.
1: ومن العفو إلى إعادة هيكلة المصارف، حيث عاد نواب حزب الله إلى الجلسة وحضر صندوق النقد الدولي بقوة في النقاش، فقد أعلن وزير المال وصول ملاحظات منها عبر البريد الإلكتروني على عدد من المواد عارضا إياها على النواب ومشددا على ضرورة أخذها في الاعتبار، لكن أقر القانون كما خرج من لجنة المال والموازنة باستثناء المادة الثالثة، حيث التقى نواب حزب الله وعدد من النواب التغييريين على إسقاط صيغة لجنة المال والموازنة والعودة إلى صيغة الحكومة بما يلغي الاستقلالية التي كانت الصيغة المعدلة تمنحها للمصرف المركزي. أما المادة 23 المتعلقة بمساهمة الدولة في استرداد الودائع فطرحت محاولة لتعديل صيغة لجنة المال والموازنة، إلا أن النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان تمسكا بها ليحسم بر النقاش مخاطبا وزير المال بما معناه ما منحمله، فبقيت كما خرجت من اللجنة.
5: خلصنا للمرة الثانية من قانون الإصلاح المصارف وإعادة الهيكلة، بتأمل هالمرة تكون الأخيرة، لأنه جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه القانون الفجوي.
1: ورفعت الجلسة بعدما كانت تركزت الدسامة السياسية والتشريعية أساسا في البنود الأربعة الأولى التي طبعت يومي الجلسة.
0: توازيا، محامي الشيخ أحمد الأسير يكشف عبر MTV موعد خروجه من السجن وتاريخ تقديم طلب إخلاء السبيل. تقرير صبحي بلاوي.
6: في معركة سياسية تعتبر من الأشرس بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان، أقر قانون تخفيض سنوات السجن أو ما يعرف بقانون العفو العام. وعلى الرغم من أن محور المعركة برمتها كان يدور حول من يريد إخراج الشيخ أحمد الأسير ومن لا يريد، أصدر الأسير تسجيلا صوتيا بعد منتصف ليل الثلاثاء.
7: أنا إلي 12 سنة بمحكمة التمييز بعدني مش محكوم، و15 سنة سجنية موقوف. بعد كل اللي صار أكيد مش راضي بتكريس الظلم علي، وخاصة بهيدي الطرق وهالمسرحيات اللي عم بتصير، ولكن ما حكون سد مانع أمام إقرار القانون اللي بيستفيد منه بعض الإخوة، خاصة اللي إلهم فترة طويلة بالسجن. أما إلي فحسبي الله ونعم الوكيل.
6: 57 موقوفا من الإسلاميين سيستفيدون بشكل مباشر من قانون العفو بعد نشره في الجريدة الرسمية من أصل 146 موقوفا.
8: بعد مخاض طويل وبعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع نواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي لوصلنا للي وصلنا له امبارح، بخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار اليوم مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف وما عطاه حقه.
6: لكن يبقى السؤال، ما هو مصير الشيخ أحمد الأسير؟
8: اليوم الشيخ أحمد الأسير مش بحاجة لعفو. الشيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا، بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي. لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شيمر يوكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحول الإنسان بالأمم المتحدة.
6: بحسب المعلومات هناك ضغط قانوني سيمارس من قبل الفريق القانوني وحتى السياسي الداعم للأسير للإسراع في محاكمته، إذ يعتبر هؤلاء أن عدد من سقطوا من شهداء للجيش اللبناني بسبب حروب حزب الله يفوق عدد من سقطوا خلال معركة عبرة، علما أن واحدا فقط من أصل 146 موقوفا إسلاميا متهم بقتل الجيش.
0: في مستجدات الحراك السياسي، نقلت رويترز عن مصادر أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد ترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وحظيت هذه اللائحة القصيرة بالتوافق خلال مفاوضات روما الأسبوع الماضي، وذكرت

0: تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحليق متواصل للطائرات المسيرة فوق المنطقة، كما سجل تفجير وأحراق للمنازل في منطقتي مجد الزون والمنصورة. حدة الميدان جنوبا ترتفع مع تراجع منسوب الدبلوماسية والتصعيد أحد الحلول التي قد يعتمدها الإسرائيلي في انتخاباته البرلمانية. تقرير حسن الرفاعي.
1: تتزامن التطورات الدبلوماسية والميدانية بوتيرة سريعة، فالتعثر الذي شهدته روما لم يأتي يتيما، بل واكبه تصعيد ميداني إسرائيلي. من عودة طلب الإخلاء في المنصورة إلى ارتفاع عدد التفجيرات التي تطاول القرى والبلدات المحتلة، وصولا إلى أعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية عسكرية لجيشه في علي الطاهر، وهي التي باتت تشكل محور المواجهة وسط معلومات عن محاولات متكررة للسيطرة الإسرائيلية عليها. كل ما سلف يؤشر إلى أن صوت الميدان قد يطغى على كل ما عداه خلال المرحلة المقبلة.
2: التصعيد يأتي من بعد فشل المسار الدبلوماسي، وزيارة كليرفيلد إلى لبنان اليوم لرئيس الجمهورية لا تبدو مشجعة. الواضح أنه ليس هناك اتفاق على ما يسمى معايير التحقق، وبالتالي الميدان قابل للتصعيد. مقدار هذا التصعيد يرتبط بمدى التعثر الدبلوماسي الذي يبدو أنه يمضي قدما.
1: التصعيد الذي بات خيارا مطروحا بشكل واضح على الطاولة لن ينفصل عما يجري على الأرض اليوم.
2: علي الطاهر اللي هي المنطقة التي توقفت عندها العمليات العسكرية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تؤتي المفاوضات أي جديد، ستكون علي الطاهر هي أول الأهداف ربما التي لها رمزيتها الميدانية والسياسية.
1: مصادر مقربة من حزب الله رأت أن إسرائيل من خلال الضغوط الأمريكية انتزعت تنازلات من لبنان أدت إلى أضعاف الموقف اللبناني وإفقاده عدد من الأوراق، وعليه اعتبر الإسرائيلي أنه حقق انتصارا واستمر بممارسة الضغط والخروقات، ما يدل إلى أن الإسرائيلي يعتبر أنه يمكن أخذ المزيد من لبنان من دون تقديم شيء، وهو ما ترجم بالمحاولات المستمرة للسيطرة على تلال علي الطاهر. ويضيف المصدر أن اقتراب الانتخابات الإسرائيلية تدفع نتنياهو إلى العمل على تحقيق إنجازات لتوظيفها في الانتخابات. ليخلص المصدر إلى أن هذه المغامرات غير المحسوبة لنتنياهو قد تؤدي إلى التصعيد.
0: وتعليقا على زيارة كاتس وتصريحاته من الجنوب، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإم تي في أن إدارة ترامب تتوقع من جميع الأطراف أن تتصرف بما يتوافق مع الإطار الذي اتفقت عليه، مضيفا أن إسرائيل أوضحت بشكل صريح أنها لا تملك أي طموح إقليمية في لبنان، وأكد أن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بها ولا مع السلام والأمن. أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدعم وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان، وأن الجيش اللبناني يقوم حاليا بتنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وستواصل بلاده دعم التنفيذ الكامل لهذه العملية. المفاوضات مع إسرائيل تطرح قضية اختفاء 11 يهوديا لبنانيا في بيروت قبل أكثر من 40 عاما. تقرير جوزان الحاج موسى.
3: بعد أكثر من 40 عاما يعود ملف 11 لبنانيا يهوديا خطفوا خلال الحرب اللبنانية إلى الواجهة من بيروت إلى روما.
4: In Sydney's south this evening at Cars Park, a southbound Princes Highway breakdown reported just past Kawa Avenue. Also on the M4 at South Wentworthville, a breakdown westbound reported just past Cumberland Highway. In Melbourne's southeast, the Mornington Peninsula Freeway slowing outbound from Springvale Road to Eastlink, and a call to freeway incident outbound at the exit to Green Gully Road, Lane 1 closed. Where can you get 97% Aussie-grown produce at an Aldi price? Well, Aldi. They back local farmers so you get Aussie-grown goodness for less. That's an Aldi price. Aldi, good, different. Traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الخميس اليوم 13 من شهر آب أوغست. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20-15 على الصعيد، ملبن بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني 18، بملبن 13.

وها رح تخلص الجمعة، وهيدا الأسبوع تقريبا تبخر. منبلش مع جولتنا الغنائية، منروح لعند الفنان ملحم زين، منرجع منتابع سوا مع الفنان صابر الرباعي هون راديو 2ME. نهاركم سعيد وأمسية سعيدة من وين ما كنتوا عم تتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

0: Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagnat, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك وهلا صار بكل فخر
1: اتصلوا فينا وشاركونا
0: 9633333 ما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن السلام وما مرق بلحظه شخص هو عم يتعذب
1: وشاركونا 9633333
0: May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love, and simplicity. لما شافت أمه لكارلو الفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده مشان هيك صارت الموتو تبعه والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي On 1638 2ME Australia.

جيلة متابعي مشوار الدرايف تايم بروجرام، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM، حملة خاصة في 5 ولايات أسترالية، الهدف محطات وقود المترو. قوات من الشرطة داهمت معظم محطات وقود مترو في 5 ولايات، حيث تمت مصادرة طبوغ مهربة وفيبس بعملية كبيرة. بسدني بس تم إغلاق 9 محطات، 6 منهم في غرب سدني. الإغلاق سيكون لمدة 90 يوم، طبعا هذا عدا عن التبعات القانونية والغرامات. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. ننتقل مباشرة لعند الفنانة ديانا حداد.

0: جولة أخبار الستة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: John O'Akeley with the top stories. Thousands of students have walked out of schools this afternoon to join rallies across the country against the One Nation political party. University and school students are protesting against the rise of its leader, Pauline Hanson, and its policies. According to opinion polls, One Nation is currently polling above Labor in primary votes. The ex-girlfriend of a man accusing broadcaster Alan Jones of indecent assault has told the court that her then-partner confided in her at the time of the alleged assault. Alan Jones has pleaded not guilty to 22 charges of indecent assault and sexual touching, including 9 relating to a former young athlete complainant Jay. Mr. Jones's defence team says Jay wanted to sue Mr. Jones for money. And polls have opened in a high-stakes by-election in the UK that could determine the political future of one of the world's most prominent right-wing politicians. Just a few months ago, Nigel Farage and Reform UK were leading national polls in Britain, but a donations controversy prompted Mr. Farage to resign from Parliament and recontest his seat. Voters are now going to the polls in an election that Reform UK framed as the party taking on the establishment, but no major parties are running, leaving novelty candidates such as Count Binface as Mr. Farage's main opposition. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم دائما على قناتي فرانس 24، نشرة جديدة للأخبار، وهذه أبرز عناوينها. السفير الأمريكي لدى إسرائيل يصف حصار المستوطنين لمنازل فلسطينيين في قصرى شمال الضفة الغربية المحتلة بأنه ترهيب، والجيش الإسرائيلي يقول إنه حاول إبعادهم. بعد لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية، رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج الدولة مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل. ورئيس إقليم كردستان العراقي يقول إن مسؤولين إيرانيين أعربوا له عن استعدادهم لمساعدة بغداد في حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران بيد الدولة. بذهول وانبهار، الملايين تابعوا كسوفا كليا نادرا للشمس شهدته مناطق شمال إسبانيا مساء أمس، وأدخلها في ظلام دامس أعقبه الغروب مباشرة. الكسوف كان كليا أيضا في إيسلندا وجزئيا في فرنسا.

0: صباح الخير. انتقادات واسعة لإسرائيل بسبب سياستها في الضفة الغربية المحتلة، خصوصا ما يحدث في منطقة قصرة في هذه البلدة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تحولت اعتداءات المستوطنين إلى حصار لمنازل فلسطينية وقطع للمياه والكهرباء عن سكانها. الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه حاول إبعاد المستوطنين. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك حكبي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة، وصف حصار المستوطنين لمنازل الفلسطينيين بأنه ترهيب. معنا من رام الله مراسلنا هناك ماجد سعيد. صباح الخير ماجد، ما هو الوضع هذا الصباح في هذه القرية؟ ما آخر التطورات أو المستجدات المتعلقة بحصار منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين؟
1: يعني على ما يبدو أن هذه العملية انتهت صبيحة هذا اليوم، حيث تم إجلاء أكثر من 100 مستوطن من قبل الجيش الإسرائيلي، قام بإجلائهم بعد أن هدم الخيمة التي كانوا قد بنوها قبالة منازل الفلسطينيين في تلك البلدة، في بلدة قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. هذا الأمر بعد 4 أيام بطبيعة الحال من عملية الحصار التي شهدتها تلك المنطقة، حيث كانت هناك اعتداءات ليس فقط حصارا إنما أيضا اعتداءات من قبل المستوطنين على سكان هذه المنازل منزلين، وكان هناك عملية قطع للمياه والكهرباء، وكان هناك خوفا من نفاذ المؤونة من داخل المنزل نتيجة هذا الحصار الذي جاء مفاجئا من قبل المستوطنين. وبالتالي كان هناك أكثر من 100 مستوطن يتناوبون على عمليات الحصار في تلك المنطقة. هذا ربما يكون تطور جديد في عمليات اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية والضفة والكرة والبلدات الفلسطينية. هذا الحصار بطبيعة الحال، هي القرية تصنف حسب أوسلو منطقة باء، بمعنى أنها تابعة إداريا للسلطة الفلسطينية، وبالتالي إسرائيل نفسها تمنع أي تواجد للمستوطنين أو للإسرائيليين بشكل عام داخل هذه المناطق، سواء كان ألف أو باء، إضافة إلى أنها أيضا تمنع عملية إقامة أي بؤر استيطانية في تلك المناطق، وإن أقيمت في الفترة الأخيرة تحديدا في فترة ما بعد الأحداث التي جرت في بلدة التل القريبة من مدينة نابلس، كان المستوطنون قد أقاموا أيضا بؤرا في منطقة باء. هذا الأمر أيضا هو ربما يكون الثاني من نوعه بعد عملية حصار منزل في بلدة جالوت أيضا قريبة من نابلس، حيث في نهاية الشهر الماضي كان هناك هذا الحصار استمر أكثر من 20 يوما. أجبر أصحاب هذه المنازل وهم منزلين، أجبر من قبل المستوطنين على إخلاء منزليهما، واستولى عليهما المستوطنون في تلك المنطقة. ويبدو أن نجاح ربما المستوطنين في إجلاء الفلسطينيين عن منازلهم وإجبارهم على الرحيل عنها والاستيلاء على هذه المنازل هي من شجعت ربما المستوطنين إلى تكرار هذه التجربة في بلدة قصرة. لكن على ما يبدو أن وصول هذا الأمر إلى الإدارة الأمريكية والإعلام الذي نشر وفضح ربما هذه العملية التي جرت في بلدة قصرة، ربما هي من أفشلت عملية إجلاء الفلسطينيين من هذه من تلك المنازل، وأجبرت إسرائيل والجيش الإسرائيلي على إجلاء المستوطنين من هذه من تلك المنطقة، مع تواجد بطبيعة الحال متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة.
0: شكرا لك ماجد سعيد مراسلنا إذن في رام الله. والسفير الألماني السابق في إسرائيل شتيفن زايبرت، وفي مقابلة نشرت أمس، وجه انتقادات حادة وغير معتادة إلى الحكومة الإسرائيلية وسياسة الاستيطان التي تنتهجها، وصفا إياها بالكارثية في الضفة. من جهته رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي أمس مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رأى أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى إزالة فلسطين من الأجندة المشتركة للإنسانية. إذن بهذا الكلام أو بهذه العبارة علق أردوغان على ما يجري في الضفة. وفي غزة أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخرين بجروح في هجوم يقول الجيش الإسرائيلي إنه استهدف فيه قياديا في حماس كان يخطط لشن هجمات على قوات إسرائيلية في القطاع. هذه الغارة كانت الأولى من نوعها منذ ما يزيد على أسبوع. العراق سيكون خاليا من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر تشرين الأول المقبل، هذا ما يؤكده رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي التقى أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم تشارلز براد كوبر في بغداد. الزيدي شدد على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولي، وشدد خصوصا على أن حصر السلاح بيد الدولة يحمي الجميع ويمثل شرطا أساسيا للانتقال بالعراق إلى مرحلة جديدة من التنمية والازدهار. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا هناك إبراهيم صالح. أهلا بك إبراهيم. قد لا تكون التصريحات الأولى لبغداد على الأقل حول يعني قرب إنهاء انسحاب القوات قوات التحالف والقوات الأمريكية من العراق، لكن لماذا هذه المرة هذه التصريحات تحمل ربما أهمية أكبر؟
2: أكبر لأن الموعد يقترب أولاً جوازيت، وثانياً لأن هناك طبعاً تمسك من قبل الفصائل المسلحة التي ترفض تسليم سلاحها للدولة بهذا الموقف، على الرغم من طبعاً محاولة الجانب الإيراني إقناع الحكومة العراقية بتغيير موقفها من بعض الفصائل وإلزامها بتسليم سلاحها قبل هذا الموعد. بالتالي كانت الأنباء خلال اليومين الماضيين تتحدث عن رفض زيارة أو لقاء رئيس الوزراء علي الزيدي بقائد فيلق القدس إسماعيل قاني الذي زار العراق قبل يومين وعاد إلى إيران. كانت معه رسالة واضحة إلى قادة الفصائل وحتى الإطار التنسيقي بأن إيران لا ترغب بتسليم سلاح مجموعة من الفصائل في هذا الموعد، لكنها في الوقت نفسه تدعو إلى عدم الاصطدام مع الحكومة العراقية وعدم إحداث أي مواجهة مسلحة، وترغب كما نقل قائد فيلق القدس الإيراني إلى قادة فصائل وقادة الإطار التنسيقي بأن تكون هناك تسوية سياسية كما وصفها مع الحكومة العراقية في هذا الاتجاه. لكن على الجانب الآخر يبدو أن حكومة علي الزيدي متمسكة بقرارها بأن يكون نهاية شهر سبتمبر المقبل موعدا لتسليم السلاح للدولة لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة وخروج القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، على اعتبار أن الطرفين يشترطان أن يكون هذا الملف طبعا بحسم هاتين النقطتين، تسليم السلاح من جهة وخروج

0: تحياتي لمتابعه مشوارنا. بدي اوصل تحياتي المسائيه لكل مستمعينا الكرام. انتم برفتي دعده 2ME 6:30 AM ومسيت الخميس اليوم 13 من شهر اب اوغست. طقسنا اليوم بسيدني وصل لدرجات الحرارة 20-15 بميلبن. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل 18-13 على صعيد ميلبن. من عند الفنان محمد مجذوب وعبر أثير راديو 2ME منروح لها التعاون هيدا تعاون استخباراتي بين أستراليا ولبنان، والنتيجة اعتقال مجرم خطير في لبنان. شكرا لا لبنان. قوى الأمن اللبناني تعتقل شخص يبلغ من العمر 42 سنة يحمل الجنسيتين اللبنانية والأسترالية في لبنان، والسبب متهم بإدارة وتهريب المخدرات إلى أستراليا وبعض دول العالم. تم اعتقال مجموعة من الأشخاص معه أيضا. عملية الاعتقال تمت بعد طلب أستراليا من السلطات اللبنانية ذلك عبر الانتربول. أستراليا الشرطة الفيدرالية الأسترالية أكدت أن لبنان يعد من الدول الرائدة في مكافحة المجرمين. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 16:30 AM من أخبارنا المحلية والعالمية وأغانينا الحلوة وعبر الموجة 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 16:30 AM 2ME أستراليا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي، بتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. أمسي سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أصبحت بشكل إلزامي شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أصدرت تعليمات إلزامية لجمع أفرادها بضرورة تشغيل كاميرات المراقبة المثبتة على صدورهم عند بدء نشاط أي عمليات. تشغيل هذه الكاميرات هو جزء من عمل الشرطة للمزيد من الشفافية. تحياتي لألكم من جديد، مسا النور مسا الورد صباح الورد لسانت لوفانت. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار 2ME Trusted
1: على طول كل ساعة بسمع الأخبار ما بتركها على طول على طول.
2: Listen to Australia's only talkback.
3: أنا أول مرة بتصل بس دايما بستمع لبروغرامكم.
2: Listen to talkback. 2ME talkback Australia.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
7: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

حياكم الله مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض، ميعاد نشرة إخبارية جديدة من العربية، وهذه عناوينها. رغم تغير خطط عودته من أنقرة، الاستخبارات الأمريكية تشكك بوجود تهديد إيراني لاغتيال ترامب ودوافع المعلومات الإسرائيلية. تفاؤل باكستاني بتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، وتضارب بين الطرفين بشأن الأوضاع في مضيق هرمز. الزيدي يقول إن العراق لن يكون منصة للاعتداء على دول الجوار، ويؤكد إنهاء مهمة التحالف في موعدها. ردا على انتهاكات الحوثيين، الرئيس اليمني يؤكد جهوزية الجيش للدفاع عن المدنيين، وأنه لا تعارض بين الردع والرغبة في السلام. وفي ملفاتنا الخاصة، وسط سباق دولي محموم للريادة في الذكاء الاصطناعي، أمريكا في مأزق بين التوسع في البنية التحتية والتأثير على الانتخابات النصفية، والعربية ترصد من واشنطن. في واشنطن تتكشف يوما بعد يوم تفاصيل جديدة حول رحلة عودة الرئيس الأمريكي من أنقرة بعد حضوره اجتماعات الناتو. فبعد التأكيدات بأن ترامب قد غادر على متن طائرة عسكرية، وليس كما أعلن البيت الأبيض حينها أنه غادر عبر طائرته الرئاسية Air Force One، تكشفت اليوم حقائق جديدة. الاستخبارات الأمريكية شككت بشأن صحة التهديدات الإيرانية لاغتيال ترامب. الاستخبارات الأمريكية ذهبت لأبعد من ذلك وشككت في أغراض إسرائيل من هذه المعلومات، وربطت تأثيرها بالقرار الأمريكي. ووسط حالة الخمول الدبلوماسي بين أمريكا وإيران، تضاربت الأقوال الآتية من واشنطن ونظيرتها طهران. فمن واشنطن جاءت التأكيدات بأن مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة، في المقابل ردت طهران بأن المضيق لا يزال مغلقا. في العراق، الزيدي وبعد مطالبته بتشريع قوانين تضمن حصرية السلاح بيد الدولة وإخضاع الميليشيات، عاد ليؤكد أنه لن يسمح بأن تكون الأراضي العراقية مساحة للاعتداء على دول الجوار. جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع رئيس الوزراء العراقي بقائد السنتكوم، وتأكيده إنهاء وجود التحالف بحلول نهاية سبتمبر المقبل. أما في اليمن، خرج الرئيس الدكتور رشاد العليمي ليعلن جاهزية القوات الحكومية للرد وردع الاعتداءات الحوثية بحق المدنيين. أهلا بكم دائما.

نبدأ نشرتنا من الحدث الأبرز وهو التهديدات باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تطور لافت كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية شككوا في المعلومات عن وجود تهديد إيراني باغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دفعت إلى مغادرته تركيا سرا على متن طائرة عسكرية بديلة. ووفق مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أوضحوا أن المعلومات الاستخباراتية بشأن التهديد نقلتها إسرائيل وأدت إلى اتخاذ ترتيبات أمنية استثنائية لتغيير الطائرة التي غادر ترامب على متنها تركيا. هذا وتلقت وكالة الاستخبارات الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية معلومات بشأن وجود تهديدات باغتيال ترامب، لكن محللي الوكالة لم يروا أن المعلومات مقنعة ولم يجدوا دليلا قاطعا على ذلك وفق مسؤول أمريكي. ووصف مسؤول آخر التقارير بأنها مستمدة من معلومات إسرائيلية وليست من إنتاج الاستخبارات الأمريكية، مؤكدا أن مستوى الثقة بها كان منخفضا.

إذا كانت الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تكن واثقة أساسا من هذا التهديد، فلماذا نقلت إسرائيل هذه المعلومات أصلا؟ لعله سؤال مهم. بحسب واشنطن بوست، يرى مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أن الهدف ربما لم يكن أمنيا فقط بل سياسيا أيضا، أي التأثير في قرارات ترامب وحساباته الإقليمية. فبالنسبة لإسرائيل تبقى إيران هي العدو الأكثر إلحاحا، خصوصا طبعا مع تصاعد مخاوف الانتقام بعد مقتل قاسم سليماني، ثم من بعد ذلك مقتل المرشد الإيراني وعدد من كبار المسؤولين خلال الحرب الأخيرة. لكن القلق الإسرائيلي لا يتوقف عند طهران، فتركيا وفق مسؤول أمريكي تمثل في نظر إسرائيل تهديدا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد أيضا، وتراقب تل أبيب بقلق حالة التقارب الآن بين واشنطن وأنقرة والعلاقة الشخصية التي تجمع ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن هنا رأى بعض المسؤولين الأمريكيين أن نقل التحذير إلى واشنطن وفي توقيت وجود ترامب في تركيا ينسجم تماما مع نمط أوسع من المعلومات الإسرائيلية التي لا تكتفي بإبلاغ الإدارة بل قد تسعى أيضا إلى تشكيل قراراتها. وما يعزز هذه الشكوك أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، استمعوا جيدا إلى هذه المفارقة مشاهدينا، ماركو روبيو كان مطلعا على التحذير والخطة الأمنية، ومع ذلك صعد إلى الطائرة الرئاسية التي كان يفترض وفق السيناريو المطروح أن تكون هدفا محتملا. كل هذا لديه معنى آخر، أن واشنطن أخذت التهديد على محمل الحذر أمنيا، لكنها لم تتعامل معه بالدرجة نفسها من القناعة استخباراتيا بل وسياسيا كذلك.

0: من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. أضع بين يديك ما ذهبت إليه واشنطن بوست حول هذه التقارير الإسرائيلية التي تضاربت مع التقارير الأمريكية فيما يتصل بما حدث في أنقرة وسيناريو نقل دونالد ترامب من أنقرة إلى واشنطن بعد قمة الناتو. هل تتفق مع ما ذهبت إليه واشنطن بوست أن الهدف ليس أمنيا فقط وإنما سياسيا أيضا؟
1: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، وأهلا بالمشاهدين. طبعا هو ما نقلته واشنطن بوست هي لم تحدد أسماء أولا، يعني تلفتني في الخبر بضعة أشياء، يعني أنه لم تحدد أسماء قائلين هذا الأمر، أنهم مسؤولين سابقين واستخباراتيين سابقين. طيب ماذا عن الاستخباراتيين الحاليين؟ يعني هل هو رأيهم؟ يعني من هم في الإدارة؟ من هم في الوكالات الفيدرالية الاستخباراتية؟ من هم في
0: فقط للتدقيق هي ذكرت سابقين وحاليين.
1: تمام، إذن أمر مختلط. يعني طبعا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي، لأنه يصعب، يجب أن تكون هناك معلومات دقيقة ما الذي دعاهم لعدم تصديق هذه المعلومات أو ما الذي يدعوهم لتصديق هذه المعلومات. لكن على كل، سواء هذا أو ذاك، فهذه المعلومات أدت الغرض، والغرض منها هو تأمين الرئيس، فأدت إلى نقل

0: بل الاستخبارات الإسرائيلية، هذا لن يكون جيدا للعلاقات الاستخباراتية بين البلدين، خاصة على هذا المستوى، مستوى الرئاسة. لكن لا أريد أن أسبق الأحداث وأنتظر ما الذي
1: يعني هب أن ما ذهبت إليه واشنطن بوست على لسان يعني استخباراتيين ومسؤولين عسكريين سابقين وحاليين استندوا أيضا للكثير من المعلومات والشواهد سأضعها بين يديك، ومن باب التحليل كذلك نريد أن نفهم أن التوقيت هذا يراد منه يعني إبعاد حالة التقارب الآن بين واشنطن وبين أنقرة، على اعتبار أن هذه الاستخبارات عندما تقدم هذه التقارير في هذا التوقيت وفي تركيا كذلك هي تريد أن تستهدف العدو الأول بالنسبة لإسرائيل وهو إيران، وكذلك أيضا لا تعجبها حالة التقارب بين واشنطن و يعني تركيا. الآن كيف يمكن فهم هذه الدوافع التي ذكرت الآن في تقرير الواشنطن بوست؟
0: بالنسبة لتركيا نفسها، لا أعتقد أن الولايات المتحدة والمسؤولون الأمريكيين من الممكن أن يقيموا علاقاتهم بتركيا بأنه كانت هناك محاولة اغتيال الرئيس من قبل جهة ثالثة في تركيا. يعني العلاقات السياسية ممكن أمنية.
2: من سجهية الأخبار اتعرفنا على آخر وأهم التطورات لتمام الساعة 7، العودة لسجهية الهواء. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM، نكمل برفتكم آخر ساعة من مشوار درافت عن بروغرام لأمسية الخميس 13 من شهر آب أوغست. اليوم تقصنا بسيدني وصلت درجات الحرارة 20، بميلبن وصلت أقصاها 15. بكرة الجمعة درجات الحرارة بسيدني بتوصل 18، على صعيد ميلبن أقصاها بتوصل 13. هذه هي الإذاعة الأقوى 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة هي يونس، دق أبواب الناس كلها وبالآخر دق أبوابي، وبنرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي، وعندي كمان الفنانة ألين خلف. أنتوا برفقة إذاعة 2ME، مساء النور.

0: تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائماً.

0: يلي ما بيعشقوا بيسهر لشو حياته. معقول انه ضروري الواحد يكون عشقان ضروري تيسهر كل الليل؟ انه العشق ايه بيخليك سهران ومفتح عيونك بالليل وبالنهار، ما بيخليك تنام، هيدا العشق. بونسوار لكم من جديد من عند الفنانة إيلين خلف. منروح للأشخاص الأكثر ثقة. الأشخاص الأكثر ثقة ليسوا بالضرورة الأكثر حديثا أو حضورا، بل هم الأكثر وضوحا واتزانا وقدرة على التواصل بطريقة تحترم أنفسهم وتحترم الآخرين. هدول الأشخاص الأكثر ثقة. تحياتي المسائية لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الخميس 13 اليوم الشهر آب أوغست. هابي بيرزاي لكل اللي عم يحتفلوا بأعياد ميلادن لهالتاريخ هيدا قبل 120 سنة يا رب، لكل اللي عم يحتفلوا بتاريخ 13 من شهر 8. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام. بونسوار.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: العودة لمتابعة مشوارنا المسائي برفقتكم. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. بتعرفوا مستمعينا يلي بده يروح لعند غيرك خليه يروح لعند غيرك، ويلي دايما مشغول عنك لا تعطي دقيقة من وقتك. يلي بده يكون مشغول عنك وبده يحكي معك ويتصل فيك على راحته وعلى وقته هو، خليه مع غيرك، خليه يروح لغيرك وخليه يعطي وقته لغيرك. لا تعطي دقيقة من وقتك. استثمر في العلاقات الإيجابية يلي قلب عليك وبتهتم فيك وما بتخيب ظنن فيك. شفتوا كيف؟ بونسوار. منروح لعند الفنان فادي حارب، بسمع الأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

متابعة برفقكم آخر ساعة من مشوار جارت عن بروغرام أمسيك الخميس. تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. الفنان فادي حارب عندي كمان مقتطف من أغنية كتير حلوة لكوكب الشرق من كلثوم. ولكن بدي أخبرك المستمعين أنه عندما يعود إليك النرجسي فهو لا يعود حبا، هو يعود كاختبار إلك، يريد أن يتأكد أنه مكانته ما زالت موجودة، يريد أن يتأكد أنه يستطيع التحكم بك رغم ابتعاده ورغم غيابه، يريد اختبارك بأنك ما زلت تنتظره. وعندما يتأكد من شعورك فهو يعود إليك ويتحكم بك مرة أخرى، يستندف كل مرة، بيستغلك فيها مرة ورا مرة، ويبدأ في نسج خيوطه عليك كما كان بالسابق. لذلك احرص من عودته لك ألف مرة، ولا تجعلها تحت مسمى العودة لأنه بيحبك وافتقدك، بل افتقد سيطرته عليك، ورجوعه ما هو إلا اختبار. بنسمع مقتطف من أغنية كتير حلوة لكوكب الشرق أم كلثوم، حيرانة ليه. نرجع منكمل مع الفنانة يارا، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. سنور.

Australia. 2ME Australia.

0: عند الفنانة يارا نكمل برفقتكم مشوارنا. تحية مسائية عطرة لكل المستمعين الكرام. هيدي هي الموجة الأقوى 1638 AM إذاعتكم 2 AM.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: وزا يعني

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم لأمسية الخميس 13 من شهر آب أوغست. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم منرجع مجدد بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر, ولكن هلأ وعبر أثير راديو 2ME رح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وإنجوي the rest of your evening. باي باي.
1: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك, كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: John O'Wakely with the top stories. Three teenage boys from the Sydney private school Scots College have been arrested and charged with the alleged sexual assault of a teenage girl. New South Wales police say the boys allegedly assaulted a 14-year-old girl in an eastern suburbs alleyway on the evening of July 22nd. The three boys are on conditional bail and will appear in a children's court later this month. A federal government report has warned almost 400 native bird and mammal species are at high to extreme risk of bird flu, including penguins, sea lions and seals, and the Tasmanian devil. The federal government has committed $2 million to vaccinate vulnerable birds in captivity, along with more than 5,000 penguins on Victoria's Phillip Island and St Kilda. It's been almost 2 months since bird flu was detected in Australia, and it's now been found in all 6 states, including the first suspected positive result in Tasmania today. And astronomers using the James Webb Space Telescope have discovered an entirely new astronomical object, which they have dubbed a black hole star. The object is a supermassive black hole enshrouded in gas, hailing from close to the beginning of the universe. The discovery could help reveal the identity of mysterious little red dots detected in images of the early cosmos. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في ظهيرة نستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران فاتورة هرمز مع اشتداد الحصار الأمريكي. طهران تبرر خطط فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز تحت ذريعة الأضرار البيئية الناجمة عن الملاحة. الجنوب اللبناني تحت النار بعد تمسك إسرائيلي بالبقاء في الجنوب. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير وأحراق منازل في عدد من القرى والبلدات. روسيا وأوكرانيا حرب الموانئ. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية أوكرانية وبنى تحتية لموانئ في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. وفي الظهيرة تتابعون أيضا، بعد أوروبا موجات حر متطرفة تستهدف دولا أسيوية عدة متأثرة بارتفاع غير مسبوق لحرارة المحيطات، وظاهرة النينيو تهدد بموسم أعاصير هو الأشد فتكا. جولة ظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. بررت إيران خططها لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بذريعة وقوع أضرار بيئية ناجمة عن حركة الملاحة. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي عبر منصة أكس إن عقودا من التلوث في المنطقة تسببت في أضرار في إيران تقدر بتريليونات الدولارات. وأضاف أنه يقع على الدول والشركات التي تستفيد من الملاحة عبر المضيق التزام أخلاقي للمساعدة في التصدي للأضرار البيئية، مشيرا إلى أن الحماية البيئية يجب أن تركز على أي إدارة مستقبلية للممر المائي. في السياق نفسه نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول عسكري إيراني أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران ولا يعاد فتحه قبل استجابة واشنطن لشروط طهران. وكان مصدر إيراني قد أكد لوكالة رويترز أنه لا توجد مناقشات حول تمديد وقف إطلاق النار مع واشنطن، مشيرا إلى أن الأخيرة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وإنها تعتزم الحفاظ عليه، واصفا الحصار البحري الأمريكي بأنه جدار من الفولاذ لا تستطيع إيران مواجهته. وقال ترامب إن القوات البحرية والجوية الإيرانية خرجت من المعادلة بينما تكبد الحرس الثوري خسائر فادحة. كما أشار ترامب إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والقيادية داخل إيران قائلا إن طهران لم تعد متنمر الشرق الأوسط. تكشفت تفاصيل جديدة من رحلة ترامب السرية من تركيا، حيث تحولت الطائرة الرئاسية والصحفيون على متنها إلى جزء من خطة تمويه أمنية، بينما غادر الرئيس الأمريكي سرا على متن طائرة عسكرية وسط تحذيرات استخباراتية من تهديد إيراني محتمل وتشكيك أمريكي في مصداقية تلك المعلومات.
2: تفاصيل جديدة تكشف جانبا مثيرا من رحلة ترامب السرية. بعد اختتام قمة الناتو في تركيا اعتقد الصحفيون أنهم على متن الطائرة التي ستقل ترامب إلى بريطانيا، لكنهم تحولوا من مرافقين للرئيس إلى جزء من خطة تمويه أمنية دون علمهم. خلف الستائر المغلقة في مقصورة الصحافة كان ترامب قد غادر الطائرة سرا داخل شاحنة تموين تابعة للمطار قبل أن يستقل طائرة عسكرية برفقة عدد محدود من مساعديه. أما الصحفيون فبقوا على متن الطائرة الرئاسية مع تعليمات بإبقاء ستائر النوافذ مغلقة. وهكذا استمرت الطائرة في الظهور وكأن ترامب لا يزال بداخلها، بينما كان الرئيس قد غادر على متن طائرة أخرى. المفارقة أن الصحفيين الذين تتمثل مهمتهم في كشف تحركات الرئيس أصبح وجودهم هذه المرة جزءا من الخدعة، لأن بقاءهم على متن الطائرة عزز الانطباع بأن ترامب موجود معهم. الخطة جاءت وسط معلومات استخباراتية إسرائيلية عن تهديد إيراني محتمل لاغتيال ترامب ومخاوف من وجود خلية إيرانية داخل تركيا قادرة على استخدام سلاح محمول على الكتف لاستهداف الطائرة. لكن وفق واشنطن بوست، شكك بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين في مصداقية هذه المعلومات، واعتبروا أنها إسرائيلية المصدر ولم تكن مقنعة بما يكفي لإثبات وجود خطر وشيك. ومع ذلك اختار جهاز الخدمة السرية عدم المجازفة. غادر ترامب سراً وبقيت الطائرة الرئاسية في الواجهة والأنظار تلاحق الطائر الخطأ. وهكذا تحولت عملية تأمين ترامب إلى واحدة من أكثر عمليات التمويه سرية، بينما كان الصحفيون داخل الطائرة التي يفترض أن يراقبها الجميع من دون أن يعرفوا أن الرئيس لم يعد معهم.
1: أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته لن تسمح باختراق أجواء العراق أو المساس بأمنه من أي جهة كانت. وخلال زيارة إلى مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي، شدد الزيدي على أن بغداد لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية أو المجال الجوي منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار. يأتي هذا فيما أفاد مسؤول أمني عراقي بأن اتصالات مكثفة تجري مع الحرس الثوري الإيراني بشأن سلاح الفصائل، فيما قالت مصادر سياسية أن الزيدي مستعد لمواجهة الجماعات الرافضة لتسليم أسلحتها بعد انتهاء المهلة المحددة. واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات تفجير في جنوب لبنان. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق منازل في بلدتي مجد الزون والمنصوري والأودية المجاورة في الجنوب. وأشارت الوكالة الوطنية للأنباء بأن الطيران الإسرائيلي استهدف ليلا على دفعتين بلدة المنصوري، وسمع دوي الانفجارات في سور. هذا وقد اجتمع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء للتباحث في أوضاع الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير

الإسرائيلية عاجز عن التصدي لكل أعمال الشغب والعنف المستمرة التي يرتكبها المستوطنون في المنطقة. وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكا بحصار مستوطنين إسرائيليين منزل مواطن أمريكي من أصول فلسطينية في قرية قصرى بالضفة الغربية بأنه عمل إجرامي وإرهابي، مؤكدا أن السفارة الأمريكية تدخلت وطلبت من الجيش

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسة ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نسيئه اللي بتخليكوا تغنوا
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كلها معنا بتعني استراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الاطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز ات ذا زو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز ات ذا زو لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: صرفت الحكومة الفيدرالية مبلغ 20 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التمهيدي ليعقد هالعام بفيجي. بالمقابل هاجم الائتلاف المعارض القرار ووصفه بوصمة عار مطلقة. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تؤمي أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: To me, just drop.
5: Let it drop. New music. Australia.
6: New music.
5: To me, Australia.

0: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that the bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. كنت حقول واحدة تانية بس قلت لا خلاص خليها لبعدين. Let's get into more music. خليكم معنا.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: 1638 2ME Australia, sharing with you, you know you're an Arab or Lebanese when, and we're sharing some funny, funny truths and quirkiness. And one of them for tonight is, wasta is the key to life. Mazboot wala la? Absolutely. Dayma manqul, الواحد يلي عنده واسطة بيوصل لكل شيء. And it's just supposed to be, funny, but that's something we say quite a bit. All right, we've got more music coming up right after the break. خليكم معنا ما تروحوا لمحل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. أخيرا أقر البرلمان قانون العفو العام ليطوي صفحات قضية فائقة الحساسية في لبنان، وليضع حدا لملف من أكثر الملفات إثارة للجدال والخلافات. والواضح أن إنهاءه بهذه الطريقة الإيجابية يعني إنهاء حقبة سيطر فيها حزب الله بدعم من التيار الوطني الحر على القرار السياسي والعسكري والأمني والقضائي في البلاد. إذن وقبل أن تفقد الجلسة المسائية الأربعاء نصابها، أقر البرلمان في جلسة قبل الظهر ما كان نال موافقة الكتل الأساسية في مسار قانون العفو العام. تقرير ماريان زوين.
1: دخلت الجلسة الثانية بأجواء توافقية بدأت من حيث انتهت جلسة الثلاثاء، حينها بقي النواب بعد فقدان النصاب حتى يبحثون عن مخرج وتوصلوا إلى تفاهم لإقرار العفو العام الأربعاء، وهذا ما حصل. وعلمت MTV أن اجتماعا سبق الجلسة ضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والنائب جورج عدوان ووزير الدفاع ميشيل منسة تمهيدا للتوافق. وفي مستهل الجلسة حسم بري سجال الاستماع إلى منسة معلنا أن مطالعة قانونية أظهرت عدم ضرورة كلمته وأن الأمر بحث معه، لكن ذلك لم ينهي اعتراض نواب التيار الوطني الحر وحزب الله فانسحبوا من الجلسة.
2: في شيء سابقة هيدي صارت عنا بلبنان أو بحيالله دولة بالعالم، موقفنا اللي عم بتشوفوه اليوم لأنه ما بدنا نسجل على حالنا أنه كنا عم نحضر وبوجودنا صارت هيك مخالفة.
1: لم يفقد النصاب وأقر قانون العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة مع تعديلات أبرزها تأكيد إسقاط الحق الشخصي شرطا للاستفادة من تخفيض العقوبات في جرائم كبرى محددة، وفي بند إخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن خفض الشرط من 14 إلى 12 سنة سجنية، لكن حذفت كلمة مبرم ليحصر إخلاء السبيل بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه بدلا من أي حكم مبرم.
3: طبعا كان طموحنا أكبر، ولكن نحن لا نريد أن نكون في وجه أي فريق بلبنان، يعني مانع علينا الرئيس نواف سلام أن نوافق على التراجع عن البند اللي كان في حدا معترض عليه، وذلك إحقاقا للحق وعلى الأقل أن يستفيد عدد أكبر من الإخوان.
1: وشمل العفو أيضا اللبنانيين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى إسرائيل إذ لحظ تطبيق القانون 194 على 2011 حكما.
4: أدخلنا مادة تعطيهم العفو العام يعني دون أي ملاحقة دون أي سجل على سجلهم العدلي، بيرجعوا على لبنان راسهم مرفوع لأنهم هيدول أشخاص حرموا من أنه تكون الدولة عم تغطيهم، لجأوا إلى إسرائيل بفترة معينة واليوم بيرجعوا على لبنان بقانون العفو.
1: ومن العفو إلى إعادة هيكلة المصارف، حيث عاد نواب حزب الله إلى الجلسة وحضر صندوق النقد الدولي بقوة في النقاش، فقد أعلن وزير المال وصول ملاحظات منها عبر البريد الإلكتروني على عدد من المواد عارضا إياها على النواب ومشددا على ضرورة أخذها في الاعتبار، لكن أقر القانون كما خرج من لجنة المال والموازنة باستثناء المادة الثالثة، حيث التقى نواب حزب الله وعدد من النواب التغييريين على إسقاط صيغة لجنة المال والموازنة والعودة إلى صيغة الحكومة بما يلغي الاستقلالية التي كانت الصيغة المعدلة تمنحها للمصرف المركزي. أما المادة 23 المتعلقة بمساهمة الدولة في استرداد الودائع فطرحت محاولة لتعديل صيغة لجنة المال والموازنة، إلا أن النائبين جورج عدوان وإبراهيم كنعان تمسكا بها ليحسم بر النقاش مخاطبا وزير المال بما معناه ما منحمله، فبقيت كما خرجت من اللجنة.
5: خلصنا للمرة الثانية من قانون الإصلاح المصارف وإعادة الهيكلة، بتأمل هالمرة تكون الأخيرة، لأنه جوهر حل الأزمة المصرفية والمالية والنقدية بلبنان هو قانون الانتظام المالي اللي بتسموه القانون الفجوة.
1: ورفعت الجلسة بعدما كانت تركزت الدسامة السياسية والتشريعية أساسا في البنود الأربعة الأولى التي طبعت يومي الجلسة.
0: توازيا، محامي الشيخ أحمد الأسير يكشف عبر MTV موعد خروجه من السجن وتاريخ تقديم طلب إخلاء السبيل. تقرير صبح إبلاوي.
6: في معركة سياسية تعتبر من الأشرس بعد التغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان، أقر قانون تخفيض سنوات السجن أو ما يعرف بقانون العفو العام. وعلى الرغم من أن محور المعركة برمتها كان يدور حول من يريد إخراج الشيخ أحمد الأسير ومن لا يريد، أصدر الأسير تسجيلا صوتيا بعد منتصف ليل الثلاثاء.
7: أنا إلي 12 سنة بمحكمة التمييز بعدني مش محكوم، و15 سنة سجنية موقوف. بعد كل اللي صار أكيد مش راضي بتكريس الظلم علي، وخاصة بهيد الطرق وهالمسرحيات اللي عم بتصير، ولكن ما حكون سد مانع أمام إقرار القانون اللي بيستفيد منه بعض الإخوة، خاصة اللي لهم فترة طويلة بالسجن. أما إلي فحسبي الله ونعم الوكيل.
6: 57 موقوفا من الإسلاميين سيستفيدون بشكل مباشر من قانون العفو بعد نشره في الجريدة الرسمية من أصل 146 موقوفا.
8: بعد مخاض طويل وبعد ألغام تم وضع بقانون العفو العام، دلينا نقاتل مع نواب السنة ومع القوات اللبنانية ومع بعض الكتل والتقدم الاشتراكي، لو وصلنا لوصلنا له امبارح بيخفف شوي من المسجونين، لكن بقضايا الإسلاميين بيخفف من معاناتهم، ما بيرفع الظلم عنهم. يلي صار اليوم مش مصالحة وطنية، بالعكس أبقى عبر الجرح النازف، عبر وصمة عار على كل جبين مسؤول، رئيس حكومة، رئيس جمهورية، قاضي مرق بهذا الملف ومعطى حقه.
6: لكن يبقى السؤال، ما هو مصير الشيخ أحمد الأسير؟
8: اليوم الشيخ أحمد الأسير مش بحاجة لعفو. الشيخ أحمد الأسير هلأ بهذا القانون إسا بيعدوا سنة ونص أكتر بشوي تقريبا، بدون منية من حدا، ولكن نحن ما حنوقف مكتوفي الأيدي. لدينا أدلة بتورط حزب الله وضباط من الجيش اللبناني مثل العميد شيمريوكوز يلي تآمروا على الوطن وتآمروا على الجيش، وسنقدمها بدءا من الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم إخلاء سبيل للشيخ أحمد الأسير مرفق بالأدلة وبكتاب مفوض سامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
6: بحسب المعلومات هناك ضغط قانوني سيمارس من قبل الفريق القانوني وحتى السياسي الداعم للأسير للإسراع في محاكمته، إذ يعتبر هؤلاء أن عدد من سقطوا من شهداء للجيش اللبناني بسبب حروب حزب الله يفوق عدد من سقطوا خلال معركة عبرة، علما أن واحدا فقط من أصل 146 موقوفا إسلاميا متهم بقتل الجيش.
0: في مستجدات الحراك السياسي، نقلت رويترز عن مصادر أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد ترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وحظيت هذه اللائحة القصيرة بالتوافق خلال مفاوضات روما الأسبوع الماضي. وذكرت ثلاثة مصادر أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو الإسهام بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. في أمن الجنوب، ألقت مسيرة إسرائيلية صاروخا استهدف تلة علي طاهر عند أطراف مدينة النبطية في وقت سمع عدوين انفجار كبير في محيط مدينة الخيام في قضاء مرجعيون. هذا ولم تهدأ وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي على دوحة كفر رمين بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحليق متواصل للطائرات المسيرة فوق المنطقة، كما سجل تفجير وأحراق للمنازل في منطقتي مجد الزون والمنصورة. حدة الميدان جنوبا ترتفع مع تراجع منسوب الدبلوماسية والتصعيد أحد الحلول التي قد يعتمدها الإسرائيلي في انتخاباته البرلمانية. تقرير حسان الرفاعي.
9: تتزامن التطورات الدبلوماسية والميدانية بوتيرة سريعة، فالتعثر الذي شهدته روما لم يأتي يتيما، بل واكبه تصعيد ميداني إسرائيلي. من عودة طلب الإخلاء في المنصورة إلى ارتفاع عدد التفجيرات التي تطاول القرى والبلدات المحتلة، وصولا إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية عسكرية لجيشه في علي الطاهر، وهي التي باتت تشكل محور المواجهة وسط معلومات عن محاولات متكررة للسيطرة الإسرائيلية عليها. كل ما سلف يؤشر إلى أن صوت الميدان قد يطغى على كل ما عداه خلال المرحلة المقبلة.
10: التصعيد يأتي من بعد فشل المسار الدبلوماسي، وزيارة كليرفيلد إلى لبنان اليوم لرئيس الجمهورية لا تبدو مشجعة. الواضح أنه ليس هناك اتفاق على ما يسمى معايير التحقق، وبالتالي الميدان قابل للتصعيد. مقدار هذا التصعيد يرتبط بمدى التعثر الدبلوماسي الذي يبدو أنه يمضي قدما.
9: التصعيد الذي بات خيارا مطروحا بشكل واضح على الطاولة لن ينفصل عما يجري على الأرض اليوم.
10: علي الطاهر اللي هي المنطقة التي توقفت عندها العمليات العسكرية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تؤتي المفاوضات أي جديد، ستكون علي الطاهر هي أول الأهداف ربما التي لها رمزيتها الميدانية.

0: إلى أن هذه المغامرات غير المحسوبة لنتنياهو قد تؤدي إلى التصعيد.
1: وتعليقا على زيارة كاتس وتصريحاته من الجنوب، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإم تي في أن إدارة ترامب تتوقع من جميع الأطراف أن تتصرف بما يتوافق مع الإطار الذي اتفقت عليه، مضيفا أن إسرائيل أوضحت بشكل صريح أنها لا تملك أي طموح إقليمية في لبنان، وأكد أن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات التي جرى التعهد بها ولا مع السلام والأمن. أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدعم وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان.
2: The original and authentic 2MA. The best of breakfast.
3: دائما برفت راديو 2MA أستراليا على 1638 AM. منتابع نحن وياكم بهالأثناء مع ضيفنا، وبيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2MA أستراليا مع الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي معنا على الخط. من حيك أستاذ جوزيه، صباح الخير.
4: صباح النور مدام كلود، تحياتنا لك ولكل المستمعين عبر 2MA أستراليا.
3: شكرا لوقتك سي جوزي. الجلسة التشريعية ما مرقت هيك بطريقة سلسة وطبيعية، إنما كانت جلسة مجلس النواب اللي حملت هيك نقاشات حادة، خاصة اليوم صحيح. من خلال إقرار قانون العفو العام لإلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، شو اللي صار؟
4: نعم، حنبلش شوي إذا بدك نحكي شوي أكتر بالقوانين التي أقرت والتي ألغيت. إن فعلا نحن كنا أمام يومين تشريعيين كانوا كتير حفلين، ويمكن من أبرز عنوان هو إقرار قانون العفو العام اللي صار له سنين كتير عم ينطرح ويناقش وينربط بأكتر من ملف سياسي وطائفي وقضائي. هلأ القانون أقر اليوم بعد ما جلسة امبارح ما قدرت تكمل مناقشته بسبب فقدان النصاب على خلفية انسحاب عدد من النواب. العفو طبعا ما بيعني انه كل المساجين رح يطلعوا من السجون، انما في فئات وشروط واستثناءات محددة، ومن اكتر الملفات المرتبطة فيه ملف الموقوفين المسلمين. نائب عماد الحوت مثلا قال انه 79 موقوف اسلامي من اصل حوالي 146 ممكن انه يستفيدوا ويطلعوا من السجون، اما بالنسبة للشخص يلي كتير عم يتداول باسمه يلي هو احمد الاسير، نائب نبيل بدر قال انه العمل رح يستمر قضائيا لمحاولة خفض عقوبته حتى يتمكن من الاستفادة من التخفيضات الواردة بالقانون. يعني ملف الأسير تحديدا ما فينا نقول انه انتهى او انه العفو اطلق سراحه تلقائيا.
3: نعم.
4: الثاني قانون هو اذا فينا نقول بموازاة العفو، كان في قرار يمكن اعتباره تاريخي على المستوى الحقوقي، وهو إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان واستبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وهذا الموضوع أخذ صدى كتير كبير، لأن لبنان صحيح. كان من الدول يلي بعدها بتحتفظ بعقوبة الإعدام بقوانينها حتى لو التنفيذ ما كان فعلي لهيدي العقوبة. كما تالت قانون كان قانون الإعلام الجديد، وهون المفارقة أنه القانون يلي كان مفترض أنه يكون خطوة باتجاه تحديث التشريعات الإعلامية خلق إذا فينا نقول نوع من اعتراضات من داخل الجسم الإعلامي بسبب مواد مرتبطة بحرية الصحافة والعقوبات على الصحافيين.
3: نعم، يعني بدي أرجع لعقوبة إلغاء عقوبة الإعدام يلي كمان شكلت سجال وجدل، وكأنه يعني رحنا لمواجهة بين الجيش والطائفة السنية بشكل أو بآخر، يعني فكيف بتشوف يعني هذا الأمر؟ يعني راحت باتجاه طائفي.
4: صحيح، هو مش بس فكرة موضوع الإعدام، حتى موضوع العفو العام بشكل صحيح. أكتر يمكن كان أبرز إشكال سياسي رافق هيدي الجلسات والأداء، نقول إنه الخلاف صار تنكون جدا واضحين وصريحين بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا. إذا فينا نقول المشكل الأساسي أو الخلاف الأساسي تما نقول إنه مشكل، لأن الإعلام كثير كبر عنا بلبنان، والنواب صار في مداخلة، حدا بده يوقف مع رئيس الحكومة، حدا بده يوقف مع وزير الدفاع. الخلاف ارتبط مباشرة بقانون العفو العام. وزير الدفاع كان بده يعرض أمام الهيئة العامة موقف المؤسسة العسكرية من القانون، خصوصا أنه العفو بيشمل ملفات إلى علاقة بأحداث ومواجهات سابقة مع الجيش. بالمقابل رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أنه الحكومة إلى موقف واحد أمام

0: المجلس، انه رئيس الحكومة هو يلي بيمثلها وبيتحدث باسمها، بفتكر اذا ماني غلطان حسب المادة 64 او 68 من الدستور. وموقف المؤسسة العسكرية كان اصلا واصل للجان النيابية. من هون صار سجال وزير الدفاع غادر، من بعد الموضوع اخذ بعد اكبر من انه هو اختلاف بالرأي على قانون العفو.
1: صحيح.
0: مثلا نائب جميل السيد قدم رواية اكثر حدة وقال انه سلام كان عم يمنع الوزير منسها من المشاركة الا اذا غير موقفه من العفو، بينما سلام نفى هيدي الرواية. وبالتالي اليوم صار في، اذا فينا نقول اعلاميا لازم نضل واضحين، في وقائع معروفة انه صار في خلاف صحيح، بس التفاصيل حول مضمون هيدا الخلاف في روايات سياسية متناقضة، وما لازم نقدم رواية طرف كأنها حقيقة محسومة. وبشكل خاص اليوم صار في محاولة لمعالجة هذا الموضوع باجتماع جمع الرئيس سلام والوزير منسا
1: نعم
0: بحضور النائب جورج عدنان، ولكن التداعيات ظهرت بالجلسة خصوصا بعد انسحاب نواب التيار الوطني الحر وحزب الله وأقرار قانون العفو بغيابهم.
1: نعم يعني قدام إقرار كل هذه القوانين بيبقى مثل ما بيقولوا بيت القصيد. اليوم وين صار ملف حصرية السلاح وسلاح حزب الله، وكيف عم ينعكس هذا الموضوع على الوضع الداخلي وعلى التطورات الميدانية بالجنوب، خاصة أنه يعني شو ما بنعمل بيبقى في هدف واحد اليوم لاستمرار هذه الحرب، وهيدا هو المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية ومن الجيش اللبناني، حصرية السلاح.
0: نعم، هيدا الملف مرتبط مباشرة بالمفاوضات يلي كمان السيل الحديث عنها متداول جدا بلبنان،
1: نعم
0: ويمكن هو أصعب ملف داخلي اليوم. الدولة اللبنانية عم تأكد مبدأ حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم فقط بيد الدولة والمؤسسات الشرعية، ولكن ترجمة هيدا المبدأ عمليا تصطدم بتعقيدات سياسية وأمنية واجتماعية مرتبطة بسلاح الحزب. والرئيس عون كان واضح جدا بأكثر من مناسبة أنه معالجة هالموضوع ما لازم تؤدي لمواجهة داخلية، لأنه ما فينا نتعاطى مع حزب الله كأنه هو ميليشيا بقلب لبنان، أو أنه حزب مهمش أو غير مرغوب فيه، أو تنظيم مسلح، لأن حزب الله عنده قاعدة شعبية سياسية جدا واسعة بلبنان، وبالتالي أي معالجة بالقوة ممكن تكون لها تداعيات خطيرة جدا على الداخل اللبناني. وبالمقابل إسرائيل والولايات المتحدة عم تربط جزء أساسي من أي تسوية أمنية طويلة الأمد بإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة.
1: نعم
0: حزب الله بيقول خلوا إسرائيل تطلع تسلم سلاحي، إسرائيل بتقول خلي الحزب يسلم سلاحه وتعنا انسحب. فالمعادلة اللبنانية اليوم دقيقة جداً، كيف الدولة رح تفرض سيادتها مع حصرية السلاح من دون ما تروح باتجاه صدام داخلي، وبنفس الوقت كيف رح تحصل على انسحاب إسرائيلي وضمانات حتى توقف هذه الاعتداءات؟
1: نعم يعني نحن أكثر شيء متكلين على الجانب الأمريكي في هذه
0: نعم
1: المفاوضات، لأن إسرائيل أجلت لشهر أيلول يعني عودة
0: صحيح
1: المفاوضات،
0: صحيح
1: ونحن ما عارفين حالنا يعني ناطرين الجانب الأمريكي لنشوف كيف راح يتحرك وبأي اتجاه معنا ولا علينا.
0: نعم، يعني هيدا ملف المفاوضات هو الأخطر استراتيجيا إذا فينا نقول.
1: نعم
0: لبنان اليوم فعليا عم يعيش مسارين بنفس الوقت،
1: صحيح
0: المسار التفاوضي والمسار الأمني الميداني اللي عم نعيشه، يلي السيل الجنوب اللبناني لليوم، السيل الجنوب اللبناني عم ينزل في مسيرات وعم تنزل في ضربات، وبعد في الشعب من أهل الجنوب عم يهرب نحو المناطق الآمنة. رئيس الجمهورية جوزيف عون أكد أنه المفاوضات مع إسرائيل عم بتحقق تقدم، وشدد على فكرة أساسية أنه مهما كانت المفاوضات صعبة بتضل أفضل من الحرب ونتائجها المدمرة. وبنفس الوقت الموقف اللبناني الرسمي بعضه واضح، لبنان ما بيقبل ببقاء إسرائيل على أي جزيء من الأراضي اللبنانية.
1: نعم.
0: هذا يعني شيء أساسي جدا بده إياه رئيس الجمهورية.
1: بعيد عن السياسي سي جوزيل، التحركات كانت لموظفي القطاع العام، وين صار ملف
0: صحيح
1: الرواتب والزيادات، وشو أبرز مطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين؟
0: يعني هيدا كمان ملف كتير مهم استاذي كلود، لانه اذا ضلينا بس نحكي عن قوانين وسياسه بنكون ما نقلنا الصوره الاجتماعيه الموجوده بالبلد فعليا.
1: نعم.
0: بالتزامن مع الجلسات كان في تحركات واعتصامات لموظفي القطاع العام، والمشكله الاساسيه بعدها مرتبطه بالرواتب والقدره الشرائيه وكيفيه دفع المستحقات. الحكومه كانت اقرت تحسينات على الرواتب والتقديمات، ولكن الخلاف اليوم مش على قيمة الزيادة، في اعتراض تحديدا على تقسيط المفعول الرجعي للمساعدات والزيادات المستحقة. اتحادات العاملين بالقطاع العام المدني والعسكري كانت قد دعت لتحركات وأضرابات احتجاجا على آلية الدفع، وهيدا بيعكس مشكلة أوسع، إنه اليوم الدولة عم بتحاول من جهة تحسن مداخيل موظفينا بعد الانهيار الكبير يلي صار بقيمة الرواتب، ولكن من جهة تانية عندها قيود مالية وما فيها ترجع ببساطة لنظام الإنفاق القديم. يعني الأزمة المعيشية ما خلصت حتى إذا الوضع النقدي صار أهدأ مقارنة بسنوات الأزمة. السنة اليوم الحد الأدنى للأجور بلبنان $300، 300
1: نعم
0: دولار أمريكاني، يعني منفوت على سوبر ماركت منحطها نحن ومبسوطين. كيف اليوم الشعب اللبناني الساعي عايش؟ ما حدا بيعرف.
1: صحيح صحيح. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ جوزيه شلوحي على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاءات لاحق. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ جوزيه، ميرسي كتير.
0: شكرا، تحياتنا لكم.

0: If you're like me and hate cleaning your oven, أنا بتركه وبتركه وبكرة بعمله وبعد بكرة بعمله وراحت أسبوع وراحت شهر وبعد بقول بدي نظف الفرن. I came across a quick little, well not quick, هني بيقولوا it's quick and easy بس يعني شوي بده شوي التعب. But it is a little bit of a trick that's just using natural products. أنا منعرف أنه دايما الأشياء اللي بنستعملها حتى لننظف الفرن كتير قوية, أنا بلاقيها كتير قوية. So all you need is baking powder, water, vinegar, a sponge and a cloth. That's it. شيلوا الراكس, شيلوا كل شيء, نطفوا من جوا, نطفوا الراكس وخلصت القصة. أنا بعد ما جربتها, so don't quote me, Anna, but I am going to give it a go. We'll be right back right after this. Stay with us.
1: Only the hit.
2: Just the hit.
3: Just hit.
1: Only the hit.
2: All the hits.
1: All the time. 2ME playing just hit.
4: Just الآن hit. على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: يعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: نعود لمتابعة مشوارنا من راديو 2ME أستراليا مع كمان اتصال من فاطمة من غرينيكا. ستني صباح الخير.
8: صباح النور كلود, كيفك اليوم؟
7: يا هلا صباح النور.
8: بس بدي اعتذر عن غنية جورج الصوف.
7: اوكي.
8: انا بقول لازم جورج الصوف ما بيغني ليمون.
7: ليه؟
8: يعني صوته بالمرة صايب على جورج الصوف, ما بيغني.
7: لا بدال فيه ما في صوت, يعني بيتعب شوي بس ما بيتغير, يعني هيدا الطرب, هيدا البحة المميزة بصوت الفنان جورج وسوف. فما بعرف
8: لا مش البحة الموجودة دي, في شي
7: مختلف بصوته. لا عن جد
8: بالأول كان صوته كتير حلو, هلا لا أبدا صوته مش حلو.
7: أكيد بحترم رأيك, ويعني الله يطول بعمره للسلطان طرب جورج وسوف, ويضل يغني ويضل يغني. أنا بعكسك, فبكل الأحوال عندك أي تعليق على المواضيع اليوم بالنسبة لقانون العفو العام, أنت مع ولا ضد؟
8: أنا بقول الأصل لازم يعطوه, ما
7: يعطوا عفو. لا مش مع قانون العفو العام.
8: لا
7: في ناس لازم يعطوا عنه. شكرا لك فاطمة من غرينيكا سيدني على مداخلتك, أهلا وسهلا فيك وبتمنى لك نهار حلو. رح نتابع مع كمان اتصال من باراماتا سيدني. سعيد صباح الخير.
9: صباح النور لك لو مستمعين كرام. مدام كلود
7: صباح النور.
9: مدام كلود, إجا قانون العفو ناقص. اليوم لما بدك تعملي قانون عفو شامل تتجمعي المجرم مع البريء في آن واحد, هذا يعني أنه هناك في لعبة سياسية ومقمضة. لذلك الأمر مدام كلود, شفنا مبارح كمان مشان موضوع وزير الدفاع, بيطلع حسين الحاج حسن بيعارض الموضوع أنه ما كان هو مقصود أبدا, واللي ما سمح لوزير الدفاع من قبل رئيس الحكومة مشكور ب بأن يلقي كلمته وطرد من الجلسة. بيطلع بيقول له نبيه بري، رئيس نبيه بري ما أفضل ألقاب، بيقول له لا الرئيس الحكومة ما خربك، رئيس الحكومة ما الله عود زبتريد. لذلك الأمر أنه اللي عم يجربوا يلعبوا بالنار يلعبوا بغير مسلة. بس ولكن مشان موضوع أحمد الأسير عم يقولوا سنة وست شهور بالمحكومية، وأصلا ما في محكومية، عملية كانت مصادرته من قبل محكمة كانت موصولة بنظام سوري سابق لتطويق أهل السنة في لبنان. بس ولكن يجب التحرك الآن من قبل النواب لطلق سراح الأسير فورا بدون قيد أو شرط.
7: عظيم، شكرا لك على المداخلة سعيد. خلينا نسمع مزيد من آرائكم على الهواء على الموضوع قانون العفو العام، كيف شفتوه؟ هل شفتوه قانون محق أم هو مشحف بحق أهالي الشهداء والضحايا اللي سقطوا؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء. معنا هادي مرايد سيدني. صباح الخير لك هادي.
3: صباح النور
7: سيدي، يعطيك العافية. يا هلا، الله يعافيك.
3: أنا بدي أوصف هذا القانون مثل ما وصفت المفاوضات مع إسرائيل بقانون الإعجاز، مش الإنجاز، الإعجاز، لأنه هذه الحكومة عم تعملنا معجزات اليوم بحياتنا، عم تبرر المتهم وتعمل سلام مع العدو، يعني ما بعرف الدنيا السعيدة بس معها يعني في الدين لا مثل ما بيقولوا. امبارح بتصريح للنائبة غادة أيوب بيسألوها موجودين في إسرائيل شو مصيرها، أنا قلت لها عفو عام، قالوا لها طيب بتنازلوا عن الجنسية الإسرائيلية، قلت لا دون قائد أو شرط يعني فين يخلوا معهم الجنسية الإسرائيلية. هون شوف إنه في صفة سياسية صارت بين الأطراف كلها بسوا وين سحاب الأول بالجلسة الماضية واللي صار امبارح واللي عم بيصير على طول.
7: طيب عليك عن الجنسية، عجزيك عن الجنسية الإسرائيلية، أنه هؤلاء إيه؟ كمان ما بحق لقلون يلحقون القانون العفو العام المبعدين قصرا.
3: هي مش قصة المبعدين قصرا، أول شيء ما في شيء اسمه مبعدين قصرا، ما حدا أبعده هني أبعد العالم. أول شيء هني حالهم يعرفين حالهم أنه مذنبين، هربوا قبل ما حدا يعتقلهم أو يحكمهم أو أي شيء، فهني هربوا لحالهم على إسرائيل، ما حدا كحشر على إسرائيل، فما حدا أقصاهم ولا حدا قصرهم أنه يهربوا على إسرائيل، إنه يهربوا هذا الموضوع.
7: الظروف يمكن اللي أجبرتهم كمان، ما تنسى أنه الظروف اللي أجبرتهم،
3: إني أجبروا حالهم مش الظروف أجبرتهم، إني أجبرتهم.
7: أوكي،
3: هاي الشغلة. الشغلة الثانية اليوم لما واحد معه جنسية إسرائيلية وبيدخل على لبنان كان يقدر تتباطل العلاقات مع إسرائيل، معنى أي واحد معه جنسية إسرائيلية هيدي رفوت على لبنان، عرفتي؟ فموضوع كتير متشعب وكتير في خواطئ أخطار. اليوم هذا اللي كان صار له عايش بإسرائيل 20 و30 و50 سنة، ايش عارفك ما يكون هو بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد والشبكات وخلص صاير فيه طالع على لبنان بصفته انه هو مواطن لبناني وبيعمل اللي بده اياه بلبنان.
7: عظيم، خليك معنا هادي. معنا سمير من بوكيم هيل سيدني. صباح الخير.
10: صباح النور مدام كلود، صباح الخير لمستمعينك.
7: صباح النور
10: مدام كلود. ما كنت حابب فوت بالنسبه للمبعدين اللي روحوا على اسرائيل الا فقط هذه اللغه اللي عم بيحكوا فيها مثل هادي، يعني عم بتزور التاريخ يا هادي. اذا بتسمع خطابات نصر الله وقت اللي كان يقول لهم فوتوا ذبحوهم هن بفرشاتهم انه ببيوتهم، معلش ما التاريخ ما عمره 1500 سنه، التاريخ عمره 40 سنه، ما هو بعيد، يعني فينا نرجع بفقس الزر ونعرف كل شيء، من يعني ما نطلع نزود على بعضنا بعض. وانت اليوم رايح بعملية سلام شئت ام ابيت مع اسرائيل، ما في مجال بقى انت
7: ما بتصور رايحين، ما بتصور رايحين اليوم ما... لانه اليوم سمعت وزير الدفاع شو قال، انه لن ننسحب، عم بيقول لن ننسحب لا من الجنول الاراضي اللي احتليناها لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة.
10: اوكي مدام كلود، انا انت فاجأتني هذيك المره وقت قلت لك اسرائيل والجيش الاسرائيلي ما حينسحب من جنوب لبنان، قلت لي متاكد، قلت لك متاكد كل شيء، حزب الله عم بيهدد خطر وايران والحرس الثوري الايراني على اسرائيل ما حينسحبوا، ما قدموا اللي عملوه، ما عملوا لك هالشيء هذا اللي عملوه، مشان بس ودعيوني أنا، لا أكيد مشان مصلحتهم، بس ولكن هالشيء الفقه مع بعضه، لأنه مين كان بده يخلصنا من من السيطرة الإيرانية اللي عملت لبنان، اللي منعرفه مشان ما نضلنا نردد اللي منردده 40 سنة ما بنيوا لك دولة ما عملوا شيء بلبنان إلا خربوا لبنان، خربوا علاقاتك الخارجية مع دول العرب ومع الدول الأوروبية، والحكومات المتعاقبة من أيام أمين لحود لليوم لمبارح بدي أقول لآخر حكومة كلها كانت عم تشتغل لحزب الله. معلش مدام كلود، هيدي الأمور ما لازم ننسيها نحنا، لو بنيوا بلد نحنا كلنا معهم، بس ما بنيوا بلد، بنيوا الكبتاغون وهيدي الشعارات كلها سوا، وين بتصير؟ وين بتصب هيدي؟ اليوم عبقرة عم بيقولوا بدهم يعملوا مفاوضات مع سوريا. طيب انت نسيت حالك شو عملت مع السوريين مبارح؟ كيف عملتوا النيترات الأمنيوم؟ كيف كنتوا تزتوا البراميل؟ كيف كنتوا تعملوا بالنسوان وبالبلد
7: بسوريا؟ خلينا بس كده ناخد بس نص دقيقة من هادي. عندك أي تعليق قبل ما نروح للأخبار بليز؟
3: ما بعرف مين عم يزور التاريخ نحن ولا الأستاذ سمير، يعني اليوم عم يتهم حزب الله بالنيترات وزبط الأمونيوم على السوريين والنساء في سوريا والحكي عم يتكلم صلاة ونسي دواعش العملة بسوريا وبيكن وحزب الله ممكن عم يحارب بسوريا. فما بعرف إذا مركز 200,000 داعش بسوريا دواعش عم بحكي كان عم بيحاربون حزب الله، فاليوم عم بيجرم حزب الله لأنه كان عم بيحارب الدواعش، ما بعرف كيف.
7: عظيم، شكرا لكم سمير وهادي، رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا. صباح الخير.
11: صباح النور.
7: يا هلا إبراهيم، صباح النور
11: لكل اللي بيسمع. أوكي
7: شكرا.
11: بالنسبة لمضيق هرمز، لنحن رغم بعدنا يعني، ولكن نسمع تصريحات ترامب أنهى النووي وأنهى الجيش وأنهى البحرية وفاتح مضيق هرمز، كله طلع تجليط بتجليط. يعني هذا الزلمة لو قادر يفتح مضيق هرمز ما كان فتحه. لازم ممنوع تمر لحدا إلا السفينة اللي بتسمح لإيران، هذه شغلة معروفة. والزلمة يعني مغبس بأمريكا مش عارف بده يتخلص من المشكلة. بس بالنسبة لقضية العفو اللبناني،
7: نعم
11: يا سيدتي، نحن بلبنان ما عندنا عفو لبناني، يعني كان عامة اللبنانيين أو المصلحة اللبنانية، عندنا عفو أو دستور أو قانون كله طوائفي. اليوم في مظلومين بالسجن، طبعا اللي ضارب واحد كاف أو ضارب واحد سكينة أو سارق ما بعرف شو من البنك أو من الدكانة 5 سنين 10 سنين مش محاكم، هذه جريمة.
7: نعم.
11: إذا في دولة أو حكومة، هي الحكومة تستاهل لأجل هو الأشخاص. أما بالنسبة قانون العفو لهؤلاء المجرمين اللي قتلوا الجيش اللبناني أو اللي يغرس بنت عمره 2 سنين و2 سنين هؤلاء بدهم عفو؟ يعني أنا سمعت أحد الأخوان عم يقول إنه السيد حسن نصر الله قال له نقتلهم بالفراش، يتعيب الشوم على الحكي. في كلمة شهيرة كتير للأستاذ مريه الدري للسيد حسن نصر الله، قال له ممنوع ضرب الكف بجنوب. أنا بعرف ناس هون راحوا فلوا على السيد رجوا على أستراليا، قالوا لي نحن لو عارفين بدوا يعملوا هيك يقولوا انه ممنوع حدا ينسى مرهنا على اسرائيل. بس اللي فكروا انه الحزب او الحركه بينتموا من اللي عملوه معاهم، بقى اللي قانون العفو كل شيء بحسابه. بس انا برايي انك انا عند الغبره اللي على الرنجه تبع الجيش، يعني تعادل احمد الاسير وهذا فضل شمندر ملك الإحساس.
7: هيدا رأيك، وأكيد مع تعليقاتكم على الهوى لكل اللي عنده أي مشاركة وأي تعليق بالنسبة لقانون العفو العام، هل أنتوا مع هل أنتوا ضد؟ خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم. إذن هل بتعتبروه قانون عادل من بعد هالفترة طويلة للموقوفين الإسلاميين اللي بقيوا داخل السجن بدون محاكمة؟ فحان الوقت يعني حتى كمان يخرجوا من السجن ويلحقوا قانون العفو العام. حتى يعني كمان امبارح بالجلسة أثاروا موضوع اللي كانوا المبعدين لإسرائيل، واللي هو طبعا البعض النواب اللي عم بيطالبوا يعني كمان أنه يلحقوا قانون العفو العام. هل بتشوفوا يعني هيدا أمر كمان محق؟ خلينا نسمع رأيكم على الهواء على 0296-333-330 لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص.
12: كيفك اليوم؟
7: يا هلا سلام
12: وصحتك، خلي لي إياك يا رب.
7: تسلمي.
12: هو مثل ما كان عم تتفضلي وتقولي أنه الأهل وهيك، هلا نحن كانت بنتي كتير يعني أخذته عن حب ومبسوطة هي وياه زوجة بنتين، وبس أمه ما كانت بدها إياها، ضلت وراه لحتى طلقها. ضلت وراه أمه حتى إذا أبقى ولا يهمك ما بيأثر. فجابت المحامي أمه كانت مفكرة أنه بيطلع نص البيت لابنه، بنتي دافعة كتير معه ما بتشتغل كمان.
7: نعم.
12: أم المحامي كتب له البيت كله لألا، قال له لطليقة قال له عندها بنتين وهي شغلة أكتر منك، طيب يطلع للبيت لألا، قال له ولا يهمك ما بدي البيت، قال له السيارة كمان، قال له السيارة كمان. لما عرفت أمه هيك جنيت، قلت له أرجع له، قال له والله بدي ألعب نلعب نحن. رجع أتجوز ثلاثة أربعة وما مشي حاله
7: من وراء تدخل
12: يعني سوالي دولنا بنتي 12 سنة من أحلى أيام. رجع أتجوز ثلاثة أربعة بس الحمد لله الله بعت له زلمة ولا أحلى من هيك زلمة، زلمة آدم بيخاف الله بناتها بيعتبرون أكثر من بنته، وبعدين عايشين هلا بعدها يعني بتحكي معه بيجي بياخد بناته واللي عنده نهار السبت والأحد وعادي ساعات جوزة الثاني جوزة هو بياخدهم بيده لعنده.
7: نعم. طيب مع طليقة بعد على علاقة طيبة معه بيحكوا عادي كصداقة؟
12: بيقول له كيف البنات كيف كذا، شو بدها البنات للجيب لها، شو بدها يعني ايه بيحكيها لك عادي.
7: عظيم.
12: لأنه في أولاد، لو ما في أولاد كانت انتهت العلاقة خلاص.
7: نعم.
12: طالما في أولاد بيضلوا بيحكوا بعض، وخصوصا إذا كانوا يحبوا بعضهم هيك بيضلوا بيسألوا نفسه اللي عملنا هيك، بس هيك الله بيريد والله بعت له إنسان اللهم صلي على النبي الله يجعله بديار كل محب.
7: شكرا لك سلام وعلي وفقنا كيدي وميرسي لاتصالك. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا.
13: صباح الخير ستتلوت.
7: صباح النور.
13: أنا فزعان من شغلة واحدة، إنه بكرة إذا اشتغل مثل بقول القضاء عنا وحكم على هود اللي ساعده أو سهله بتفجير المرفأ، بكرة بيطلعوا بالقانون عفو عام كمان
7: بيلحقون أولاد على حتى يوصلوا
13: للنتيجة. ما هن عم بيقروا القوانين، أنا وياك عم نقرأ القوانين.
7: عم
13: إذا أولاد بيطبقوا طبخة ما بيأكل منها.
7: كله وارد
13: إيه؟ من هيك مستعجلين عليها يمكن.

0: God.
1: It's 16:38 to Emmy Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
2: 2ME. Maximum hits and more. Maximum music.
3: Maximum hits.
2: 2ME. Australia.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ABC News Update. 2ME Australia.
6: ABC News.
7: John O'Wakely with the top stories. Three teenage boys from the Sydney private school Scots College have been arrested and charged with the alleged sexual assault of a teenage girl. New South Wales police say the boys allegedly assaulted a 14-year-old girl in an eastern suburbs alleyway on the evening of July 22nd. The three boys are on conditional bail and will appear in a children's court later this month. A federal government report has warned almost 400 native bird and mammal species are at high to extreme risk of bird flu, including penguins, sea lions and seals, and the Tasmanian devil. The federal government has committed $2 million to vaccinate vulnerable birds in captivity, along with more than 5,000 penguins on Victoria's Phillip Island and St Kilda. It's been almost 2 months since bird flu was detected in Australia, and it's now been found in all six states, including the first suspected positive result in Tasmania today. And astronomers using the James Webb Space Telescope have discovered an entirely new astronomical object, which they have dubbed a black hole star. The object is a supermassive black hole enshrouded in gas, hailing from close to the beginning of the universe. The discovery could help reveal the identity of mysterious little red dots detected in images of the early cosmos. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
9: شادي صباح الخير.
10: صباح الخير ستكلون. حابب أعلق على موضوع جيش لبنان الجنوبي.
9: فضل.
10: موضوعين إسرائيل. بالنسبة للقانون العفو اللي طلعوه هو بس بيشمل الأولاد والنسوان والنساء. ما بيشمل العناصر يلي كانوا بجيش لبنان الجنوبي، وهذا اعتمدوا على القانون 2011 اللي طلعوا التيار الوطني بهداك الوقت. ما هو مقسم لثلاث بنود وفي البند الثاني هو اللي بيقول انه بيرجعوا على لبنان. كان بهداك الوقت انه بس في اجراءات بدون يعملوها مع الجيش ومع المخابرات ومع الشنين وبيطلعوا على بيوتهم. هلا عملوا عفو هلدي هيدي المادة، بس بقيت العناصر اللي كانوا فعلا بالجيش الجنوبي ما بيلحقون هيدا العفو. فمحل ما مثل ما بقول محل المثل محل ما شو
9: وصلت نعم
10: ما غير شيء صراحة يعني ما غير شيء أبدي كيف. فهيدي الامور يعني هيك، وانت شايف القانون يعني اذا بتقرا القانون اللي طلعوه العفو فيه لبكي يعني فيه لبكي كثير. ما بعرف اني يعني انه بتلاقيه بايخ مثلهم، بتلاقيه بايخ مثل اللي وقعوا عليه يعني هيك.
9: شو رايك نعم شكرا لك شادي على مداخلتك. خليني اسمع كمان مزيد.
10: شو رايك شو رايك
9: لا بالاعدام، بقانون الغاء قانون الاعدام، بتحب تشاركنا عليه؟
10: الإعدام هو يلغو الإعدام مثل بقية الدول. بس أنا برأيي لعقوبة الإعدام أو أي عقوبة من المحكمة تطلع هي بتساوي الجرم اللي حصل. مش يعني هو مش راح تمنع يعني, مش يعني إن كانت موجودة ولا غير موجودة مش راح تمنع الفعل يعني مرة تانية يتكرر, بس هي بتواسي هاي يعني جريمة قتل بتواسي إعدام, جريمة سرقة بتواسي مثلا تقول سنة بحكم. هذه هي الحكم هذا.
9: عظيم, شكرا لك شادي على المداخلة. خليني اتابع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. فريد من جيلفر سيدني, صباح الخير.
0: صباح الخير مدام كلود, إليك وللمستمعين.
9: يا هلا
0: مدام كلود. الحمد لله انه ما طالهم العفو اللي موجودين باسرائيل ومش بحاجة إله هنا. هلا بالنسبة لقانون الاعدام وقبل قانون الاعدام, فخامة الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة اللبنانية وهو بالتالي هو رئيس الجمهورية اللبنانية, ومش بحاجة لهذا المجلس لحتى ياخذ منه يعني الأكثرية لحتى يصير رئيس جمهورية. وهؤلاء اللي بهالمجلس النواب هن اللي أعدموا الوطن, واللي أعدموا الوطن هن اللي لازم ينعدموا, ولازم ينعدم اللي سلم جنوب لحزب الله وللمقاومة. أوروبا العجوز سببها إلغاء قانون الإعدام وهي أعدمت نفسها, وأستراليا القانون مش موجود عندها, وانت عم اللي بتشوف الفوضى وأنا عم بحكي من شان أستراليا مش عم قال لهم.
9: بس هل ترى الدول معلي فريدة, دول اللي فيها تنفيذ حكم الإعدام هل هي خالية من الجرائم أو كمان فيها نسبة جريمة كتير عالية؟
0: كل جرائم وموجودة بشكل غريب. حتى رئيس الوزارة اللي كان بإيطاليا بيرلسكوني كان زعيم المخدرات, ورجعوا إليه وعمل رئيس وزارة بإيطاليا على حسب ما أنا بقول مدام, حسب ما بعتقد.
9: نعم, شكرا لك فريد على مداخلتك. راح اتابع معكم مستمعينا عبر راديو توامي أستراليا.
11: شكرا لك ويعطيك العافية.
9: شكرا,
11: وتضلك بالصحة يعني.
9: تسلم تسلم
11: كثير يعني على الأجواء الصبح بكير. احنا اكيد لو ما مشارك امرار بكير بس طبعا بنتابع لان نبقى باشغالنا يعني.
9: يعطيكم أنتم كمان ألف عافية, وتحية لكل حدا عم يسمعنا من داخل مركز عمله, فتحيتنا لكم. يعطيكم ألف عافية, وتكون كمان أنتم جهودكم مثمرة وتكون على قد تطلعاتكم. خبرني كيف لقيت قانون تعديل قانون الإعلام؟
11: والله بعدك عم تقولي أنه تكون جهودنا مثمرة, بس أنا اللي بشوف صراحة مضحك مبكي أو فالج لتعالج. يعني المؤسف جدا يعني انه كيف هالوزراء وهاد النواب يلي شغلتهم انه يقوموا بواجبات.
12: Hello, Sidine Markwin. It's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
13: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
14: لبنان, غزة, إيران, الخليج, أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
15: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
16: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
17: عم بتفكروا ببيع او شراء، استئجار او تاسيس مصلحه تجاريه؟ هل انتم بصدد شراء ارض للبناء او الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحمايه مصلحتكم وتطوير اعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنه بخدمه الجالي بكافه القضايا القانونيه، ثقه، كفاءه ومصداقيه بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
18: 9790 7000 24/7 on the air every hour. First 2MA Australia News.
19: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
20: شكرا لك طارق، وأجدد بدوري تحية لكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. في تصريح جديد، الرئيس الأمريكي يعلن أنه اختار التعامل بهدوء مع إيران مفضلا ممارسة الضغط الاقتصادي بدلا من الرهان على الدبلوماسية والضربات العسكرية، وإيران تبرر فرض رسوم على هرمز بالأضرار البيئية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ووزارة الخارجية الأمريكية توجه انتقادات. مجلس الوزراء الألماني يصادق على حزمة تشريعية تتضمن إصلاحات شاملة لمنظومة أجهزة الاستخبارات الألمانية.
18: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
20: أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح جديد أنه اختار التعامل بهدوء مع إيران مفضلا ممارسة الضغط الاقتصادي عليها بدلا من الرهان على الدبلوماسية أو شن ضربات عسكرية جديدة، وذلك في عودة إلى أسلوب سبق أن اعتمده معها خلال ولايته الأولى. في شأن متصل، بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز من خلال الأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، وذلك بعدما كان مبررها في السابق فرض الأمن وحماية السفن. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وغزة، وهو ما استدعى انتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته. أحلام الطاهر.
1: نعم هدى، تصريحات تقوض الجهود الدبلوماسية وتتعارض مع تأكيدات إسرائيل السابقة بأنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان. هذا ما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية انتقدت فيه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي أطلقها من جنوب لبنان الأربعاء، وأعلن أن الجيش الإسرائيلي موجود للبقاء في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة، بل وأصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لوجود طويل الأمد رافضا أي انسحاب. وأكد البيان دعم الولايات المتحدة الكامل للسلامة الإقليمية وسيادة لبنان، مشيرا إلى أن اتفاق الإطار الذي توسطت فيه واشنطن يتضمن مسارا قائما على شروط، من بينها انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها. من جانبه ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات تجريف وتدمير ممنهج تقوم بها إسرائيل جنوب لبنان، ورأى أن التذرع بوجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة. يأتي هذا طبعا فيما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة جولة حاسمة من المباحثات السياسية بين لبنان وإسرائيل مطلع شهر أيلول.
20: شكرا لك أحلام الطاهر. إلى التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على اعتقال 33 فلسطينيا فيما اقتحم المستوطنون الإسرائيليون المسجد الأقصى. تعرضت العاصمة السودانية اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحسب ما أفاد به صحفي وكالة فرانس بريس وشهود عين. صادق مجلس الوزراء الألماني على حزمة تشريعية تتضمن إصلاحات شاملة لمنظومة أجهزة الاستخبارات الألمانية. التفاصيل من برلين مع منصف سليمي.
21: أجهزة الاستخبارات الألمانية التي كانت توصف بأنها مجموعة نباتية وسط حيوانات مفترسة تخرج عن ثوبها التقليدي وتستعد للتحول إلى أجهزة عملياتية لها مخالبها، هدف رسمته الحكومة الألمانية عبر خطة إصلاح شاملة لجهازي الاستخبارات الفيدرالي الخارجي BND والداخلي هيئة حماية الدستور، وذلك لتمكين هذه الأجهزة من وسائل قانونية وعملياتية لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المتزايدة والصراع الهجين الذي تشنه روسيا على ألمانيا. من أبرز الصلاحيات التي يمنحها التشريع الجديد للمخابرات الألمانية صلاحيات عملياتية مثل تعطيل أنظمة الكمبيوتر للرد على الهجمات السبرانية وتنفيذ عمليات تخريب في الخارج في حالات دفاعية ومخاطر محددة. ورغم أن هذه الصلاحيات لا تصل إلى مستوى استخدام العنف مقارنة بالموساد والمخابرات المركزية الأمريكية، إلا أن خطة الإصلاح تلاقي انتقادات من هيئات مدنية وسياسية ألمانية تدافع عن حماية البيانات الشخصية وتخشى من عودة شبح الماضي النازي للمخابرات. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
20: قالت الأمم المتحدة إن أوكرانيا سجلت الشهر الماضي أكبر عدد للقتلى المدنيين منذ أيار مايو 2022، فيما أعلن عن مقتل 5 أشخاص جراء انفجار في شبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. نددت رئيسة الوزراء اليابانية بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها. إلى اللقاء.

0: feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 till الصباح.
0: Wake up, wake up.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية. القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170 هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله، وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا، راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست، وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: Hot. Music, music, music, music. موسيقى موسيقى موسيقى إذا الغنية جديدة أو من العصر الذهبي فأنتوا أكيد عم تسمعوها على 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: The original. Começa agora.
5: Começa agora.
4: This is the original.

0: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم. شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. MD music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME No Limits.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
9: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: Twenty-four-seven, on the hour, every hour.
11: First.
10: 2ME Australia News.
12: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك هدى العناز.
13: شكرا لك طارق، وأجدد بدوري تحية لكل مستمعين الكرام. والبداية بالعناوين. في تصريح جديد، الرئيس الأمريكي يعلن أنه اختار التعامل بهدوء مع إيران مفضلا ممارسة الضغط الاقتصادي بدلا من الرهان على الدبلوماسية والضربات العسكرية، وإيران تبرر فرض رسوم على هرمز بالأضرار البيئية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يعلن أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ووزارة الخارجية الأمريكية توجه انتقادات. مجلس الوزراء الألماني يصادق على حزمة تشريعية تتضمن إصلاحات شاملة لمنظومة أجهزة الاستخبارات الألمانية.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح جديد أنه اختار التعامل بهدوء مع إيران، مفضلا ممارسة الضغط الاقتصادي عليها بدلا من الرهان على الدبلوماسية أو شن ضربات عسكرية جديدة، وذلك في عودة إلى أسلوب سبق أن اعتمده معها خلال ولايته الأولى. في شأن متصل، بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز من خلال الأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي، وذلك بعدما كان مبررها في السابق فرض الأمن وحماية السفن. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في كل من لبنان وسوريا وغزة، وهو ما استدعى انتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية لتصريحاته. أحلام الطاهر.
11: نعم هدى، تصريحات تقوض الجهود الدبلوماسية وتتعارض مع تأكيدات إسرائيل السابقة بأنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان. هذا ما جاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية انتقدت فيه تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس التي أطلقها من جنوب لبنان الأربعاء، وأعلن أن الجيش الإسرائيلي موجود للبقاء في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة، بل وأصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لوجود طويل الأمد رافضا أي انسحاب. وأكد البيان دعم الولايات المتحدة الكامل للسلامة الإقليمية وسيادة لبنان، مشيرا إلى أن اتفاق الإطار الذي توسطت فيه واشنطن يتضمن مسارا قائما على شروط، من بينها انسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها. من جانبه ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات تجريف وتدمير ممنهج تقوم بها إسرائيل جنوب لبنان، ورأى أن التذرع بوجود منشآت عسكرية أمر لا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة. يأتي هذا طبعا فيما تستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة جولة حاسمة من المباحثات السياسية بين لبنان وإسرائيل مطلع شهر أيلول.
13: شكرا لك أحلام الطاهر. إلى التوترات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على اعتقال 33 فلسطينيا فيما اقتحم المستوطنون الإسرائيليون المسجد الأقصى. تعرضت العاصمة السودانية اليوم لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحسب ما أفاد به صحفي وكالة فرانس بريس وشهود عيان. صادق مجلس الوزراء الألماني على حزمة تشريعية تتضمن إصلاحات شاملة لمنظومة أجهزة الاستخبارات الألمانية. التفاصيل من برلين مع منصف سليمي.
14: أجهزة الاستخبارات الألمانية التي كانت توصف بأنها مجموعة نباتية وسط حيوانات مفترسة تخرج عن ثوبها التقليدي وتستعد للتحول إلى أجهزة عملياتية لها مخالبها، هدف رسمته الحكومة الألمانية عبر خطة إصلاح شاملة لجهازي الاستخبارات الفيدرالي الخارجي BND والداخلي هيئة حماية الدستور، وذلك لتمكين هذه الأجهزة من وسائل قانونية وعملياتية لمواجهة التحديات الأمنية والدفاعية المتزايدة والصراع الهجين الذي تشنه روسيا على ألمانيا. من أبرز الصلاحيات التي يمنحها التشريع الجديد للمخابرات الألمانية صلاحيات عملياتية مثل تعطيل أنظمة الكمبيوتر للرد على الهجمات السبرانية وتنفيذ عمليات تخريب في الخارج في حالات دفاعية ومخاطر محددة. ورغم أن هذه الصلاحيات لا تصل إلى مستوى استخدام العنف مقارنة بالموساد والمخابرات المركزية الأمريكية، إلا أن خطة الإصلاح تلاقي انتقادات من هيئات مدنية وسياسية ألمانية تدافع عن حماية البيانات الشخصية وتخشى من عودة شبح الماضي النازي للمخابرات. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
13: قالت الأمم المتحدة إن أوكرانيا سجلت الشهر الماضي أكبر عدد للقتلى المدنيين منذ أيار مايو 2022، فيما أعلن عن مقتل 5 أشخاص جراء انفجار في شبه جزيرة جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. نددت رئيسة الوزراء اليابانية بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المقبولة إلى جزر كوريل المتنازع عليها. إلى اللقاء.
0: رجعنا لكم على 2MA Australia. Hope you're enjoying the music. Sit back, relax, as there's lots more to come right here on 1638 2MA.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on 1638
1: 2ME. 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: There's only one network with all the coverage.

Australia. 2ME Australia.

0: Direct from the 2ME Archives.
1: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.

0: 16:38 at 2 in the Australia. Celine Marcon for your evening. Hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: Let's go. Let's go to
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عدر تؤمي أستراليا
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك كل إجابة مهمة لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
8: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين. عون يعرض مع سلام للمستجدات المحلية والأمنية جنوبا، وزيارة الجنرال الأمريكي كليرفيلد. بنودا عادية ومؤجلة أمام مجلس الوزراء في السراي، واعتصام متزامن لأساتذة الجامعة اللبنانية. واشنطن: العقوبات والحصار جعل طهران مفلسة، وإيران تؤكد أن هرمز تحت سيطرتها وإدارتها. عبر العفو العام حقول الألغام السياسية والأمنية من تحت مظلة البرلمان بعد أعوام من التشدد. وفيما أعاد هذا العبور كشف تموضع التيار الوطني الحر وحزب الله في خندق واحد، انشغل المعنيون في ملفات من يطالهم العفو ومن يبقيهم إلى حين. أما أهل الحكم فانصرفوا إلى تحضير الملفات الحامية تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة في روما. ورغم عدم نضوج أي نتائج إيجابية كافية للمضي بقوة، فأن لبنان المحاصر بتقاطع مصلحي لإسرائيل وإيران ممثلة بحزب الله لا يملك طرف الاختيارات سوى اعتماد دعم إدارة ترامب للجم اندفاعة نتنياهو إلى التصعيد الأقصى. وفي الوقت نفسه العمل السليم على ما أنجز لتحفيز إعادة النازحين وتحسين ظروف تسلم الجيش اللبناني المزيد من المناطق التجريبية في الجنوب، وأبقاء الطمع الإسرائيلي مضبوطا تحت ضغط الإدارة الأمريكية. البداية من السراي الحكومية، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة لمتابعة المستجدات والبدء في بنود مؤجلة من الجلسة السابقة. معنا من هناك الزميل حسن الرفاعي. حسن، تفاصيل هذه الجلسة التي تعقد تزامنا مع تحرك مطلبي، وماذا على جدول الأعمال؟
1: نعم جريسي، 14 بند على جدول الأعمال، وهو جدول أعمال عادي جدا. بعض البنود هذه مؤجلة من الجلسة السابقة، وهناك بنود إضافية. وما يحصل خارج الجلسة ليس عادي، إذ تفاقم الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع على خلفية ما جرى في مجلس النواب منذ بضعة أيام. وبحسب المعلومات فإن وزير الدفاع ميشيل نسل لن يشارك بهذه الجلسة. قبل دقائق من الآن عدنا وتأكدنا من هذا الأمر، لا حلحلة في إطار هذا الملف. وهنا يطرح سؤال أساسي. هناك أربع بنود لوزارة الدفاع في جدول الأعمال، هل ستطرح هذه البنود على الطاولة وتقر أم ستؤجل؟ هنا النقطة الأساس. إن طرحت هذه الأمور قد يفسر هذا الأمر بأنه نوع من الحلحلة من السراي الحكومي باتجاه الوزير، وأن لم تطرح ووضعت جانبا قد يفاقم هذا الأمر الخلاف القائم بين الطرفين. إلا أن بعض المصادر تحدثت عن أن هذه الجلسة ستكون الأخيرة قبل أسبوعين من العطلة، و قد تستغل هذه العطلة لتبريد النفوس كما قالت هذه المصادر. أيضا على مشارف السراي يتظاهر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية ويطالبون باستكمال القرار رقم 17 صادر بشباط 2026، والذي يحتاج إلى إقرار أسماء الأساتذة بعد موافقة الحكومة على تفريغ 1690 أستاذا. لا نعلم إن كان هذا الأمر سيقع على أذان الحكومة المجتمعة، أم إن الحكومة سيكون تركيزها على ما جرى خلال الجلسة منذ بضعة أيام وعلى إقرار البنود الموضوعة أمامها والسير قدما بهذا الأمر. كل هذه الأمور رهن بالساعات المقبلة، ستتبين الأمور وستتكشف مآل سيتكشف مآل الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
0: جريسيا، شكرا لك الزميل حسن الرفاعي، كنت معنا من السراي الحكومي. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض في بعبدة مع رئيس الحكومة نواف سلام للأوضاع المحلية وخصوصا الجنوبية، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات. وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، كما عرض للقضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السراي. في مستجدات الحراك السياسي، نقلت رويترز عن مصادر أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا، سويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد يترتب عليها نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وحظيت هذه اللائحة القصيرة بالتوافق خلال مفاوضات روما الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر أن هذه الدول يمكن أن تساعد في تحديد نطاق الآلية أو توفير أفراد للإشراف على تنفيذها أو الإسهام بقوات للمراقبة أو المشاركة في أعمال التفتيش المرتبطة أو المرتبطة بالتحقق من نزع السلاح. في أمن الجنوب، استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ تلة علي الطاهر عند أطراف النبطية في مدو انفجار كبير في محيط الخيام قضاء مرجعيون. هذا ولم تهدأ وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي على دوحة كفر رمان بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة وتحليق متواصل للطائرات المسيرة فوق المنطقة، كما سجل تفجير وإحراق للمنازل في منطقتي مجد الزون والمنصوري. هذا وكتبت الوكالة الوطنية أن قوة مشاة إسرائيلية تتحرك في المنطقة الواقعة بين بلدتي عيت الجبل وبيت يحون قضاء بنت جبيل. إقليميا، إيران تتخذ من تلوث المياه في مضيق هرمز حجة لاستمرارها في إغلاقه، فيما يؤكد البيت الأبيض أن العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. أرار كرم.
2: إيران تبرر فرض رسوم على هرمز بالأضرار البيئية، فهذا الفيديو نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يظهر تلوثا نفطيا على طول سواحل جزيرة قشم. وبحسب الإيرانيين فقد انجرف التلوث نحو السواحل من الخليج العربي، وتشير الأدلة الأولية إلى أن ناقلة بضائع أجنبية هي مصدره، وتم توثيق التلوث في ثلاثة مواقع ساحلية وعلى امتداد أجزاء من سطح البحر. من هنا طرح بقائي هذه الإشكالية كاتب: لماذا يجب أن يشكل معالجة الوضع البيئي لمضيق هرمز والمياه المحيطة به جزءا لا يتجزأ من أي إدارة مستقبلية للمضيق؟ بقاء اعتبر أن هذه الحادثة لا تعد سوى مثال واحد واضح على التلوث الواسع النطاق الظاهر والخفي الذي أدى إلى تدهور مياه الخليج العربي وبحر عمان، فضلا عن النظام البيئي البحري للمنطقة على مدى العقود الماضية ملحقا أضرارا تقدر بتريليونات الدولارات بالمناطق الساحلية الإيرانية. وتساءل بقائي: ما يتحمل مسؤولية التعويض عن هذه الأضرار؟ هل هي الدول التي تستهلك الطاقة الرخيصة المصدرة من منطقتنا؟ أم شركات التأمين البحري؟ أم المعتدون وحلفاؤهم الذين حولوا الخليج العربي وبحر عمان إلى ساحة للعمليات العسكرية واختبار الأسلحة المدمرة؟ في الواقع تأتي تلك التصريحات بعدما أصبحت إعادة فتح المضيق الذي أغلقته إيران فعليا عبر تهديدها للسفن مسألة رئيسية في النزاع بينها وبين واشنطن. وكررت طهران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة أنها تريد فرض رسوم مرور بالتنسيق مع سلطنة عمان، وهي الفكرة التي رفضتها الولايات المتحدة بشدة. توازيا أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري مشاركتها في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولاين بازنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عمان إلى جانب سفن إنقاذ لدعم العملية. وكانت الناقلة المحملة بما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية، جنحت في 30 حزيران بالقرب من محمية بحرية طبيعية عمانية.
0: في أنقرة، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في مستجدات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعلاقات الثنائية. وأعلن إردوغان مواصلة بلاده الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، داعيا إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة. وأعرب عباس عن تقديره الكبير لموقف تركيا الثابت في الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شكر تركيا لتقديمها المساعدات الإنسانية لغزة والعلاج الطبي للجرحى الفلسطينيين. دوليا، شهد أكثر من 6 ملايين أوروبي وسائح الكسوف الكلي للشمس خلف القمر، حيث غرقت غالبية المدن الإسبانية في ظلام دامس لنحو دقيقتين، فيما سجلت مناطق أخرى هبوطا في درجات الإضاءة والحرارة، ولوحظت تغيرات في سلوك بعض الطيور والحيوانات. وكان الكسوف جزئيا في بعض الدول الأوروبية مثل بريطانيا، فرنسا، إيرلندا وإيطاليا. تتابعون بعد الإعلان بوابات جديدة في المطار.

0: والآن إلى صفحة الاقتصادية مع أنطوان سعادة.
1: شكرا غريسيا. مطار بيروت أمام مرحلة جديدة من التطوير مع خطوات تهدف إلى تسريع حركة المسافرين وتخفيف الضغط على المطار والقوى الأمنية. وفي حديث لإذاعة MFM كشف رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شتيلة عن التغييرات المرتقبة في المطار، فما الذي سيتغير خلال الأشهر والسنوات المقبلة؟
2: نحن رح نجهز مطار بيروت بمطار رفيق الحريري الدولي بيروت ب 27 بوابة إلكترونية إيجيت.
3: شو بتسهل هذه البوابات الإلكترونية؟
2: يعني ما مثل كل بلدان العالم بتفوت بعد ما تخلص بالتفتيشات بتفوت على كونتورات إلكترونية ذكية من دون ما يكون فيها عناصر عم بتشغلها، بفوت الراكب مع باسبور والبوردينج باس تبعه على المكان، بتفتح أول بوابة بتفوت على المنطقة على على, على, على

0: عم نعملها بمطار بيروت.
1: نعم.
0: اليوم هلا اذا بتفوت على مطار بيروت بتلاقي في حمامات عم بلشت تخلص، في حمامات عم تتكسر الى اخره، منطقه التفتيشات الديبارشر خلصت. الفاست تراك ان شاء الله باخر شهر 9 منتصف شهر 10 بيكون كمان اوبريشنال عم نفتحه. الاي جيت يعني خلال 3-4 أشهر من هلا نحن خلصنا دفاتر الشروط.
1: نعم.
0: ونحن هلا بمرحله التلزيم.
2: قانون اصلاح المصارف اقر والمودعون امام خطر التصفيه، التفاصيل في هذا التقرير. بعد الأخذ والرد وملاحظات، صندوق النقد الدولي أقر مجلس النواب قانون إصلاح المصارف للمرة الثانية، وكان النقاش الأبرز بشأن المادة الثالثة التي أثارت خلافا بين حاكم مصرف لبنان والحكومة. وفي النهاية أقر القانون مع تعديلات لجنة المال والموازنة باستثناء المادة. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.

نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دائما على راديو تي أم إي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد أنتوا صرتوا فرد من هالعيلة, هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دائما بمحبة وفرح. دليل اسكندر معيكي.

This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لما الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالية. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم جميعا دايما عبر أثير راديو تي ام اي, المحبة اللي بتجمعنا سوا دايما. خلينا نبتدي بعيالنا, قديش حلو نفعلها بحياتنا العائلية ومن ثم بمجتمعنا ومن ثم أيضا بين أصدقائنا. The biggest
1: hits. بدي أقول بحبك من إذاعة تو ام اي أستراليا.
2: From the biggest singers. ارحمني من بعدك حبيبي.
3: على 2ME Australia. رضا فاضي.
2: Only on 2ME.
4: انتو معنا.
5: Love the music.
4: ونحن معكم عبر 16:38 AM.
0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعدها بالصدق, يوعدها بالتضحية ويوعدها بالوفاء, هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط, وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
4: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: من موبايلك أكيد على 96530 تواصل معنا مباشرة على الهواء لهيك ناخد رأيك بآخر أخبارنا، وكمان يكون في مشاركة عظيمة منك. تعرف أنت شو دواك؟ دواك أنك تحط الراديو تي أم إي 1638 أم بها العجقة، وأكيد أكيد أكيد دايما دليل أسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس،
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك والموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. إسرائيل ترسل تعزيزات أمنية إلى بلدة بالضفة الغربية المحتلة يحاصرها مستوطنون، وسفير واشنطن يندد بالسلوك البلطجي. مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كشفت تركيا تفاصيل جديدة بشأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث تنتقل تركيا والسعودية وباكستان من التنسيق السياسي إلى بناء إطار دفاعي مشترك، اتفاق يرفع مستوى التعاون العسكري بين الدول الثلاث ويضع آلية للتعامل مع أي هجوم يستهدف إحداها. تفاصيل الاتفاق بحسب وكالة رويترز منى دويبية.
10: وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وبموجب الاتفاق الذي أوردته وكالة رويترز، تنشأ آليات دائمة للتنسيق السياسي والعسكري تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة بهدف جعل التعاون الدفاعي أكثر استدامة. وتشمل الاتفاقية مناورات عسكرية مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب تعاون أوسع في الصناعة الدفاعية. اللافت أن التعاون لن يقتصر على شراء الأسلحة، بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي، مع أولوية للطائرات والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الصيانة والدعم اللوجستي. تركيا التي تشارك في اجتماعات تعقد في جدة بهدف إنشاء تحالف دولي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر، تقول إن الاتفاق لا يستهدف استبدال أي تحالفات قائمة، بل يمكن أن يتوسع مستقبلا مع احتمال انضمام مصر.
8: وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاتفاق لن يكون بديلا عن حلف الشمال الأطلسي. إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي اليوم قوات إضافية إلى بلدة قسرى، حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية. وتفاعلا مع ذلك، ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بتأييده الشديد للمستوطنات، ندد بالسلوك البلطجي، حيث وصف المستوطنين بالإرهابيين، خاصة وأنهم هاجموا عائلة فلسطينية تحمل جوازا أمريكيا. وفي غزة، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدير شرطة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل قتل جراء استهداف إسرائيلي لمركبته. إلى جديد الملف الإيراني، حيث قال أو أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأن يكون هناك مزيد من الحوار. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني. المزيد من التفاصيل الميدانية معك أحلام الطاهر.
11: 4 خبراء متفجرات وحارس أمن قتلوا في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك أثناء أداء واجبهم، حيث كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني، وذلك وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعين من موسكو. وصلت أوكرانيا كذلك استهداف منشآت الطاقة الروسية بالمسيرات، حيث استهدفت مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك على بعد 1300 كيلومتر من خط الجبهة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في المنشأة. في المقابل، قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال تموز يوليو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
8: شكرا لك أحلام. وفي بولندا، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في وارسو. قال متحدث باسم ميناء روتردام اليوم إن الانفجار الذي وقع في الميناء لم يؤثر على سير العمل في محطات الغاز الطبيعي المسال بالميناء، مضيفا أن الانفجار وقع في منشأة تخزين تابعة لمجموعة جون فور للطاقة. بهذا الخبر مستمعين الكرام، نأتي إلى نهاية النشرة. شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو TME 1638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
2: مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق. سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us.
1: This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: كلنا بنحكي عن الضمير والمنطق، قديش حلو يرتبط الضمير بالمنطق، ودايما بضميرنا الحي، ضميرنا اللي ما بيعطي إلا الإرشادات الإيجابية، وأوقات شوي صغيرة بيميل عن الإيجابية ليروح إلى السلبيات، ولكن دايما المنطق اللي بحياتنا يسود الحق والعدل.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة واحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
5: Australia. 2ME Australia.

0: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 1638 AM، ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لن تواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر. معكي
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد بارتنرز، وبفضل سيادتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك والموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. إسرائيل ترسل تعزيزات أمنية إلى بلدة بالضفة الغربية المحتلة يحاصرها مستوطنون، وسفير واشنطن يندد بالسلوك البلطجي. مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كشفت تركيا تفاصيل جديدة بشأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث تنتقل تركيا والسعودية وباكستان من التنسيق السياسي إلى بناء إطار دفاعي مشترك، اتفاق يرفع مستوى التعاون العسكري بين الدول الثلاث ويضع آلية للتعامل مع أي هجوم يستهدف إحداها. تفاصيل الاتفاق بحسب وكالة رويترز منى دويبية.
9: وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وبموجب الاتفاق الذي أوردته وكالة رويترز تنشأ آليات دائمة للتنسيق السياسي والعسكري تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة بهدف جعل التعاون الدفاعي أكثر استدامة. وتشمل الاتفاقية مناورات عسكرية مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة إلى جانب تعاون أوسع في الصناعة الدفاعية. اللافت أن التعاون لن يقتصر على شراء الأسلحة بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي مع أولوية للطائرات والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي فضلا عن الصيانة والدعم اللوجستي. تركيا التي تشارك في اجتماعات تعقد في جدة بهدف إنشاء تحالف دولي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر تقول إن الاتفاق لا يستهدف استبدال أي تحالفات قائمة بل يمكن أن يتوسع مستقبلا مع احتمال انضمام مصر.
8: وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاتفاق لن يكون بديلا عن حلف الشمال الأطلسي. إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي اليوم قوات إضافية إلى بلدة قسرى حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية. وتفاعلا مع ذلك ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المعروف بتأييده الشديد للمستوطنات، ندد بالسلوك البلطجي حيث وصف المستوطنين بالإرهابيين، خاصة وأنهم هاجموا عائلة فلسطينية تحمل جوازا أمريكيا. وفي غزة قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدير شرطة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل قتل جراء استهداف إسرائيلي لمركبته. إلى جديد الملف الإيراني، حيث قال أو أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني. المزيد من التفاصيل الميدانية معك أحلام الطاهر.
10: 4 خبراء متفجرات وحارس أمن قتلوا في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك أثناء أداء واجبهم حيث كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني، وذلك وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعين من موسكو. وصلت أوكرانيا كذلك استهداف منشآت الطاقة الروسية بالمسيرات، حيث استهدفت مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك على بعد 1300 كيلومتر من خط الجبهة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في المنشأة. في المقابل قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال تموز يوليو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
8: شكرا لك أحلام. وفي بولندا أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في وارسو. قال متحدث باسم ميناء روتردام اليوم إن الانفجار الذي وقع في الميناء لم يؤثر على سير العمل في محطات الغاز الطبيعي المسال بالميناء، مضيفا أن الانفجار وقع في منشأة تخزين تابعة لمجموعة جون فور للطاقة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحن بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلون حياتنا بتفاؤل، نلون حياتنا بفرح وبمحبة.

0: Let's do it.
1: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز أذزو لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة، يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين. فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
4: ثروات الأغاني الجديدة 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: كنت سبب لوجودنا مستمعينا الكرام. وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا. وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك والموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. إسرائيل ترسل تعزيزات أمنية إلى بلدة بالضفة الغربية المحتلة يحاصرها مستوطنون، وسفير واشنطن يندد بالسلوك البلطجي. مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كشفت تركيا تفاصيل جديدة بشأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث تنتقل تركيا والسعودية وباكستان من التنسيق السياسي إلى بناء إطار دفاعي مشترك، اتفاق يرفع مستوى التعاون العسكري بين الدول الثلاث ويضع آلية للتعامل مع أي هجوم يستهدف إحداها. تفاصيل الاتفاق بحسب وكالة رويترز منى دويبية.
9: وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وبموجب الاتفاق الذي أوردته وكالة رويترز تنشأ آليات دائمة للتنسيق السياسي والعسكري تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة بهدف جعل التعاون الدفاعي أكثر استدامة. وتشمل الاتفاقية مناورات عسكرية مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب تعاون أوسع في الصناعة الدفاعية. اللافت أن التعاون لن يقتصر على شراء الأسلحة بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي مع أولوية للطائرات والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الصيانة والدعم اللوجستي. تركيا التي تشارك في اجتماعات تعقد في جدة بهدف إنشاء تحالف دولي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر تقول إن الاتفاق لا يستهدف استبدال أي تحالفات قائمة بل يمكن أن يتوسع مستقبلا مع احتمال انضمام مصر.
8: وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاتفاق لن يكون بديلا عن حلف الشمال الأطلسي. إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي اليوم قوات إضافية إلى بلدة قسرى حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية. وتفاعلا مع ذلك، ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المعروف بتأييده الشديد للمستوطنات، ندد بالسلوك البلطجي حيث وصف المستوطنين بالإرهابيين، خاصة وأنهم هاجموا عائلة فلسطينية تحمل جوازا أمريكيا. وفي غزة، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدير شرطة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل قتل جراء استهداف إسرائيلي لمركبته. إلى جديد الملف الإيراني، حيث قال أو أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني. المزيد من التفاصيل الميدانية معك أحلام الطاهر.
10: 4 خبراء متفجرات وحارس أمن قتلوا في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك أثناء أداء واجبهم حيث كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني، وذلك وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعين من موسكو. واصلت أوكرانيا كذلك استهداف منشآت الطاقة الروسية بالمسيرات، حيث استهدفت مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك على بعد 1300 كيلومتر من خط الجبهة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في المنشأة. في المقابل، قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال تموز يوليو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية.
8: شكرا لك أحلام. وفي بولندا، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في وارسو. قال متحدث باسم ميناء روتردام اليوم إن الانفجار الذي وقع في الميناء لم يؤثر على سير العمل في محطات الغاز الطبيعي المسال بالميناء، مضيفا أن الانفجار وقع في منشأة تخزين تابعة لمجموعة جون فور للطاقة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrius of Thessaloniki, Demetrius al-Mufid al-Tib. Demetrius باليوناني يعني ابن الأرض. هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليونان. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrius, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب, اشفي أحباءنا المرضى بعطرك, ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية, واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة. الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
2: ثروات الأغاني الجديدة
3: Australia. New music. Australia. 2ME Australia.

0: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معيكي.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمين العربية.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: الرابعة عصرا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة، والبداية بالعناوين. وزارة الدفاع التركية تقول إن اتفاق مكة للدفاع المشترك والموقع بين تركيا وباكستان والسعودية هو اتفاق دفاعي ولن يكون بديلا عن حلف شمال الأطلسي. إسرائيل ترسل تعزيزات أمنية إلى بلدة بالضفة الغربية المحتلة يحاصرها مستوطنون، وسفير واشنطن يندد بالسلوك البلطجي. مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. كشفت تركيا تفاصيل جديدة بشأن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق مكة للدفاع المشترك، حيث تنتقل تركيا والسعودية وباكستان من التنسيق السياسي إلى بناء إطار دفاعي مشترك، اتفاق يرفع مستوى التعاون العسكري بين الدول الثلاث ويضع آلية للتعامل مع أي هجوم يستهدف إحداها. تفاصيل الاتفاق بحسب وكالة رويترز منى دويبية.
10: وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وبموجب الاتفاق الذي أوردته وكالة رويترز تنشأ آليات دائمة للتنسيق السياسي والعسكري تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة بهدف جعل التعاون الدفاعي أكثر استدامة. وتشمل الاتفاقية مناورات عسكرية مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة إلى جانب تعاون أوسع في الصناعة الدفاعية. اللافت أن التعاون لن يقتصر على شراء الأسلحة بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي مع أولوية للطائرات والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي فضلا عن الصيانة والدعم اللوجستي. تركيا التي تشارك في اجتماعات تعقد في جدة بهدف إنشاء تحالف دولي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر تقول إن الاتفاق لا يستهدف استبدال أي تحالفات قائمة بل يمكن أن يتوسع مستقبلا مع احتمال انضمام مصر.
8: وقالت وزارة الدفاع التركية إن الاتفاق لن يكون بديلا عن حلف الشمال الأطلسي. إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث أرسل الجيش الإسرائيلي اليوم قوات إضافية إلى بلدة قسرى حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية. وتفاعلا مع ذلك ندد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكا بالمعروف بتأييده الشديد للمستوطنات، ندد بالسلوك البلطجي حيث وصف المستوطنين بالإرهابيين، خاصة وأنهم هاجموا عائلة فلسطينية تحمل جوازا أمريكيا. وفي غزة قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدير شرطة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل قتل جراء استهداف إسرائيلي لمركبته. إلى جديد الملف الإيراني، حيث قال أو أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك مزيد من الحوار. إلى ملف الحرب في أوكرانيا، حيث قتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني. المزيد من التفاصيل الميدانية معك أحلام الطاهر.
11: 4 خبراء متفجرات وحارس أمن قتلوا في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك أثناء أداء واجبهم حيث كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني، وذلك وفق ما أفاد حاكم سيفاستوبول المعين من موسكو. وصلت أوكرانيا كذلك استهداف منشآت الطاقة الروسية بالمسيرات، حيث استهدفت مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك على بعد 1300 كيلومتر من خط الجبهة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في المنشأة. في المقابل قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال تموز يوليو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
8: شكرا لك أحلام. وفي بولندا أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أعلن توقيف روسي جندته موسكو بغرض محاولة قتل شخص يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية في وارسو. قال متحدث باسم ميناء روتردام اليوم إن الانفجار الذي وقع في الميناء لم يؤثر على سير العمل في محطات الغاز الطبيعي المسال بالميناء، مضيفا أن الانفجار وقع في منشأة تخزين تابعة لمجموعة جون فور للطاقة. بهذا الخبر مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا لوفائكم وإلى اللقاء.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

bateau.

0: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up!
0: Come on, it's time to get up.
2: على راديو 20.
3: It's my show.
2: أخبار بتهمك.
1: Okay, let's go.
2: مع 20 كل صباح.
0: Wake up. Wake up.
4: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود. متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
0: صار وقت الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME, Australia. Saint Laciosi Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جداً يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية، صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على إجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية، بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. Great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن أيامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع إلى الأمام، وكل شي بضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
9: إيمان الحمود.
8: فترة المساء تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: وفد أمني عراقي في السعودية للوقوف على تهديد الفصائل الموالية لإيران، اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي والمستوطنون يطبقون الحصار في الضفة الغربية، قوة الدعم السريع تستهدف العاصمة الخرطوم بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي، تصعيد أوكراني يستهدف العمق الروسي.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. مع اقتراب مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران من نهايتها، تتزايد التكهنات بشأن تمديد محتمل لهذه المهلة أو عودة ممكنة للتصعيد، خاصة مع تأخر ظهور أي مؤشرات للدخان الأبيض من غرفة المباحثات العمانية الإيرانية بشأن مضيق هرمز. في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية عن حسين طائب قائد قوات البسيج اليوم قوله إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران في محاولة للمزايدة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تحدثت عن سيطرة كاملة لواشنطن على هذا الممر المائي الاستراتيجي. وليس بعيدا عن أجواء التصعيد، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض وفد أمني عراقي للتباحث في الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران وما تبعها من ضربات سعودية أمريكية منسقة ضد مقار للحشد الشعبي في العراق. من الرياض أحمد التحاني.
10: الوفد العراقي برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. هذا الوفد من المسؤولين العراقيين سيبحث مع نظائه من السعوديين الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة وملف الطائرات المسيرة التي تخترق الحدود من الجانب الشمالي لمنطقة الخليج. هذه الزيارة التي أتت بعد أسبوعين من تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين تزامنت أيضا مع إعلان السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 طائرة مسيرة محلية الصنع، وبعد أيام قليلة من إعلان الحكومة العراقية إحباط مخطط لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة. ورغم أن التطورات الأخيرة التي حدث بالرياض لعملية عسكرية مشتركة ضد أهداف في العراق ألغى على إثرها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة للمملكة، إلا أن بوادر التنسيق بين البلدين عادت لوتيرتها المتصاعدة. أحمد الدحاني، الرياض، منتكا الدولية.
8: سنتناول هذا الملف بمزيد من البحث والنقاش إذن في نقاش مونتيكارلو الدولية عقب هذه النشرة. وبعد أيام على توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية تركيا وباكستان، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الدفاع التركية أولى الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية. منى ذوبية.
11: وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا. وبموجب الاتفاق الذي أوردته وكالة رويترز تنشأ آليات دائمة للتنسيق السياسي والعسكري تضم وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء الأركان وقادة القوات المسلحة بهدف جعل التعاون الدفاعي أكثر استدامة. وتشمل الاتفاقية مناورات عسكرية مشتركة للقوات البرية والبحرية والجوية إضافة إلى الدفاع الجوي والأنظمة غير المأهولة، إلى جانب تعاون أوسع في الصناعة الدفاعية. اللافت أن التعاون لن يقتصر على شراء الأسلحة بل يشمل التطوير والإنتاج المشترك والتعاون التكنولوجي مع أولوية للطائرات والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الصيانة والدعم اللوجستي. تركيا التي تشارك في اجتماعات تعقد في جدة بهدف إنشاء تحالف دولي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر تقول إن الاتفاق لا يستهدف استبدال أي تحالفات قائمة بل يمكن أن يتوسع مستقبلا مع احتمال انضمام مصر.
8: وإلى مصر وصل اليوم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قادما من ليبيا في زيارة تستمر يومين يناقش خلالها العديد من القضايا الإقليمية المتشابكة. عن أبرز الملفات التي ستشكل محور مباحثات المسؤول التركي تحدث أديب منير الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية وقضايا الأمن القومي والإرهاب.
12: هذه زيارة تبدو مهمة في ظل التقارب المصري التركي بعد قطيعة طويلة ما بين القاهرة وأنقرة ربما امتدت لسنوات طوال. بعدها حدث تواصل وتقارب فيما يتعلق بالملفات السياسية المشتعلة ربما في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأننا نتحدث على أن القاهرة وأنقرة كان وما زال فاعلين في الملف الليبي، وهناك تباين ما زال لكل منهما رأي وموقف سياسي وأمني فيما يحدث في ليبيا، مع ملفات أخرى قد تتعلق بالصراع الأمريكي في إيران والتغير الجيوسياسي في ظل هذه الحرب القائمة وفي ظل الصراع المستمر، فضلا عن ملفات أخرى قد تتعلق بسوريا وعدد من الدول العربية.
8: استمعتم إلى أديب منير الباحث في الشؤون السياسية وقضايا الأمن القومي والإرهاب متحدثا إذن لأحلام الطاهر. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. استهدفت غارة إسرائيلية اليوم في قطاع غزة مركبة فلسطينية وقتلت مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال أبو كميل بحسب المصادر الأمنية والطبية، كما أصابت عددا من الأشخاص. هذا هو الاغتيال الثاني خلال الساعات الأخيرة كما ينقل من غزة وسام أبو زيد.
13: بعد انخفاض في وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المدن في قطاع غزة لعدة أيام، استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية على مدينتي خان يونس وغزة جنوب وشمال القطاع. ووفقا للسلطات المحلية والأمنية، استهدفت إحدى الغارات الجوية مدير عام شرطة محافظة غزة الذي قتل في غارة أثناء تنقله بسيارته في حي الشيخ عجدين الساحلي البعيد عن مناطق انتشار الجيش الإسرائيلي شرقا. هذا التصعيد العسكري دفع فصائل فلسطينية إلى مطالبة الوسطاء بالضغط على إسرائيل لوقف ما وصفته بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار. وفي المقابل أفادت السلطات الصحية بمقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ليتجاوز عدد الضحايا منذ توقيع الاتفاق في أكتوبر من العام الماضي 1260 قتيلا و 4150 جريحا، أرقام جديدة تضاف إلى قائمة الضحايا في ظل ضبابية الحلول السياسية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
8: إسرائيل أرسلت المزيد من القوات إلى الضفة الغربية إلى بلدة تحديدا يحاصرها مستوطنون يهود ويطبقون الحصار الخانق على عائلات فلسطينية منذ عدة أيام. السفير الأمريكي في إسرائيل وفي تصريح لافت انتقد ما يقوم به المستوطنون من حصار ووصف ذلك بالترهيب. فكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع التطورات الأخيرة في الضفة الغربية؟ سؤال طرحته أحلام الطاهر على السفير الفلسطيني السابق في فرنسا سلمان الهرفي.
14: أولا وقبل كل شيء، إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي امتداد لحرب الإبادة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني سواء في غزة أم في الضفة الغربية والقدس. ومن هذا المنطلق فإن على المجتمع الدولي الذي تراخى وتباطأ في اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، منها فرض العقوبات التي كانت تفرض على أي جهة في العالم على أقل من أي سبب من الأسباب، فما بالك أن إسرائيل ترتكب حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. نحن على تواصل مع كافة الدول الفاعلة وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، وهناك تنسيق كامل بين وزارة الخارجية الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية مع رئاسة المجلس الأمن في المملكة الدنماركية، وهم الآن هم رئاسة المجلس، لعرض الموضوع على مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات تحت البند 7 بفرض عقوبات على إسرائيل.
8: استمعتم إلى السفير الفلسطيني السابق في فرنسا سلمان الهرفي. القوات الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم الصحفي الفلسطيني المستقل محمد عوض بحسب ما أفادت عائلته. والجيش الإسرائيلي وسع هجماته على لبنان بشن غارات جوية وتفجير وإحراق منازل ومنشآت مدنية، كما شن غارتين ليلا على بلدة المنصوري، وسمع دوي الانفجارات أيضا في مدينة صور. دمشق صعدت من اعتراضها على قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، وتقدمت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عن الأسباب التي دفعت كولومبيا لاتخاذ هذه الخطوة. سنتحدث في فقرة من قاعات التحرير مع الصحفي المتخصص بشؤون أمريكا اللاتينية دادة عبد الله. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. في السودان تشهد رقعة المعارك توسعا لتشمل مناطق جديدة كانت تخضع لسيطرة الجيش، لاسيما في العاصمة الخرطوم، حيث قامت قوات الدعم السريع باستهداف العاصمة بالطائرات المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي. إسعاد عبد القادر المسؤولة مسؤولة الشؤون الإنسانية في حركة العدل والمساواة تشرح الوضع الإنساني في المناطق التي تتعرض للهجوم.
15: فيما يخص الوضع الإنساني في السودان في المناطق الصراع حاليا، وضع مزري جدا وصعب للقاية في مناطق تعود بالمواطنين. الأيام الفائتة وحتى اليوم الصراع الدائر في مناطق شمال كردفان، ما زال الصراع محتدم بين الطرفين. فيما يخص الوضع في جنوب شرق السودان بولاية النيل الأزرق أو منطقة الكرمك تحديدا، تم السيطرة عليها من قوات تأسيس، وبعد فترة وجيزة سيتم الإعلان عن ذلك بصورة رسمية. فيما يخص حكومة بورسودان قامت باتخاذ إجراءات سيئة خالص في اتجاه المواطن السوداني الموجود في مناطق سيطرة الدعم السريع أو مناطق التأسيس، في أنه طالبت بتحديث بيانات البنكية للمواطنين، وهذا إن دل يدل على اتجاه حكومة بورسودان من أجل تقسيم البلاد كما تراه هي. نتمنى إنه يعني المجتمع الدولي ينظر للوضع في السودان وللوضع الإنساني بعين الرحمة والرأفة.
8: استمعتم إلى إسعاد عبد القادر مسؤولة الشؤون الإنسانية في حركة العدل والمساواة. قبل قليل وقع انفجار في مصنع للذخيرة في بلدة كوليفيرو الإيطالية الواقع على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من روما، وفق ما أفاد عناصر من قوات الدرك الإيطالية. حتى الساعة نعرف بأن المصنع يعود إلى مجموعة الدفاع الألمانية KNDS وينتج ذخائر متوسطة وكبيرة العيار مخصصة للدفاع البري والبحري، ولا معلومات أكثر حتى الساعة عن أسباب هذا الانفجار وإلى التطورات الميدانية في كل من روسيا وأوكرانيا. في آخر فصولها هجوم أوكراني استهدف العمق الروسي، تفاصيل أكثر معك أحلام الطاهر.
16: نعم إيمان، 4 خبراء متفجرات وحارس أمن قتلوا في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك أثناء أداء واجبهم حيث كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني. هذا وتواصل أوكرانيا استهداف منشآت الطاقة الروسية بالمسيرات، حيث استهدفت مصفاة نفط كبرى في مدينة أورسك على بعد 1300 كيلومتر من خط الجبهة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في المنشأة، وقد يؤدي توقف هذه المصفاة إلى تفاقم أزمة الوقود في أنحاء روسيا. في المقابل قتل سائق قطار ومساعده جراء ضربة بمسيرة روسية استهدفت قطار ركاب في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا. وقالت الأمم المتحدة اليوم إن عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال تموز يوليو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي. وعلى الصعيد الدبلوماسي شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضي لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية.
8: أزمة دبلوماسية اندلعت بين اليابان

0: برنأتي وإياكم إلى ختام النشرة كان في أبرز عناوينها. وفد أمني عراقي في السعودية للوقوف على تهديد الفصائل الموالية لإيران. اغتيال مدير شرطة غزة في قصف إسرائيلي والمستوطنون يطبقون الحصار في الضفة الغربية. قوات الدعم السريع تستهدف العاصمة الخرطوم بالمسيرات لليوم الثاني على التوالي. وتصعيد أوكراني يستهدف العمق الروسي. شكرا جزيلا لكم. في الرياضة صدام صديق عودة إلى
1: دائما هيك من نعطيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من ثلاث أمور ويكونوا غذاء لألنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي ثلاث أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير، ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالوا لاستقبال هيدا النهار الجديد بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 5330. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

قلبي حبيبة عمري قديش بحبك مش مسموح شو بحبه ولا

البسمة وحياة الكلمة بتحسي علي شو مشتاق.

نهار موفق بتمني للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا بأستراليا وحول العالم. أخبار البي بي سي من لندن رح نتابعها نحن وياكم بعد لحظات من الوقت لمتابعة أهم التطورات والأخبار والأحداث اللي عم تصير بالدقيقة عبر توعيمي أستراليا. خليكم معنا دقائق قليلة وبننتقل لجولتنا الإخبارية المعتادة على رأس الساعة من تابع جولة إخبارية.

السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. طهران تقول إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز من دون إذن وإشراف من إيران، بعد تصريحات ترامب بأن أمريكا تسيطر على الممر الاستراتيجي بشكل كامل. وزير الخارجية التركي في القاهرة لبحث التعاون الثنائي والملفات الإقليمية والدولية المشتركة. رئيس بلدية قصرى في الضفة الغربية المحتلة يقول إن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة منطقة عسكرية مغلقة حتى الأحد. هجمات بطائرات من دون طيار تستهدف مواقع في الخرطوم لليوم الثاني، وقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق جنوبي السودان. الخارجية اليابانية تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على زيارة الرئيس بوتين إلى جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو. الحكومات الأوروبية تحذر من أن درجات الحرارة المرتفعة ونقص هطول الأمطار يتسببان في أضرار اقتصادية جسيمة.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لن تتمكن من العبور بأمان في مضيق هرمز من دون الحصول على إذن والخضوع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية. ووصف المتحدث التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن عبر المضيق بأنها ادعاءات، معتبرا أنها تعكس عجز الجيش الأمريكي وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وأضاف أن المضيق لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لإيران. تأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي أكد فيها أن القوات الأمريكية تسيطر حاليا على هرمز بشكل كامل.
1: جددت واشنطن وطهران مواقفها المتعارضة بشأن السيطرة على مضيق هرمز في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط الاقتصادي على إيران، بينما تراوح المفاوضات مكانها وسط محاولات إقليمية لإعادة تحريكها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على المضيق وإنها ستحتفظ بهذه السيطرة، واصفا الحصار المفروض على إيران بأنه جدار من فولاذ لا تستطيع طهران فعل شيء حياله. لكن إيران تقدم روايات معاكسة، فحسين طائب قائد قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري أكد أن المضيق يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، بينما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره واشنطن من إساءة تقدير أكبر بشأن هرمز، معتبرا أن الولايات المتحدة أخطأت سابقا في حساباتها تجاه إيران وقد تكرر الخطأ نفسه في المضيق. من الواضح أن مسألة التفوق العسكري لم تعد وحدها تكفي للحسم في هذه الحرب، في ظل جدل سياسي بشأن من يستطيع فعليا فرض قواعد الملاحة في هذا الممر الحيوي. تأتي هذه التطورات وسط جمود دبلوماسي أكده مصدر إيراني رفيع بالقول إنه لا تقدم بشأن عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم المؤقتة أو تحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات. لكن تحول مضيق هرمز إلى ورقة عسكرية واقتصادية وتفاوضية في آن واحد لا ينفي أن الحفاظ على هذه الورقة دونه أعباء اقتصادية وتداعيات جيوسياسية على كل من طهران وواشنطن بشكل خاص، فالولايات المتحدة تراهن على الحصار والضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى
2: متابعة الأخبار وتغطية الأخبار الكلة اللي عم بتابعوها دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا، خاصة اليوم عم نشوف شو اللي عم بيصير بالحرب على إيران وإذا فعلا رح تستمر على هيدا النحو لفترة طويلة ولهذا بشكل شلل تجاري، أم هونيك كمان فتح ممرات جديدة رح ياخد فترة طويلة من الوقت. أما بالنسبة للبنان، كلام وزير الدفاع الإسرائيلي لا يطمئن، وهيدا في كتار يلي اعتبروا أنه خروج إسرائيل من لبنان رح ياخد هالمرة فترة طويلة جدا. على وقع المفاوضات اليوم بيطلع وزير الدفاع الإسرائيلي ليصرح ليقول أنه نحن بقيين بلبنان بسوريا وبغزة، ونحن بعدنا عم نتلهى بسجلات كلامية وإقرار لقوانين هلأ فيقوا عليها، إن كان الأعدام العفو كمان هيدا بالإضافة لتعديل القانون الأعلام يلي كمان مشكل جدل كتير كبير. خليكن معنا برفقة تؤمية أستراليا على 16:38 AM. ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بعده لليوم ما بده يعتذر، مع أنه في كتير من الدعوات من قبل المعارضين أنه يقدم اعتذار لرئيسة الوزراء اليابانية، ولكن مصر على أنه ما عمل شي غلط وكلامه كان بنية طيبة، ولكن هيدا بالنسبة له، ولكن بالنسبة للسفير الياباني السابق يلي أكيد اليوم بعده مستاء جدا من كلام رئيس الوزراء وبيعتبر أنه المعنى هو مفهوم، ولكن ما في اعتذار لليوم، ما في أي اعتذار.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now.
2: دائما معكم عبر راديو تؤمي أستراليا. صباح الخير وتحياتي الصباحية بوجهها لكل فرد منكم عم يسمعنا. إذا كنتوا عم تشربوا قهوتكم هلأ على رواق عم تستقبلوا هالنهار الجديد، أو إذا كنتوا كمان عم تعملوا سبور في كتاريا اللي ببلشوا نهارهم هيك بنشاط بيسمعوا الأخبار، هني عم بيمارسوا الرياضة بالفترة الصباحية، أو اللي راجعين بخلال هالوقت كمان من أشغالهم كانوا هيك مشغولين وملتهيين بأعمالهم وعبالهم يعرفوا شو اللي عم بيصير حول العالم. خلينا نحن وياكم ننتقل فورا لنكون مع جولة أخبار من صوت لبنان، بتتعرفوا من خلالها على أهم الأحداث اللي عم بتصير على صعيد لبنان، على صعيد العالم العربي وعلى صعيد العالم عبر راديو تؤمي أستراليا. إذن راح نتابع نحن وياكم جولة أخبار من صوت لبنان.
5: Andrew Kaloupis with the latest. Foreign Affairs Minister Penny Wong will use a high-profile speech today to declare the rise of populism threatens Australia's national security. Senator Wong will deliver the annual Gingell Lecture at the Lower Institute in Sydney. While she will not mention One Nation by name in her speech, the Senator will make multiple clear references to the minor party's core policies, arguing that isolationism will impoverish and isolate Australia. A shopping centre in Melbourne's north has been briefly placed into lockdown after reports of shots being fired. Craigieburn Central was placed into lockdown around 7 o'clock last night. Police were told two groups of males armed with machetes were seen arguing before witnesses say two gunshots were heard. No one was injured. The Israeli military has reportedly told around a dozen Palestinian households to leave their properties in the occupied West Bank, where Israeli settlers have besieged two families in their homes since Sunday. The army says it's acting to protect residents in the village of Kuzra and that it had demolished two illegal settler outposts. The US ambassador to Israel, Mike Huckabee, says Washington has been involved in efforts to end the siege and remove what he described as Israeli terrorists. Ukrainian military officials say its drones have struck a major oil refinery deep inside Russia. Ukraine's general staff says its forces struck the complex in Russia's Republic of Bashkortostan, causing a fire at the facility. The complex, located around 1,300 kilometers from Ukraine's border, is believed to be one of Russia's largest such facilities. ABC News.
6: بانوراما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. سلام يمهد للمصالحة مع منسى. العراق يضيق على حزب الله. ماذا يحضر الإسرائيليون لعلي الطاهر؟ ما جديد تفرغ أساتذة الجامعة؟ وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: رئيس الحكومة نواف سلام خطى الخطوة الأولى نحو حل الإشكال مع وزير الدفاع حين قال: أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع، ولا أحد يصطاد في الماء العكر. نحن حكومة من 24 وزيرا ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. مروان الأدوم.
1: عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة 3:30 في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وبغياب وزير الدفاع ميشيل مسا. مجلس الوزراء ناقش اليوم جدول أعمال من عدد من البنود بمعظمها إدارية ومالية ووظيفية وأقر غالبيتها. وزير الإعلام بول مرقص نقل خلال تلاوة المقررات عن رئيس الحكومة قوله أن وزير الدفاع لن يكون غيابه طويل عن مجلس الوزراء، وهو أخ وصديق جميعنا ملتزم بالتضامن الوزاري.
2: تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس الوزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة، وما تم تداوله غير صحيح. أضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها، من حيث أن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وما جرى أنني أبلغته بذلك فلم يعد من داع لأي كلام آخر من السادة الوزراء، قال دولة الرئيس.
1: مجلس الوزراء أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات وسط اعتراض وزراء الصحة والعمل والاتصالات. مجلس الوزراء يدخل في عطلة لمدة أسبوعين ليعاود اجتماعاته في مطلع شهر أيلول. من السراي الحكومي مروان الدوم، صوت لبنان.
0: رأى موقع أمواج العراق أنه منذ بدأت وزارة المال العراقية منتصف الشهر الماضي تطبيق عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على أفراد وشركات مرتبطة بالجماعة المسلحة اللبنانية، بدت الخطوة تطبيقا لتصنيفات الإرهاب التي أصدرتها واشنطن قبل أسابيع بموجب أمر لمكافحة تمويل الإرهاب، لكن بغداد تبدو عاجزة عن القضية على حاسمة مع الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران في الداخل، بينما تسعى في الوقت نفسه لكسب ود واشنطن والعواصم الخليجية في الخارج.
3: استنتج موقع أمواج العراقي أن حملة أمريكية واسعة تستهدف الموارد المائية واللوجستية لحزب الله وتمتد لتشمل بيروت ودمشق وبغداد على حد سواء، ورفضت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران ويحافظ أمينها العام أحمد الحميداوي على تنسيق وثيق مع حزب الله اللبناني مساعي بغداد الرامية إلى دمج الفصائل المسلحة بشكل أكبر ضمن الهيكل الأمني الرسمي للدولة. كما ناقش المسؤولون مسألة إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك بنياس المتوقف منذ فترة طويلة ليصل إلى طرابلس لبنان، ويبدو أن هذا التحرك يبرز كيف أصبحت الحوافز الاقتصادية التي تقدمها واشنطن لكل من بغداد وبيروت جزءا لا يتجزأ من العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان. وقد صرح مسؤول في حزب الله اللبناني طلب عدم الكشف عن هويته لموقع أمواج ميديا بأن الإدارة العراقية عرضت رعاية محادثات مباشرة بين الجماعة المسلحة اللبنانية وواشنطن.
0: ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تتعاظم مخاطر الانفجار الأمني بحسب كثير من وسائل الإعلام. موقع إرمينيوز رأى أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتجه نحو مرحلة شديدة الخطورة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته واعتماده تكتيك ضخ غازات صفراء شديدة السمية داخل أنفاق حزب الله في تلال علي الطاهر. الخطوة وصفتها مصادر أمنية وغربية بأنها هندسة تمهيدية لخنق المتحصنين قبيل إطلاق عملية برية وجوية واسعة النطاق في إقليم التفاح والبقاع الغربي، يراهن عليها بنيامين نتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي. موقع وينت الإسرائيلي رأى استراحة استراتيجية على جبهات غزة ولبنان وإيران يفرضها المناخ الانتخابي المحتدم في الولايات المتحدة وإسرائيل.
3: على المحور الإيراني، رأى موقع واينت الإسرائيلي أن البيت الأبيض أقر عدم التصعيد مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي والحصار البحري، حيث تعتزم واشنطن السماح بمرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تسويات غير مباشرة بين إيران وسلطنة عمان شرط عدم دفع رسوم عبور لطهران. هذا التحول الاستراتيجي مرتبط بالحفاظ على الغالبية الجمهورية في الكونغرس وتجنب ارتفاع أسعار الوقود، لكن تصعيد الحرس الثوري الإيراني يظهر عدم إيمانه بجدية البيت الأبيض. أما الضغط الاقتصادي على إيران فهو لزعزعة استقرارها، بينما يسعى البنتاغون إلى إعادة تعزيز قدراته العسكرية للحفاظ على الردع بوجه الصين. أما في قطاع غزة فهناك موضوعان: بناء حي سكني تجريبي بين خان يونس ورفح، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق لأي خطوة.
0: أما الإدارة الأمريكية فمستاءة من مواقف وزير الدفاع الإسرائيلي. ماذا في رسالة واشنطن؟
4: رسالة واشنطن

0: رسالة واشنطن. تتعامل الإدارة الأمريكية بحذر شديد مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وإنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لبقاء طويل الأمد في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. هذا الكلام تعهد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بمعالجته على أعلى المستويات في إسرائيل، وفهم أن هذا الكلام غير مقبول وينسف عمارة المفاوضات المباشرة التي تراهن واشنطن على استكمالها بتحديد المنطقة التجريبية الثانية في خلال جولة المفاوضات المقبلة، والتي يفترض أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. إلا أن هذا الأداء الأمريكي المتفهم لا يلغي التشدد في مسألة نزع سلاح حزب الله بشكل متناسق ومتناسب مع التقدم في المناطق التجريبية، كما لا يلغي العمل على تحديد الدولة أو الدول المرشحة لتولي مهام الإشراف أو ترأس لجنة التحقق والتقييم لانتشار وأداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ضمن لائحة توافقية تضم إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا. وفي واشنطن من يعتقد أن الحل في لبنان مستحيل مع نتنياهو، وأن شراء الوقت قد يستمر إلى موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 من تشرين.
1: Andrew Kalugas with the latest. Foreign Affairs Minister Penny Wong will use a high-profile speech today to declare the rise of populism threatens Australia's national security. Senator Wong will deliver the annual Gingell Lecture at the Lowy Institute in Sydney. While she will not mention One Nation by name in her speech, the Senator will make multiple clear references to the minor party's core policies, arguing that isolationism will impoverish and isolate Australia. A shopping centre in Melbourne's north has been briefly placed into lockdown after reports of shots being fired. Craigieburn Central was placed into lockdown around 7 o'clock last night. Police were told two groups of males armed with machetes were seen arguing before witnesses say two gunshots were heard. No one was injured. The Israeli military has reportedly told around a dozen Palestinian households to leave their properties in the occupied West Bank, where Israeli settlers have besieged two families in their homes since Sunday. The army says it's acting to protect residents in the village of Kuzra and that it had demolished two illegal settler outposts. The US ambassador to Israel, Mike Huckabee, says Washington has been involved in efforts to end the siege and remove what he described as Israeli terrorists. Ukrainian military officials say its drones have struck a major oil refinery deep inside Russia. Ukraine's general staff says its forces struck the complex in Russia's Republic of Bashkortostan, causing a fire at the facility. The complex, located around 1,300 kilometres from Ukraine's border, is believed to be one of Russia's largest such facilities. ABC News.

0: مكملين احنا وياكم من راديو تؤمي أستراليا. الانقسام الحاصل على تعديل قانون الإعلام ما بين مع وضد. بتقول الصحفية كارين أسيس ما من أحد تقريبا إلا وهيجم قانون الإعلام الجديد. بتعرفوا ليه؟ لأنه القانون ببساطة يبدو أنه رح يوضع حد لعصر الدكاكين الإعلامية، حيث كل من امتلك منصة أو ميكروفون اعتبر نفسه صحافي، وكل من أطلق بوقه بالصراخ والتحريض والتشهير ظن أنه فوق المساءلة. 80% يلي بيخافوا القانون منهم بالضرورة صحفيين بيخافوا على حرية الإعلام، ربما بيخافوا على امتياز الفوضى اللي عاشوا منها فترة طويلة. نحن ما منحتاج إعلام بيصرخ أكتر، ولا أبواق مأجورة، ولا منصات تدار بعقلية الدكاكين، ولا أشخاص بيبيعوا موقفهم لمين بيدفع أكتر. اشتقنا لإعلام مهني ومحترف يعيد للصحافي هيبته ومكانته بعد ما اختطفت المهنة لسنوات على أيدي أصحاب المال والتجار وأصحاب المصالح. كتير مزبوط هيدا الكلام، ولكن هل يصلح بهيدا الزمن؟ ما كل شيء له زمنه كمان. هل يصلح هيدا الكلام بهيدا الزمن، بهيدي الفوضى، بهيدي القوة، بقوة السلاح يمكن خارج الدولة، أو كتير من القضايا يلي طبعا اليوم عايشها المواطن اللبناني؟ رح نتابع نحن وياكم بعد البريك. منتابع سوا مشوارنا على 1638 AM.
1: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2M, 2

0: محطة إخبارية أخبار الساعة 6 موعدنا بيرفقتها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو توأمي أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: توأمي ماكسيمم هيتس اند مور ماكسيمم ميوزيك ماكسيمم هيتس توأمي أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق ماي سات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، ثوم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد
7: الديناصورات 24/7 on the air every hour. First 2MA Australia News.
8: ABC News.
9: Andrew Kaloupis with the latest. Foreign Affairs Minister Penny Wong will use a high-profile speech today to declare the rise of populism threatens Australia's national security. Senator Wong will deliver the annual Gingell Lecture at the Lower Institute in Sydney. While she will not mention One Nation by name in her speech, the Senator will make multiple clear references to the minor party's core policies, arguing that isolationism will impoverish and isolate Australia. A shopping centre in Melbourne's north has been briefly placed into lockdown after reports of shots being fired. Craigieburn Central was placed into lockdown around 7 o'clock last night. Police were told two groups of males armed with machetes were seen arguing before witnesses say two gunshots were heard. No one was injured. The Israeli military has reportedly told around a dozen Palestinian households to leave their properties in the occupied West Bank, where Israeli settlers have besieged two families in their homes since Sunday. The army says it's acting to protect residents in the village of Kuzra and that it had demolished two illegal settler outposts. The US ambassador to Israel, Mike Huckabee, says Washington has been involved in efforts to end the siege and remove what he described as Israeli terrorists. Ukrainian military officials say its drones have struck a major oil refinery deep inside Russia. Ukraine's general staff says its forces struck the complex in Russia's Republic of Bashkortostan, causing a fire at the facility. The complex, located around 1,300 kilometres from Ukraine's border, is believed to be one of Russia's largest such facilities. ABC News.

0: استمرت توزيع المهام للمعالجة. وزارة المهاجرين 33 عاما من الورق إلى الشاشة. وفي النشرة تجار المخدرات ينزحون إلى كسروان.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. قد تكون البلاد دخلت عمليا في عطلة حكومية ونيابية بما تبقى من أيام الشهر، وهذا ما يفسر سرعة إنهاء الملفات سواء في جلسة مجلس الوزراء اليوم أو في جلسات التشريع في مجلس النواب. فكانت المصادقة على قوانين إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام، وتركت هذه الجلسات ندوبا في العلاقات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع، وهذه الندوب لم تؤثر على المصادقة على قانون العفو العام. هذه الملفات شيء وملف الجنوب شيء آخر، ففيما لم يتحدد بعد موعد جولة المفاوضات 8 في روما، بدت إسرائيل في سباق مع الوقت لتنهي ملف علي الطاهر قبل أيلول. عمليا تلال علي الطاهر في عهدة الحرس الثوري الإيراني وقرارها في طهران لا في الضاحية الجنوبية، وهذا ما يجعلها تدخل في الملف الإقليمي. ففي الأجواء من إسرائيل أن تلال علي الطاهر بما تحويه من أنفاق اقتربت من لحظة المواجهة، وبحسب موقع ولا الإسرائيلي يدفع وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير لتنفيذ عملية هناك تطال أرض تلال وأنفاقها. ودائما بحسب الأجواء الإسرائيلية فإن قرار شن العملية اتخذ على الرغم من تحذيرات واشنطن من تداعياتها على مسار التفاوض المباشر مع لبنان. هذا في وقت كشف أن الإيرانيين نقلوا بدورهم إلى الولايات المتحدة تهديدات بالرد في محاولة لخلق معادلة جديدة تشبه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. وإيران بهذا المعنى تربط عودة الحرب بإصرار إسرائيل على مهاجمة علي الطاهر. وفيما تقول جهات أمنية إسرائيلية إن عناصر من حزب الله قتلوا داخل الأنفاق، يتحدث مسؤولون في الاستخبارات والأجهزة الأمنية عن اللانية لمن صمد من عناصر حزب الله والحرس الثوري بالاستسلام. وتضع إسرائيل سيناريو لهؤلاء يقضي بخروجهم من الأنفاق حاملين الرايات البيض، فلا يتعرضون للقتل إنما ينقلون للتحقيق في الداخل الإسرائيلي. التعقيدات في الملف الأمريكي الإيراني ليست أقل حدة. حسين طائب قائد قوات البسيج أكد اليوم أن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران، وجاء هذا التأكيد بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السيطرة الكاملة للولايات المتحدة على الممر المائي الاستراتيجي. بالعودة إلى الملفات الداخلية، متى يصل ملف طيور المطار إلى خواتيمه؟ وهل تعرف الوزارات أنه اليوم في شيء اسمه واتساب صار محل البريد؟
3: الحل لمشكلة الطيران والطيور المحيطة بمطار بيروت مش بالسماء بل على الأرض. كلنا صرنا نعرف إنه في كذا وزارة عندها دور بهالملف، وإذا تقسمت المهام وتنفذت بالشكل الصحيح بنوصل للهدف المطلوب وهو معالجة مصادر استجلاب الطيور يلي بتشكل خطر على الملاحة الجوية. وزارة الأشغال وزعت المهام على الوزارات المعنية، فطلبت من وزارة الداخلية والبلديات تكليف الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة ومؤازرة وزارة الزراعة بأعمال الكشف والإقفال وإزالة أسباب المخالفة عند المزارع والمسالخ، كذلك منع إعطاء أي ترخيص أو موافقة ضمن النطاق المحدد أي 5 كيلومتر لأي نشاط بيتعارض مع أحكام قرار مجلس الوزراء. أما من وزارة الاقتصاد فطلب تسهيل وتسريع معاملات المؤسسات المطلوب نقلها من مكانها أي المسالخ والمزارع والمداجن من دون التأخر بالمعاملات الإدارية. بالنسبة لمهام وزارة الزراعة فهي عليها إجراء مسح ميداني شامل للمؤسسات المشمولة بالقرار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة إن كان لإقفالها أو نقلها أو منع استثمار أي مؤسسة جديدة. إلى جانب الكتب كلها يلي على الوزارات الالتزام فيها، أكيد وزارة الأشغال ما فيها تمنع الطيور البرية والمهاجرة من الطيران، بل قادرة تخلي المكان اللي عم يجذبها أقل جذباً إلها. من هون دورها بمصادر التلوث من نفايات الروائح ومجاري المياه وتحديدا نهر الغدير يلي بالسنوات الاخيره كان عم يتنظف، ولكن من الحرب لليوم توقفت الاعمال فيه بحسب الوزاره، ورح تعود وتراسل الشركه لاستئناف الاعمال باقرب وقت.
4: في مزارع ومسالخ بمحيط المطار، وفي تربيه طيور كمان بمحيط المطار، اللي هيدا شيء ممنوع بالطيران الدولي وبوينين المطارات. عم ناخد القرارات اللازمة مثل ما عرفتي بطريقة نصف دائري، ممنوع يكون في ولا مزارع ولا مسالخ ولا تربية طيور، أكيد لازم يتسكروا. كل الروائح الكريهة اليوم عم تسبب بأنه الطيور تجذب الطيور، فعم نعالج حتى نهر الغدير ومجرى القصة برافا اللي عم تقول عنه، عم نعالج سبب المشكل. ما حنقدر نحل كل المشاكل لأنه هيدي خصوصا نهر الغدير، من علي لنهر الغدير المشاكل.
3: تنرجع أصل المشكلة لما اصطدمت الطيور بالطيارة. إذا بتتذكروا الحادثة صارت بأربعة آب، واليوم نحن بحداش آب. 8 أيام مرقوا، تخللن اجتماعات وخطط ورسائل، بس لهلأ ما في شي على الأرض. فالرسائل اللي بعتتها وزارة الأشغال لبقية الوزارات بعدها على الطريق، ضايعة بين البيروقراطية والبريد، ولكن ممكن توصل بين عيد السيدة والويكند. بكل الأحوال نحن رح نتابع ونسأل ونراقب ونخبركن مين رح يعمل شغله ومين لا، ولازم نتذكر عطول إنه الوقت مش لصالحنا.
0: من البيروقراطية في معالجة أزمة الطيور في المطار إلى ملفات نامت في أدراج الوزارات عقودا.
2: البيروقراطية اللبنانية عنوان واحد لأكثر من قصة. وزارة المهجرين وبعد 33 عاما تنقل أخيرا ملفاتها من الورق إلى الشاشة.
5: 33 عاما احتاجتها وزارة المهجرين لتنتقل بملفاتها من الورق إلى الشاشة. والمفارقة أن الوزير المسؤول اليوم عن هذه الخطوة هو نفسه وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وزارة المهجرين أنشئت عام 1993 بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية لمعالجة واحدة من أثقل ملفاتها، مئات آلاف اللبنانيين الذين هجروا من مناطقهم وتأمين عودتهم وتسوية أوضاعهم المرتبطة بالتهجير. ومنذ ذلك الحين تراكمت الملفات وبقي بعضها عالقا حتى اليوم، وآخر طلب قدم إلى الوزارة يعود إلى العام 2001، أي أن باب الطلبات مقفل منذ نحو ربع قرن، لكن ما يقارب 70,000 طلب لا يزال موجودا في الأرشيف. ملفات تحتاج إلى ما يقارب 120 مليون دولار لتسويتها وإقفالها نهائيا. من هنا أطلقت الوزارة منصتها الرقمية الجديدة بعد رقمنة الملفات والمستندات الورقية، ليتمكن صاحب العلاقة من خلال إدخال رقم ملفه من متابعة مسار طلبه من دون الحاجة إلى البحث عنه بين الأوراق ومراجعة الوزارة في كل مرة. المنصة تتيح حصرا متابعة الملفات القديمة ومعرفة المرحلة التي بلغتها، وهي متوفرة حتى نهاية العام 2026 فقط، لإتاحة المجال أمام كل صاحب ملف إنهاء الأوراق المطلوبة منه. لكن وللتوضيح، إنهاء الملف لا يعني أن التعويض سيدفع حكما، وكل شيء مرتبط بالتمويل.
6: الهدف من هالبلاتفورم أنه كل مواطن يلي عنده أي سؤال بده يتابع معاملته يعرف وين هالمعاملة، إذا كان في مستندات ناقصة، إذا كان في معلومات مغالطة لازم تصحيحها، يعرف يجيله الجواب بشكل سريع من قبل الوزارة. هدفه أنه نقدر نخدم المواطن والمواطنة بدون ما يتعذبوا ويتركوا بيتهم، بيقدروا يقدموا هالطلب إلكترونيا ونعطيهم الجواب يلي بيسحقوا يوصلوا عليه.
5: الرقمنة بحد ذاتها قد تبدو خطوة بسيطة، خصوصا في عام 2026، فإتاحة معاملة للمواطن إلكترونيا لم تعد ترفا تكنولوجيا ولا إنجازا استثنائيا في عالم انتقلت فيه الإدارات والخدمات منذ سنوات إلى الشاشة. لكن في لبنان تكشف أيضا حجم المسافة التي لا تزال الإدارة العامة تحاول اختصارها.
6: المكننة اليوم عم تحصل ولكن بشكل بطيء لأنه ما في تمويل بعد. في مشاريع كبيرة جهزت، في تمويل من البنك الدولي رح يجي بعتقد بدءا بسنة 2027 مش قبل. من وقتها لحين نحن رح نضلنا نسعى لتمويل هذه المشاريع عبر مبادرات من القطاع الخاص إذا أمكن.
5: من ملفات عمرها يناهز العقود الثلاثة، البداية هذه المرة كان برقمنة الورق، لكن المنصة ليست نهاية القصة، فالهدف المعلن أبعد من تحويل الملف إلى نسخ إلكترونية، بل الوصول في نهاية المطاف إلى إقفال ملف المهجرين ومعه الوزارة.
2: وإذا كانت وزارة المهجرين قد احتاجت 33 عاما لتنقل ملفاتها من الورق إلى الشاشة، فإن مديرية الاستخبارات في الجيش تتحرك بإيقاع مختلف تماما.
0: عمليات نوعية متتالية في كسروان وملايين حبوب الكبتاجون في القبضة.
7: هل نقل كبار تجار الكبتاجون نشاط إلى كسروان؟
8: فعلا هالسؤال صار من الطبيعي أنه ينسأل من بعد العمليات النوعية يلي عم بتنفذها مديرية المخابرات بالأسابيع الأخيرة.
7: بهيدي الشقة الواقعة بمنطقة صربة ضبطت مديرية المخابرات فجر الثلاثة 1,200,000 حبة كبتاجون، أي ما يعادل 200 كيلوغرام من الحبوب المخدرة.
8: الرواية الأمنية اللي حصلت عليها الـ LBCI بتأكد أنه ميم كاف وواو شين وهن لبنانيين من منطقة الشمال خزنوا 1,200,000 حبة كبتاجون بهيدي الشقة بصربة، والهدف الأساسي كان بيعها إلى خارج لبنان عبر البحر. ليلة السبت الماضي حاولوا أنه ينقلوا البضاعة إلى خارج منطقة صربة لتضييع مديرية المخابرات يلي كانت عم تتابعهم، ولكن عملية النقل فشلت، وبالنهاية نفذت المداهمة فجر الثلاثة لشقتين بصربة، وتم توقيف كل من ميم كاف وواو شين، وضبطت البضاعة يلي كانت موزعة بين واحدة من الشقتين وسيارة صينية الصنع، والملاحقات لتزال مستمرة لتوقيف باقي أفراد العصابة. قبل حوالي أسبوعين فقط وتحديداً ب 26 تموز الماضي، ومش كتير بعيد عن صربة، ضبطت مديرية المخابرات بالجيش اللبناني 1,000,000 حبة كبتاجون بزوق مصبح.
7: هون على هيدي الطريق المحاذية لمصب نهر الكلب نفذت المطاردة.
8: عصابة محترفة بتهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج وتحديداً إلى شمال أفريقيا، سبق أنه نفذت أكثر من عملية ناجحة كانت عم بتحاول تنفذ عملية جديدة. معلومات الـ LBCI بتقول إنه لام عين مع ابنه نون عين وهن من منطقة البقاع نقلوا 1,000,000 حبة كبتاجون من البقاع لزوق مصبح، وكان من المفترض إنه يسلموها للمهربين على شط زوق مصبح، وبنتيجة المتابعة الأمنية استدرجتهم مديرية المخابرات إلى نقطة التسليم، وكانوا ناقلين البضاعة بسيارة رباعية الدفع لونها أسود، وبحوزتهم إضافة للمليون حبة كبتاجون 60 كيلوغرام من حشيشة الكيف ومبالغ مالية مزورة ومسدس حربي وقنبلة يدوية. المصادر الأمنية بتكشف أنه خلال عملية توقيف لام عين ونون عين أطلق الأخير النار باتجاه الدورية، الأمر يلي ردت عليه العناصر الأمنية بالنار وأصابته بفخده. فهل يلي عم بيصير بكسروان صدفة، أم أنه كبار تجار الكبتاجون غيروا مكان نشاطهم لتضييع القوى الأمنية؟ الجواب متروك للتطورات المقبلة.
2: بعيدا من كل هذا المشهد، بال اللبناني هذه الأيام في مكان آخر، عيد السيدة والاحتفالات.
0: في منتصف كل صيف يبدل عيد السيدة إيقاع القرى اللبنانية في مشهد تتغير ملامحه من جيل إلى آخر.
9: في نص كل صيفية وتحديداً ب 15 آب توصل رزنامة اللبنانيين لموعد ما بيمرق مرور الكرام، عيد السيدة. هو رسمياً عيد انتقال العذراء مريم للسماء، طابعه بالأساس روحي، ومع مرور السنين صار بيحمل عادات بالشكل يلي منعرفه، ومنح راجل نسمع أولى حكايات هالتحول.
10: كانوا كل سنة بعيد السيدة بيتلاقوا بالكنيسة وبيعيدوا سوا، يروحوا ينزلوا سوا على ضفة هالنهر تحت.
11: ينعاد على الجميع يا رب الفرح والصحة. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بترتفع لتوصل للعشرين درجة، على صعيد ملبن 16 درجة مئوية. ننطلق كمان بساعة جديدة من البريكفاست شو مع الفنانة راحلة سلوى القطريب، بنسمع سوا.

مع هالغنية الحلوة كتير للفنانة راح اللي سلوى الأطريب منكمل سوا لقائنا الصباحي من بعد ما استمعتوا لجولة أخبار الساعة 6 من تابع نحن وياكم كمان مع أخبارنا الأسترالية اليوم اللي كان الخبر الملفت الاتصال اللي جرى بين الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ما في أي معلومات لغاية هذه اللحظات عن مضمون هذا الاتصال اللي جرى بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فمن المتوقع أنه يعقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مؤتمر ليطلع الأستراليين على مضمون هذا الاتصال اللي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي. ما بعرف إذا رح يكون هو معلومات بتتعلق بالنسبة للرسوم الجمركية اللي فرضت على أستراليا أو تعاون عسكري

0: يعني لغايه الوقت ما في اي تفاصيل، ولكن تخمينات مش اكثر، انه يكون المضمون الحوار اللي صار والاتصال بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء انتوني البانيزي. بدنا نعرف اكيد شو هو المضمون من خلال المؤتمر الصحفي اللي راح يعقده وقد يعقده رئيس الوزراء انتوني البانيزي خلال فتره النهار. كمان بحب أرجع ذاكر مستمعينا، اليوم عم بتحقق الأستراليان ترانسبورت سيفتي بيرو بحادث كان ممكن يكون خطير، وقع بسيدني إيربورت، وهو ثالث حادث من نوعه خلال 3 أسابيع. شو اللي عم بيصير؟ كانت طيارة تابعة للفيرجن أستراليا عم تستعد للإقلاع صباح الأحد لما شاف طيارون طائرة كمان تابعة لكونتس عم تعبر المدرج ديمون. اضطر طائم الفيرجن أستراليا إلى إلغاء عملية الإقلاع وتقليل قوة المحركات، وتمكن من إيقاف الطيارة بأمان على المدرج. بيقول طائم الكوانتوس أن كان حصل على تصريح العبور للمدرج، ويصنف الأستراليان ترانسبورت سيفتي بيرو الحادث على أنه ممكن يكون مثل توغل بالمدرج وإلغاء عملية إقلاع. رح يكون في طبعا تحقيقات بهيدا الموضوع. هيدا الشيء اللي إجا بعد حادث كان وقع بسيدني إيربورت، شمل طائرة جيتستار وطائرة قطر إيرويز بعد حادث سابق ب 27 من تموز، كانوا طيارتين تابعين لكوانتس. اليوم عم بيزيد المخاوف بشأن نقص مراقبي الحركة الجوية بالمطار، وبالوقت يلي عم تشتغل فيه Air Services أستراليا على توظيف وتدريب مزيد من الموظفين. بتقول وزيرة النقل كاثرين كينغ أن الاضطرابات من مقبولة فيما عم تشتغل السلطات على معالجة مشكلة نقص الموظفين وتقليل التأخير. هيدي الخطة بتشمل توظيف 95 مراقب جديد بحلول نهاية هالسنة. يعني حادث الطائرة قد يكون يعني خطير جدا وممكن سبب كتير من الأضرار. هيدي تالت حادثة، فمفروض يكون في هونيك متابعة وتحقيق أنه شو اللي عم بيصير. هلا أكيد عملية التوظيف والمراقبة أمر كتير مهم، ومثل ما شفنا يعني في كتير من الشركات يلي قللت من الوظائف، وقد يكون الأمر أسوأ بسبب يعني الذكاء الاصطناعي. ولكن مثل ما عم بتشوفوا حوادث الطائرات في حال صار يعني بيكون للحقيقة كارثة. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مزيد من أخبار اليوم على مستوى لبنان وعلى مستوى العالم العربي لنشوف الآخر وأهم التطورات لليوم وكيف عم يستقبلوا بداية نهاية الأسبوع من أخبار سياسية، لأنه عادة بالويك أند بترتفع الوتيرة. منشوف هكثس حصار الموانئ الإيرانية مستمر لأجل غير مسمى حسب وزير الدفاع الأمريكي. أمريكا بتدفع كمان بجورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتعويض لينكن. وإيبولا يخرج عن السيطرة، 1000 وفاة واتساع بنطاقه. خلينا نتابع نحن وياكم مع أهم العناوين اليوم. أمريكا توسع قاعدة بوساسو باتفاق أمني يختبر وحدة الصومال. نتابع مع مزيد من الأخبار في جنوب لبنان. هون يحترق بعد وقف النار، اتهامات لإسرائيل بإشعالة. ما توقفت خسائر جنوب لبنان عند المنازل والطرق اللي دمرتها الحرب. بتتهم فرق الأطفاء وسكين وناشطون بإيون الجيش الإسرائيلي بإشعال حرائق متعمدة بالغابات وحقول الزيتون. حولت مساحات واسعة حد الحدود إلى أراضي سوداء بيصعب استعادة الحياة فيها. بيصعب استعادة الحياة فيها. شو يعني هيدا الكلام؟ شو يعني هيدا الكلام؟ يعني احتلال أو ضم أراضي لإسرائيل، لأنه مثل ما عم تشوفوا عم تحرق الأرض، عم تحرق الحياة فيها، خاصة اليوم مثل ما عم نشوف ما بقى هالأراضي هالمساحات قابلة للحياة فيها. بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دلعت الحرائق بصورة متكررة من وقت ود اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، وسط افادات عن استخدام طائرات مسيرة وقنابل مضيئة وذخائر حارقة لاشعال النباتات الجافة. مش بس بجنوب لبنان، إنما كمان اليوم مثل ما شايفين بالضفة 73 اعتداء يوميا ومحاولات لإقامة 29 بؤرة. فينا نذكر بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمستوطنون 2256 اعتداء بالضفة الغربية خلال شهر تموز، بمعدل ما يقارب 73 اعتداء يوميا، وفق معلومات بتقول أن الجيش الإسرائيلي نفذ 1458 اعتداء، بينما نفذ المستوطنون 798 اعتداء استهدف الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم. خلينا نروح لاستراحة ونتابع آخر أهم الأخبار والعناوين. بعد استراحة بيكون عندنا جولة إخبارية، أخبار من صوت لبنان الأساسية لمتابعة كل جديد.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
6: خطوة أولى. لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. سلام يمهد للمصالحة مع منسى. العراق يضيق على حزب الله. ماذا يحضر الإسرائيليون لعلي الطاهر؟ ما جديد تفرغ أساتذة الجامعة؟ وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. رئيس الحكومة نواف سلام خطى الخطوة الأولى نحو حل الإشكال مع وزير الدفاع حين قال: أكن كل احترام وتقدير لوزير الدفاع، ولا أحد يصطاد في الماء العكر. نحن حكومة من 24 وزيرا ولسنا 24 حكومة، وهذا الأمر سيحل قريبا. مروان الأدوم.
1: عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة 3:30 في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء وبغياب وزير الدفاع ميشيل منسى. مجلس الوزراء ناقش اليوم جدول أعمال من عدد من البنود بمعظمها إدارية ومالية ووظيفية وأقر غالبيتها. وزير الإعلام بول مورقوس نقل خلال تلاوة المقررات عن رئيس الحكومة قوله أن وزير الدفاع لن يكون غيابه طويل عن مجلس الوزراء، وهو أخ وصديق وجميعنا ملتزم بالتضامن الوزاري.
2: تحدث دولة الرئيس عن غياب معالي وزير الدفاع الوطني عن جلسة مجلس وزراء اليوم، فقال أن غيابه لن يطول، وهو صديق أكن له كل مودة واحترام وتقدير، وهو ملتزم شأني بالدستور والتضامن الوزاري. وأوضح دولة الرئيس أنه لم يطلب من معالي وزير الدفاع عدم الدخول إلى قاعة مجلس النواب للمشاركة بالجلسة، وما تم تداوله غير صحيح. أضاف دولة الرئيس أن أحكام الدستور لا جدال فيها من حيث أن رئيس الوزراء يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وما جرى أنني أبلغته بذلك فلم يعد من داع لأي كلام آخر من السادة الوزراء، قال دولة الرئيس.
1: مجلس الوزراء أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات وسط اعتراض وزراء الصحة والعمل والاتصالات. مجلس الوزراء يدخل في عطلة لمدة أسبوعين ليعاود اجتماعاته في مطلع شهر أيلول. من السراي الحكومي مروان الدوم، صوت لبنان.
0: رأى موقع أمواج العراق أنه منذ بدأت وزارة المال العراقية منتصف الشهر الماضي تطبيق عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية على أفراد وشركات مرتبطة بالجماعة المسلحة اللبنانية، بدت الخطوة تطبيقا لتصنيفات الإرهاب التي أصدرتها واشنطن قبل أسابيع بموجب أمر لمكافحة تمويل الإرهاب، لكن بغداد تبدو عاجزة عن القضية على حاسمة مع الفصائل المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران في الداخل، بينما تسعى في الوقت نفسه لكسب ود واشنطن والعواصم الخليجية في الخارج.
3: استنتج موقع أمواج العراقي أن حملة أمريكية واسعة تستهدف الموارد المائية واللوجستية لحزب الله وتمتد لتشمل بيروت ودمشق وبغداد على حد سواء، ورفضت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران ويحافظ أمينها العام أحمد الحميداوي على تنسيق وثيق مع حزب الله اللبناني مساعي بغداد الرامية إلى دمج الفصائل المسلحة بشكل أكبر ضمن الهيكل الأمني الرسمي للدولة. كما ناقش المسؤولون مسألة إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك بنياس المتوقف منذ فترة طويلة ليصل إلى طرابلس لبنان، ويبدو أن هذا التحرك يبرز كيف أصبحت الحوافز الاقتصادية التي تقدمها واشنطن لكل من بغداد وبيروت جزءا لا يتجزأ من العلاقات الثنائية بين العراق ولبنان. وقد صرح مسؤول في حزب الله اللبناني طلب عدم الكشف عن هويته لموقع أمواج ميديا بأن الإدارة العراقية عرضت رعاية محادثات مباشرة بين الجماعة المسلحة اللبنانية وواشنطن.
0: ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية تتعاظم مخاطر الانفجار الأمني بحسب كثير من وسائل الإعلام. موقع أرمينيوز رأى أن الأوضاع على الحدود اللبنانية تتجه نحو مرحلة شديدة الخطورة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته واعتماده تكتيك ضخ غازات صفراء شديدة السمية داخل أنفاق حزب الله في تلال علي الطاهر. الخطوة وصفتها مصادر أمنية وغربية بأنها هندسة تمهيدية لخنق المتحصنين قبيل إطلاق عملية برية وجوية واسعة النطاق في إقليم التفاح والبقاع الغربي يراهن عليها بنيامين نتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي. موقع وينت الإسرائيلي رأى استراحة استراتيجية على جبهات غزة ولبنان وإيران يفرضها المناخ الانتخابي المحتدم في الولايات المتحدة وإسرائيل.
3: على المحور الإيراني، رأى موقع وينت الإسرائيلي أن البيت الأبيض أقر عدم التصعيد مع الإبقاء على الضغط الاقتصادي والحصار البحري، حيث تعتزم واشنطن السماح بمرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تسويات غير مباشرة بين إيران وسلطنة عمان شرط عدم دفع رسوم عبور لطهران. هذا التحول الاستراتيجي مرتبط بالحفاظ على الغالبية الجمهورية في الكونغرس وتجنب ارتفاع أسعار الوقود، لكن تصعيد الحرس الثوري الإيراني يظهر عدم إيمانه بجدية البيت الأبيض. أما الضغط الاقتصادي على إيران فهو لزعزعة استقرارها، بينما يسعى البنتاغون إلى إعادة تعزيز قدراته العسكرية للحفاظ على الردع بوجه الصين. أما في قطاع غزة فهناك موضوعان: بناء حي سكني تجريبي بين خان يونس ورفح، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق لأي خطوة.
0: أما الإدارة الأمريكية فمستاءة من مواقف وزير الدفاع الإسرائيلي. ماذا في رسالة واشنطن؟
4: رسالة واشنطن: تتعامل الإدارة الأمريكية بحذر شديد مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وإنه أوعز إلى الجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لبقاء طويل الأمد في المنطقة الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. هذا الكلام تعهد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بمعالجته على أعلى المستويات في إسرائيل، وفهم أن هذا الكلام غير مقبول وينسف عمارة المفاوضات المباشرة التي تراهن واشنطن على استكمالها بتحديد المنطقة التجريبية الثانية في خلال جولة المفاوضات المقبلة، والتي يفترض أن تكون من ضمن المنطقة الصفراء. إلا أن هذا الأداء الأمريكي المتفهم لا يلغي التشدد في مسألة نزع سلاح حزب الله بشكل متناسق ومتناسب مع التقدم في المناطق التجريبية، كما لا يلغي العمل على تحديد الدولة أو الدول المرشحة لتولي مهام الإشراف أو ترأس لجنة التحقق والتقييم لانتشار وأداء الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ضمن لائحة توافقية تضم إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا. وفي واشنطن من يعتقد أن الحل في لبنان مستحيل مع نتنياهو، وأن شراء الوقت قد يستمر إلى موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في 27 من تشرين الأول المقبل.
0: أساتذة الجامعة بانتظار إحقاق حقهم المنتظر منذ زمن طويل. ترزقوه.
3: منذ سنوات يشكل ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية واحدا من أبرز الملفات التي تنتظر الحسم لما له من ارتباط مباشر بالاستقرار الوظيفي للأساتذة المتعاقدين وباستمرارية العمل الأكاديمي في الجامعة. وفي الأشهر الأخيرة شهد الملف تقدما على المستويين الأكاديمي والإداري، مع طرح صيغة تقضي بإقرار التفرغ على مراحل على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من الأول من أيلول من هذا العام. ماذا يقول رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يحيى الربيع عبر صوت لبنان؟
5: الملف أصبح بعهدة رئيس الحكومة. نتمنى نحن أن الحكومة تلاقي الأموال المناسبة لحتى هذا الملف ينقل بواحد أيلول أو قبل واحد أيلول وفق القرارات السابقة اللي طالعة، وما فينا بعدين كل سنة نأجل نأجل نأجل. يعني حرام هالزملاء بالنهاية إنه متعاقدين بالسياحة من سنوات ويحق لهم استقرار مادي واستقرار وظيفي واستقرار اجتماعي.
3: بينما ينتظر الأساتذة المتعاقدون حسم الملف، تتزايد المطالب بضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات، خصوصا أن التفرغ لا يرتبط فقط بالاستقرار الوظيفي بل ينظر إليه أيضا كعامل أساسي في تعزيز الاستقرار.
5: مجلس الوزراء أقل أنه بدي يفرغ على 4 دفعات 1680 مجدولين على 4 سنوات، كل دفعة 400 وآخر دفعة 480. نحن بنناشد الحكومة ووزير المالية وكل من يعنيه الأمر، وزيرة التربية هلا هي مسافرة، بنناشد إنه إيجاد الحلول الملائمة المالية إذا في أي إشكالية أخرى، يعني إنه معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن وإقرار التفرغ ابتداء من 1 أيلول للزملاء.
3: بانتظار ما ستقرره الحكومة، يبقى ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية مفتوحا على أكثر من احتمال، فيما يترقب الأساتذة المتعاقدون صدور القرار النهائي، آملين أن تنتهي سنوات الانتظار بقرار يضمن الحقوق ويعزز استقرار الجامعة اللبنانية. تراز الخوري، صوت لبنان.
0: وزارة الإعلام تطلق مع اليونسكو الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية. مجدولين عيد.
6: كشف وزير الإعلام بول مرقص عن العمل على صيغة قانون تضاف إلى قانون الإعلام تأخذ صفة المعجل لإيراد اقتراحات النقابات ووسائل الإعلام وإدخال بعض التعديلات، بعدما شدد على أن القانون الجديد لحظة ولأول مرة أحكام خاصة بمناهضة خطاب الكراهية.
7: Sydney, some good news for a change. In Liverpool, after an earlier car fire, all lanes are open again on Elizabeth Drive at Flowerdale Road. In Bexley, a breakdown reported on Stony Creek Road, city bound at Forest Road, and a bit foggy around the northern beaches, especially around Mona Vale this morning, so take care if that's where you are. Down to Melbourne, an incident in Mount Martha, the Esplanade closed there both ways between Stanley Crescent and Ian Road. The Hume Freeway is slowing city bound as well from Ahern's Road to Cooper Street. Make your next business move with realcommercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بينهار للعشرين درجة على صعيد ملبن، ترتفع درجات الحرارة اليوم لتوصل لستة عشر درجة مئوية، والطقس رح يكون طقس مشمس.

0: معكم دايما راديو تؤمية أستراليا 1638. بعد أخبار الساعة 7 رح يكون لنا لقاء من بيروت لمتابعة آخر أهم التطورات لليوم، خاصة أنه عم نشوف المواقف السياسية هل هي فعلا بتبين على خلاف جدي عم بيحاول وزير الأعلام هيك ترقيعه، أو عم بيحاول لملمة الأمور. اليوم بالنسبة لقائد الجيش بيقول وزير الدفاع رفعت لنا راسنا. طيب سؤال اللي بنطرحه أنه هل فعلا في خلاف بين الحكومة وما بين الأجهزة الأمنية وما بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع؟ أكيد رح نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ علي سبيتي اللي رح ينضم لنا من بعد أخبار الساعة 7. كونوا معنا على السمع لمتابعة تحليل وقراءة سياسية حول اليوم ما يحدث عنا بلبنان من خلافات. حب أرجع ذكر بالنسبة لوزير الدفاع اللواء ميشيل منسا اللي استقبل باليرزي قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار الضباط قيادة الجيش بزيارة شكل وزير الدفاع على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلاتهم. وتوجه العماد هيكل إلى لواء منسا بالقول لم ولن تخذل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش، وذلك ردا على بيان وزير الدفاع تابع قائد الجيش موضح أنه أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وتقوم على حماية لبنان. خلينا نتابع نحن وياكم، نرجع لأستراليا مع زميلنا محسن، خاصة اليوم الكليم عن اتصال جرى بين الرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ما في أي معلومات عن مضمون هذا الحوار اللي جرى بيناتهم. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن. ليه يعني في سرية وتكتم حول هذا الاتصال؟
1: ما في تكتم، ما بعتقد في تكتم حول مضمون الاتصال، لأنه في كتير من الأمور كلود اللي ممكن أنه يصير في تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وخصوصا بين السيد أنتوني ألبانيزي ودونالد ترامب. يعني في عنا أمور أوكس، في عنا صراعات بالمنطقة، هون عنا في قضية الشرق الأوسط، مضيق هرمز، الجمرك، الضرائب على تصدير المواد المصدرة من إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية. في كتير من الأمور، ربما يكون في أمر آخر أكثر سرية هو التنقيب عن المواد النادرة اللي موجودة بأستراليا في بعض المناطق، ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي أو مضمون الاتصال اللي صار بين دونالد ترامب وأنتوني ألبانيزي. بس معنا نحن مواضيع، أنه قلة مواضيع تنحكي فيها بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، يعني بانتظار رئيس الوزراء اللي قد يعقد مؤتمر صحفي ويعلن عن مضمون.
1: الشغلة اللي ممكن أنه تصير أنه يستغل السيد أنتوني ألبانيزي هذا الاتصال ليشوف حاله أنه الرئيس الأمريكي اتصل فيه، فبانتظار هذا المؤتمر الصحفي رح نشوف البادي لانجويج تبع السيد أنتوني ألبانيزي كيف بتكون، وربما تجيرة لصالحه بتحسين صورته أمام المجتمع الأسترالي. مش هيك برأيك أنت رح تكون؟
0: أنا خليني مع روسترز فرحتي.
1: لا أرعتي
0: أبدا. اليوم يعني كل يعني الأعلام الأسترالي اللي عم يحكي عن هالماتش مبارح اللي كان فظيع، من أجمل الماتشات اللي صارت واللي شفناها، خاصة
1: أنا برأيي أنا برأيي إنه الجراند فاينل راح تكون بين هذين الفريقين، يعني بنريث وروسترز. هذا ما قلناه قبل، لأنه هني الفريقين الأكثر اداء جيد بهذه المسابقة اللي صار لها بضعة اشهر، ولن كفي لك الفرحة انه ربما الروستا سيفوز باللقب بطل.
0: انا عارف بدون ما تكفي
1: بدون ما
0: فرحتي فيهم
1: منيتك من دون منيتك ايوه لا. بس بعتقد انه اللعب اللي لعبوه امبارح رائع جدا.
0: نعم
1: بالاضافة لبانروث اللي عنده تاريخ بالانتصارات والفوز بكأس الانارام.
0: نعم نرجع على اليوم هالمشهد اللي شفناه للطلاب يلي عن جد ما بعرف إذا بتلاقيها أنه هيدي حرية رأي وتعبير ومشاركة الطلاب بالسياسة يكون لهم رأيهم، أم فعلا هؤلاء الطلاب اللي مفروض يكونوا على مقاعد الدراسة ويتابعوا عملهم؟
1: طبعا طبعا هيدا شيء مؤسف ومخزي أنه تشوف أطفالنا مش عم بيعملوا مظاهرات ضد حركة ما سياسية أو دينية أو غيرها، ولكن هجوم على حزب وعلى سيدي ربما تكون من أفضل السياسيين اللي حصلت عليه أستراليا منذ عشرات السنين. هيدا الأسلوب الغير لائق ببلد ديمقراطي، مش بس من الطلاب، حتى من بعض الوزراء بهذه الحكومة اللي ينعتوا السيدة بولين هانسن بصفات غير لائقة. وكثير من الأمور اللي عم نشوفها إعلاميا اليوم غير لائقة وغير لا تتماشى مع حرية التعبير وحرية الرأي بأستراليا، وزج الطلاب بهيك صراع هيدا شيء كثير لو بالواطي، يعني أسلوب غير لائق وواطي بالتعاطي مع الأحزاب ومع الحركة أحزاب سياسية أسترالية. كلود هيدا رأيي، وهيدا كتير رأي من كتير من المعلقين السياسيين حول هذا الموضوع.
0: نعم على كل اليوم من المتوقع أنه تستخدم وزيرة الخارجية كمان بيني وونغ خطاب بسيدني رح يكون لألا على دعوة زعيمة ونيشن إلى إقامة مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. كيف بتشوف يعني
1: بيني وونغ ما لها حق تعترض على أي شيء بتعمله بولين هانسن. نسبة رفع اسم أستراليا بيني وونغ ما لها علاقة فيه، خصوصا بالأربع سنوات الماضية اللي كانت هي وزير الخارجية وما زالت. فمشان هيك بيني وونغ وكل الأحزاب، مش بس حزب العمال كلود، كل الأحزاب يحاولون التخفيف وتشهير وضرب صورة هذه السيدة اللي برأيي أنا أنه هي الوحيدة اللي عم تحط الأصبع على الجرح بما تعاني منه أستراليا، إن كان على صعيد الهجرة اللي هي أول شخص بلش بهذا الموضوع، بالإضافة إلى مواضيع السكن، مواضيع الهدر بالإدارات العامة، كتير من الأمور اللي هذه السيدة هي الوحيدة اللي رفعت الصوت لتحسين إداء الحكومة ولتحسين إداء المؤسسات الاجتماعية بأستراليا. يعني بولين هانسن يجب أن تشكر حتى لو ما في تأييد لألا، ولكن يجب أن تشكر من كل الأستراليين على ما قامت به بوضع مواضيع كتير مهمة لأستراليا على طاولة البحث.
0: شكرا محسن، يعطيك العافية. رح نتابع نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم مع جولة أخبار الساعة 7، ورح يكون لنا لقاء من بعد أخبار 7، لقاء من بيروت مع الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي اللي رح ينضم لنا لمتابعة اليوم ما يحدث بين الأجهزة الأمنية والحكومة. مرقس السلام أكد احترامه وتقديره لوزير الدفاع، وغياب لن يطول قائد جيش لبنسا رفعت لنا راسنا. أيضا في عناوين اليوم، دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية بالجبهة الجنوبية في مأرب، قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني مضيء هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين قواتنا. أيضا الدفاع السعودي، 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي. في عناوين هذا اليوم، لافروف الاتحاد الأوروبي اختار مسار خطير بإعلانه أي سفينة روسية من أسطول الظل. في عناوين اليوم أيضا، وزير خارجية مصر على إسرائيل الانسحاب من غزة بالتوازي مع تسليم حماس لسلاح حروب وصراعات. رح نتابع نحن وياكم متوائمية أستراليا مع استراحة قصيرة، ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار الساعة 7.
2: Stick around لحظات. Stick around
3: سجلها سجلها.
2: Stick around راجعين معكم على البرنامج الصباحي، وأكيد دايما عبر 2ME أستراليا.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
5: الآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي خلال فترة الليل. ومصدر من البيت الأبيض أكد أن الاتصال حدث فيما لا تزال التفاصيل المتعلقة بما ناقشه الرئيسين غير معروفة. من بين الملفات التي يتوقع أن تكون ذات أهمية في العلاقات بين البلدين التجارة، التعريفات الجمركية، المعادن الحيوية، والدفاع، والتحالف الاستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة. لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي بأن هذه الملفات كانت بالفعل على جدول أعمال الاتصال. تحقق أستراليان ترانسبورت سيفتي بيرو في حادث خطير وقع في مطار سيدني، وهو ثالث حادث من نوعه خلال 3 أسابيع. في عناوين هذا الصباح، من المتوقع أن تستخدم وزيرة الخارجية بيني وون خطاب في سيدني للرد على دعوة زعيمة ونيشن السيناتور بولين هانسن إلى إقامة مجتمع أسترالي أحادي الثقافة. ومن المتوقع أن تحذر بيني وون من أن الانقسام الداخلي والعزلة يمكن أن يضر بالأمن في القومي وبمكانة أستراليا في العالم. مزيد من آخر وأهم الأخبار نتابعها بعد لحظات.
5: لحظات معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
6: هل أعددت وصيه؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. استقبل وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا في مكتبه في اليرزة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش في زيارة شكر لوزير الدفاع على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلتهم. وتوجه العماد هيكل إلى منسا بالقول: لم ولن تخزل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وذلك ردا على بيان وزير الدفاع صباح اليوم، وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أن لا طائفة لدى من يرتدي البزة المرقطة. من جهته أكد منسا أن الجيش هو العصب الأساسي للدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في مواقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو عن تقديم التضحيات في سبيل الوطن. وأضاف: إن شاء الله منضلنا مجموعين وبصلابتنا فينا نحقق كتير، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وحفظ دورها الوطني. وأثنى على جهود قيادة الجيش وضباطه وعسكريه وعلى رأسهم العماد هيكل، مؤكدا أن المرحلة تتطلب مزيدا من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه يعيد نشر ما كتبه بالأمس بعدما تبين له أن هناك من تمكن من الدخول إلى حسابه وحذف المنشور، وقال: أعيد نشر ما كتبته بالأمس بعدما تبين لي أن هنالك من تمكن من الدخول إلى حسابي لحذفه. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل في المنصور وزوتر الشرقية وكفر تبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية إضافة إلى البنية التحتية والمقر الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتابع: أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض، فالقول إن قرى وبلدات بمنازلها وأحيائها ومقارها الحكومية ومرافقها العامة ودور عبادتها وبناها التحتية هي بكاملها منشآت عسكرية ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وشدد سلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة. مجلس الوزراء منعقد في السرايا لمتابعة جدول الأعمال، وغاب عن الجلسة وزير الدفاع ميشيل منسا. للتفاصيل مباشرة مع الزميلة جاسنت عنتر. جاسنت، كيف يبدو المشهد من عندك؟
1: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ دقائق، ولكن لازلنا ننتظر خروج وزير الإعلام بول مرقس للإدلاء بالمقررات، مقررات هذه الجلسة. ولكن يعني بحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن مجلس الوزراء أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات مع اعتراض وزراء الصحة والعمل والصناعة والاتصالات. إضافة إلى ذلك وبحسب المعلومات أيضا أنه في بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بشكل واضح وصريح عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني، وقال أنه فعلا هناك إبادة في الجنوب. كما أيضا تحدث وزير الصحة ركان نصر الدين عن الاعتداءات التي تطال المستشفيات ولا سيما المستشفيات الحكومية وغيرها من المقرات أو حتى الأماكن التي تعنى بالصحة في الجنوب اللبناني. كما أيضا تحدث وزير العمل عن موضوع يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ولا سيما في مختلف المناطق مناطق في الجنوب اللبناني وتحديدا في مدينة بنت جبيل وغيرها. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أن هذه المرة وفي هذه الجلسة أخذ موضوع الاعتداءات الإسرائيلية والتصاريح الإسرائيلية والتي تقول مثل ما قال يعني الوزير كاتس بموضوع البقاء في الجنوب اللبناني والاحتلال، يعني رفض ذلك رئيس الحكومة. وبحسب المعلومات أيضا أن نائب رئيس الحكومة طارق متري قال أن هناك بعض يعني التحضيرات من أجل يعني أيضا تقديم كل الشكاوى أمام مجلس الأمن في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك تحدث مجلس الوزراء قليلا في بداية الجلسة، ولا سيما رئيس الحكومة تحدث عن الموضوع الأهم وهو موضوع الخلاف الحاصل بينه وبين وزير الدفاع. وبحسب بعض المعلومات يعني أنه اعتبر رئيس الحكومة أنه كلمة وزير الدفاع في هذه الجلسة قد تكون قاسية، ويعني بمعنى أو بآخر أنه يعني لا تستطيع أو لا يستطيع أن يقولها وزير الدفاع في هذه المرحلة، خصوصا أنها لا تعبر بشكل أو بآخر عن رأي الحكومة. ولكن بطبيعة الحال كل هذه الأمور ستتضح إما بما سيقوله وزير الإعلام بول مرقس عند انتهاء هذه الجلسة أو حتى في الساعات والدقائق لاحقة. إضافة إلى ذلك نور، أود أن أشير إلى أنه في الأسبوعين المقبلين سيكون هناك إجازة للحكومة، ومن بعدها تستأنف الجلسات في الأول من أيلول. إذن نحن ننتظر انتهاء أو يعني انتهاء المقررات وإدلاء وزير الإعلام بول مرقس بكل هذه التفاصيل بعد دقائق مباشرة على الهواء. نور،
2: وزارة الأشغال عم تراسل الوزارات المعنية ليأخذوا الإجراءات اللازمة.
3: تفيع شوي عن الخطة؟
2: خطة بتعرفي صرت حكي فيها أكثر مرة، في كذا سبب لوجود طيور حول المطار والروائح الكريهة، وهذه أسباب بدنا نعالجها.
4: أقر قانون العفو العام، وهلأ في آلية يعني توقيع القانون وتطبيقه، هذا ما صار واللي صار بالجلسة انتهى. رئيس الحكومة بيعني له تضامن حكومته وكل وزراء، ويعني هو الحاضن لكل وزراء الحكومة. حرب اللي تعرض للبنان واللي أدت ل يعني عدم ارتياح بالوضع المالي، هلأ صار في على أثرها يعني آخر قرار طلع بإضافة 6 رواتب لحتى ينعطى هيك مبلغ إضافي، مساعدة بسيطة، بانتظار يعني إن شاء الله كل ما تحسنت الأمور يعاد النظر بالرواتب مثل ما كنا عم نخطط قبل الأزمة.
5: بقبل فوت الإعلامية على السجون أبدا نهائيا بسبب حرية رأيهم وتعبيرهم، هيدا أمر مش هلأ عم بقوله، عيش عليه من قبل ما أكون وزير وبعد ما عود مش وزير. هيدا وعد وعهد أكيد بحرية الرأي والتعبير والإعلام.
6: وزير الدفاع ورئيس الحكومة، احنا طبعا نسعى على كل الأجواء الإيجابية من الوزراء ورئيس الحكومة، ومن باب حفظ يعني حفظ الشخصين، وزير الدفاع أخ محترم لبق ويعلم كيف يدير ويسير أموره، ونتأمل أيضا من رئيس الحكومة يعني يكون متجاوب ومتعاون بالموضوع، وهلا بنشوفه.
0: نفى مسؤول لبناني ما ورد في تقرير لوكالة رويترز بأن لبنان اتفق مع إسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، قائلا إن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة، وذكرت أمس الأربعاء نقلا عن 3 مصادر أن القائمة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا إضافة إلى أندونيسيا كدول يحتمل أن تساهم في آلية التحقق. وقال مسؤول لبناني اليوم الخميس إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. استقبل الرئيس العماد ميشيل سليمان في دارته في اليرزي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وشكل اللقاء مناسبة شدد فيها سليمان على عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة وعلى الدور السعودي الدائم في صناعة الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان، وأكد أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تشكل صمام أمام للمنطقة في ظل الأخطار التي تهدد الأمن الإقليمي والعربي وفي ظل صراع المحاور وتداعياته السلبية. وحمل سليمان ضيفه تحية خاصة لقيادة المملكة ودورها طليعي الواعد. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قراراً أعلن فيه أنه يتنازل عن رئاسة مجلس الوزراء، وجاء في نص القرار: أمرنا بما هو آتٍ. أولاً، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين. ثانياً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. أعلن في إطار متابعة القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع لأوضاع الطلبة السوريين في لبنان ونتيجة للاتصالات التي أجرتها السفارة مع الجهات اللبنانية المختصة، أبلغت المديرية العامة للتربية في لبنان بأنه يحق للطلاب السوريين التقدم إلى امتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروعها الأربعة لدورة عام 2026. وشكرت السفارة وزيرة التربية ريما كرامي والمديرية العامة للتربية ممثلة بمديرها العام الدكتور فادي يرأ على سرعة الاستجابة والتعاون بما يخدم مصلحة الطلبة السوريين. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول شحنة عسكرية جديدة إلى ميناء حيفا تضم آلاف الأطنان من المعدات العسكرية ووسائل قتالية ومركبات مخصصة للقوات البحرية والبرية. وذكرت الوزارة أن الشحنة وصلت على متن سفينة نقل جرى تفريغها في إسرائيل، وتشمل جرافات دي 9 ومركبات هامر وآليات مدرعة وشاحنات إلى جانب معدات إضافية. قالت إنها تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات البرية واستمرارية نشاطها العملياتي. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: استعطى الدرباشو
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عم ترتيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة تو أمي.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسامحك.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغله حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخسرني شغلي؟
0: بليز
2: In Sydney on the M4, a smash reported westbound at Homebush Bay Drive. Also in Lakemba, a smash on Canterbury Road westbound as well at Chapel Street there. Down to Melbourne, a smash involving a truck and an SUV on the Monash Freeway citybound near Springvale Road. Also a police incident in Mount Martha. The Esplanade closed there in both directions between Stanley Crescent and Ian Road. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polish man, strong enough to care and violence. Sign up at polishman.com. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني. جاية درجات الحرارة توصل لأقصاها للعشرين درجة، أما ملبن كمان بترتفع درجات الحرارة لتوصل لستاشر درجة مئوية. نسمع نحن وياكم فاصل غنائي، ومن بعدها رح يكون لنا لقاء من بيروت لتحليل سياسي حول أهم الملفات اللبنانية وملفات المنطقة.

0: على أنغام هالغنية رائعة جدا لكارم محمود. منتابع سوا لقائنا الصباحي ديمان برفقة راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM مثل ما وعدناكم نكون بلقاء مباشر على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمية أستراليا. رح يكون لنا لقاء مع الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي من بيروت لمتابعة آخر وأهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني وأيضا بملفات المنطقة. إذن بيسعدنا بهالأثناء استقبل معنا على الهواء وأيضا عبر صفحة راديو تؤمية الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي. من حييك من أستراليا, صباح الخير.
1: صباح النور.
0: شكرا لوقتك أستاذ علي. معك رح نتابع الشأن اللبناني, خاصة جلسة مجلس الوزراء اللي بعد الظاهر هذا الخلاف, ما بعرف إذا بعد قائم هذا الخلاف بين رئيس الحكومة وأيضا وزير الدفاع ميشيل منسب, وما بعرف إلى أي مدى يعني سبب غيابه عن الجلسة كان هو بسبب هذا الخلاف. كيف قرأت جلسة مجلس الوزراء امبارح وكلام الرئيس الوزراء نواف سلام؟
1: يعني لا شك هو موقف في إشكالية, وصار على ضوء نوع من الاستفاض السياسي خلفي باعتبار أنه هناك من قال من حق الوزير أن يعبر عن رأيه, وبالتالي اعتبر

0: رئيس الحكومة، أنه ليس من حقه أن يعبر، طالما أن رئيس الحكومة هو الذي يعبر عن نفسه بموجب المادة 64. فإذا صار في تباين في المواقف بين الوزير وبين رئيس الحكومة، وهناك من أيد موقف رئيس الحكومة، وهناك من أيد الوزير، وهذه طبيعة طبعا اللي مش بالحكومة عارضه الرئيس سلام، وأيدوا موضوع حق الوزير بأنه يعبر عن رأيه، لكن أنا أعتبر بأن غيمة صيف عابرة، يعني لن تؤثر شيئا، لأنه المطلوب تم إخراجه وهو قانون العفو العام، يعني هو هذا الزبدة، هو الأساس
1: نعم
0: هو قانون العفو العام، تم فزلكة بعض المواقف من أجل نوع من الديكور السياسي، لأنه موضوع أخذ
1: حجمه.
0: خلافات، لكن
1: ولكن بعد
0: بالنهاية كلهم
1: اليوم زيارة قائد الجيش أيضا يعني لوزير الدفاع، ما بعرف، وهو يعني أخذ منحة سياسي برأيك؟
0: بالتأكيد بالتأكيد، ما أني بيعبروا عن وجهة نظر وحدة، عن قناعة مختلفة تماما عن قناعة رئيس الحكومة، خاصة في موضوع الجيش، واختلفوا موضوع ملف العفو العام باعتبار انه كان بالجيش عم يطالبوا انه ما يصير في اطلاق سراح للناس المعتدين على الجيش، وهذا تم، يعني بالنهايه تم انه الناس اللي لها جرائم مدنيه وعسكريه هول ما بيشملوا العفو، يعني اخذوا بورقه الجيش وبالتالي بما صرح به وزير الدفاع، فالعفو العام اخذ، لكن الخلاف انا برايي هو خلاف ليس بال يعني بالشكل، بس هو بيعبر عن طبيعه الشرخ الموجود والموقف من رئيس الحكومه، وبيتظهر هيدا باوقاته، وهذا وقته كان موضوع ال
1: كيف لقيت موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من قانون العفو العام؟
0: يعني هو قطبته، لو ما قطبته هو ما بتمشي، ما في شيء بالمجلس بيتم الموافقة عليه بدون أن يكون هو مقطبه، فمش هو اللي أنجز هذا المشروع، وهو اللي طبعا سرع فيه، وإلا كان قادر
1: مع
0: إنه
1: أنه
0: ينيمه.
1: حلفائه غير راضين عن هذا القانون.
0: لا بالعكس، يعني هو العفو العام أرضى الكل، عندنا ثلاث، هو تم بالأول تسييسه، كان مسيس هذا الملف، بعدين تم تطييفه وأصبحت كل طائفة تأخذ قطعة من المسجونين، وبالتالي قالوا إنه المسجونين اللي له علاقة بالمخدرات هو عند الشيعة، والموضوع العمالي عند المسيحيين، وموضوع الإسلاميين عند السنة،
1: نعم
0: هذا التصنيف اللي صار، وكله صار يجتهد بطريقة إنه هذا الملف ينجزه، لا من
1: ليه ما
0: أجل
1: عم بيتم
0: تحصيل مكاسب.
1: التطرق؟ ليه ما عم بيكون في يعني كمان التطرق إلى المبعدين لإسرائيل؟ فليه دائما؟
0: حكوا فيهم
1: نعم
0: موضوع عيالهم، تم تسوية موضوع العيال اللي سام مش العمالة، بعده موضوع المتعامل، هذا متعامل ما شمله العفو، وهذا موقف الحزب، يعني رأي الحزب هذا كان
1: نعم
0: هيك ومشي، ما يعني ثبت هذه النقطة، فمش هيك عم لك انه الملف هو أرضى الجميع، يعني ما في حدا، لانه والا ما بيمضوا عليه، يعني هم وافقوا عليه وبالتالي تم اخراجه كلهم حسب مصلحته فيه،
1: نعم
0: فكل واحد اخذ مصلحته من هذا العفو.
1: نعم كلام وزير الدفاع الإسرائيلي كاس يلي كان هيك عمل مثل ما بعرف إذا فاجأهم أو ما فاجأهم بالنسبة لعدم الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، هذا بالإضافة لحرق مساحات شاسعة كمان لحتى ما تكون قابلة بعد للحياة، يعني خاصة تدمير للأشجار وحرق الزيتون وإلى ما هنالك. اليوم يعني هيدي المناطق هيدي اللي عم تحترق غير قابلة للحياة. شو الهدف منها برأيك، وقدي رح تنعكس على المفاوضات اليوم بين لبنان وإسرائيل أيضا؟
0: من أول شيء بالنسبة للموقف الإسرائيلي ليس بجديد. إسرائيل أعلنت من البدايات أنها لم تنسحب، ليس فقط من المنطقة الصفراء، حتى من المناطق اللي احتلت سواء في فلسطين أو بسوريا أو بلبنان. في موقف معلن واضح هذا من قبل نتنياهو، من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي. بالنسبة لحرق، طبعا لأنه هن الآن الإسرائيلي هو الأقوى، هو اللي بيفرض شروطه. من قادر يعني يفرض الشروط؟ لا السوري قادر يفرض شرطه يدفع الإسرائيلي انسحاب، ولا اللبناني قادر، ولا الفلسطيني بحماس بغزة قادر. فبالتالي الإسرائيلي هو الأقوى وهو الذي يفرض نفوذه ووضعه. فمن شان يكون الأمريكاني اللي هو بيملك وسيلة الضغط على الإسرائيلي الآن مش معني بهذا الموضوع كثير، باعتبار أنه عنده أكثر من حساب، وعنده موضوع الإيراني حتى الآن لم ينجز. وطالما أنه التفاهم مع إيران لم ينجز، هذا يعني أنه الأمريكاني ما كثير بيضغط على الإسرائيلي فيما خص لبنان، فبيتركه على ريحته. وهذا ما يحصل من خلال هذا الموقف، ومن خلال كما ذكرت سياسة الأرض المحروقة يعني التي تنفذها إسرائيل يومياً في أكثر من بلدة جنوبية. هذه السياسة هي سياسة عدم إيجاد حياة، يعني هذه المنطقة يجب أن تكون فارغة من الحياة، ليس فقط من البشر.
1: أستاذ علي،
0: غير مقبولة.
1: نعم أستاذ علي، بسؤال، هل برأيك في هناك خلاف ضمني بين قيادة الجيش وما بين السلطة؟ يعني كمان اليوم بلبنان بين الحكومة والرئيس جوزيف عون من خلال قراراتهم اللي عم ياخدوها وهذه المفاوضات، هل بتشوف في خلاف ضمني بين قيادة الجيش والسلطة؟
0: أول شيء يعني احنا عندنا الجيش هو خاضع للسلطة السياسية، يعني ما في عندنا جيش خارج فاتح حسابه. الجيش تابع للقرار السياسي وبالتالي للحكومة. اللي عم يصير أنا برأيي أن هناك تباينات في وجهات النظر بين الرؤساء، وهذا ما يعطي فرصة للجيش كي يكون له موقف مختلف عن ومتباين مع وجهة نظر قد تكون بالنسبة لرئيس الحكومة أكثر بروزا من غيرها. من شانك نحن بنشوف أن هذا التباين بين الرؤساء هو الذي يدفع بالجيش بأن يكون له موقف مختلف ومتباين، وهذا ما اتضح أكثر من مرة. وبطبيعة الحال يعني قائد الجيش عنده موقف واضح من خلال التعامل بالموضوع اللي هو المشكلة في لبنان، ونزع سلاح حزب الله. وقيادة الجيش برأس قائدها ما لا يريد الدخول في هذا المجال، وبالتالي عامل عقيدة قد تكون عقيدة قريبة من العقيدة التي يحملها الحزب في مقاومته للعدو الإسرائيلي. ففي تقاطع بين قيادة الجيش وبين الحزب في هذا الموضوع، يعني بموضوع العدو الإسرائيلي. من شانك هو عم يقدر انه يثبت هذا الموقف نتيجة كما ذكرت لك انه التباينات السياسية بين الرؤساء عم تعطيه هذه الفرصة، ولا هو من الناحية الدستورية والأمنية هو تابع هو تابع للقرار السياسي وينفذ القرار السياسي، ولكن طالما ان الرؤساء لا يريدون تنفيذ القرار السياسي، وهذا ما يعطي الجيش فرصة في ان يكون له دور مختلف مع توجه من توجهات الرئاسات. وإلا لو كان في إجماع بين الرؤساء الثلاثة على موقف واحد لا يستطيع الجيش أن يخالف، لا بيقدر يعني.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي على هذه القراءة. بشكرك وبشكر وقتك أكيد، ودائما هتواصل معك عبر تؤمي أستراليا. رح نكون نحن وياكم مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم التطورات للصباح اليوم. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة ونتابع.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySatGo أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySatGo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Michael Black with the top stories for Friday morning. A third runway incident involving two passenger jets has been revealed amid an investigation into air traffic control at Sydney Airport. On Sunday, a Virgin flight was cleared for takeoff, only for pilots to see a Qantas aircraft crossing its runway 1,200 metres ahead. The incident happened on the same day two planes almost collided on another runway, and just a fortnight after a separate near miss at Australia's busiest airport. All three incidents are being investigated, and Air Services Australia has already been flagged as facing staffing shortages. Federal, state and territory water ministers are meeting today to discuss proposed national standards for large AI data centres. There's already a proposal to require data centres to minimise water use and pay their fair share towards infrastructure and services. But the federal government's predicting pushback from Queensland and the NT after both opposed calls last week for data centres to use renewable energy. Possible changes to how GST revenue is divvied up could be flagged by the Productivity Commission today. It's part of an inquiry into whether the current distribution is fair, with today's release to serve as an interim report. GST revenue is worth around $100 billion a year, and the formula for distributing it hasn't changed since 2018, when a minimum share guarantee for all states and territories was introduced. Foreign Minister Penny Wong will warn in a major speech today that division and monoculturalism pose a threat to Australia's national security. The speech at the Lowy Institute in Sydney will argue that Australia's diversity is a national asset. While a preview of the speech shows she won't name One Nation directly, it makes clear references to Pauline Hanson's calls for Australia to become monocultural. Voting is in its final hours in the UK for a by-election in Clacton between Reform leader Nigel Farage and more than 30 other candidates. But it's Count Binface who's attracted the most attention amongst Farage's opponents, with the joke candidate expected to mount the strongest challenge. Mr. Farage resigned amid scrutiny over his finances, forcing the by-election that's been boycotted by the major parties. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: طهران تقول إنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف منها، ردا على تصريحات ترامب عن السيطرة الأمريكية الكاملة على الممر الاستراتيجي. وسائل إعلام مقربة من حركة أنصار الله الحوثية تؤكد استهداف الحركة لمصفات نفط في جازان السعودية بطائرتين من دون طيار. رئيس بلدية قصرى في الضفة الغربية المحتلة يقول إن الجيش الإسرائيلي أعلن البلدة منطقة عسكرية مغلقة حتى الأحد. إسرائيل تغتال العقيد جمال أبو كميل مدير شرطة محافظة غزة في ضربة استهدفت سيارته، وحركة حماس تصف العملية بأنها استمرار لما وصفته بحرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع.

0: أهلا بكم. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران إن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لن تتمكن من العبور بأمان في مضيق هرمز من دون الحصول على إذن والخضوع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية. ووصف المتحدث التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن الطبيعية عبر المضيق بأنها ادعاءات، معتبرا أنها تعكس بحسب تعبيره عجز الجيش الأمريكي وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وأضاف أن مضيق هرمز لا يزال تحت الإدارة والسيطرة الكاملة لطهران. تأتي التصريحات الإيرانية بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي عن سيطرة بلاده الكاملة على المضيق. هذا وتحول مضيق هرمز إلى محور مواجهة جديدة بين واشنطن وطهران، مع تضارب الروايات بشأن من يملك السيطرة الفعلية على هذا الممر الحيوي، وبين التهديد العسكري والضغط الاقتصادي. يسعى كل طرف إلى استخدام المضيق ورقة لفرض شروطه على الآخر، لكن استمرار التصعيد يرفع كلفة المواجهة على الجانبين.
1: جددت واشنطن وطهران مواقفها المتعارضة بشأن السيطرة على مضيق هرمز في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط الاقتصادي على إيران، بينما تراوح المفاوضات مكانها وسط محاولات إقليمية لإعادة تحريكها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على المضيق وإنها ستحتفظ بهذه السيطرة، وصفا الحصار المفروض على إيران بأنه جدار من فولاذ لا تستطيع طهران فعل شيء حياله. لكن إيران تقدم رواية معاكسة، فحسين طائب قائد قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري أكد أن المضيق يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، بينما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدوره واشنطن من إساءة تقدير أكبر بشأن هرمز، معتبرا أن الولايات المتحدة أخطأت سابقا في حساباتها تجاه إيران وقد تكرر الخطأ نفسه في المضيق. من الواضح أن مسألة التفوق العسكري لم تعد وحدها تكفي للحسم في هذه الحرب، في ظل جدل سياسي بشأن من يستطيع فعليا فرض قواعد الملاحة في هذا الممر الحيوي. تأتي هذه التطورات وسط جمود دبلوماسي أكده مصدر إيراني رفيع بالقول إنه لا تقدم بشأن عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم المؤقتة أو تحديد جدول زمني لتنفيذ الالتزامات. لكن تحول مضيق هرمز إلى ورقة عسكرية واقتصادية وتفاوضية في آن واحد لا ينفي أن الحفاظ على هذه الورقة دونه أعباء اقتصادية وتداعيات جيوسياسية على كل من طهران وواشنطن بشكل خاص. فالولايات المتحدة تراهن على الحصار والضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات، لكن استمرار فوضى الملاحة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة يرفعان من الكلفة على الاقتصاد الأمريكي أيضا. وسائل إعلام أمريكية ربطت ارتفاع معدلات التضخم بارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب، ما يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة قبيل انتخابات التجديد النصفي. أليكس أيو، بي بي سي.
0: في اليمن أعلنت حركة أنصار الله الحوثية استهداف مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان السعودية بطائرتين من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة سبأ التابعة للحركة. وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إن قواته استهدفت مصفاة شركة أرامكو في جيزان بطائرتين من دون طيار، وكانت الإصابة دقيقة، وذلك ردا على ما وصفه المصدر العسكري بانتهاك السعودية للأجواء اليمنية وسيادتها في محافظة صعدة وحجة. أجرى وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركية هاكان فيدان محادثات في مدينة العالمين شمال شرق مصر، وصفت بالمثمرة وتطرقت لملفات غزة وليبيا وسوريا وإيران وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، بالإضافة للعلاقات الثنائية. وقال الوزيران إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا، وإنهما يستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري من قرابة 9 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. كما تحدث فيدان عن تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة بين الجانبين.
2: نحن منخرطين في الإطار الرباعي، ومصر لديها علاقات متميزة للغاية على المستوى الثنائي مع كل من الأطراف الرباعي، سواء المملكة العربية السعودية الشقيقة أو مع دولة باكستان أو مع جمهورية تركيا، العلاقات متميزة ولا تقتصر على المجالات السياسية بل تتعداها إلى مجالات مختلفة. حينما يتعلق الأمر بالتعاون في مجالات دفاعية ويكون هناك التزامات في هذا الشأن، فمن الطبيعي أن يحتاج ذلك إلى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري وفي ضوء أيضا الالتزامات القانونية.
3: تركيا ومصر،
4: إن مصر وتركيا
3: تاريخين وجغرافيا كندلنا يفلدي سورملون،
4: حملتهم التاريخ والجغرافيا مسؤولية كبيرة لأنهما دولتان عظميان في المنطقة سواء في المنطقة أو في العالم، ونحن من هذا المنطلق نعمل في كل مجالات الاقتصاد والتجارة والأمن والدفاع والطاقة والبحرية والنقل وكل التغيرات الإقليمية.
0: وزيرا الخارجية المصري والتركي متحدثين من مدينة العلمين شمال غرب مصر. بعد نحو أسبوعين من عملية عسكرية سعودية أمريكية استهدفت بحسب الرياض فصائل موالية لإيران في العراق، وصل إلى السعودية وفد عراقي ضم مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى لبحث ملفات تتجاوز حدود التعاون الأمني إلى تداعيات ما يجري على الأرض. فما الذي حمله الوفد العراقي إلى الرياض؟ وهل تحمل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر وتقديم تطمينات سعودية بشأن الهجمات التي تنطلق من الأراضي العراقية؟ التفاصيل لدى مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حاتم.
5: وصل وفد أمني عراقي رفيع إلى السعودية لبحث عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة برئاسة
6: In Sydney, a multi-vehicle smash on the M4 westbound at Homebush Bay Drive, closing three of four lanes. Avoid that if you can. Also on the M5, a breakdown city-bound before King George's Road in the right lane there. Down to Melbourne, a smash on the Monash. That's city-bound with some debris on the road there at Wellington Road. Also a power pole down at Bayswater on the Mountain Highway near Jersey Road. That's closed northbound at the moment there too. Find your next commercial property investment at realcommercial.com.au, Sydney's number one in commercial property. Start your search today. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس لليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل للعشرين درجة. قبل ما يتغير الطقس بكرة يكون ممطر وبارد. أما على صعيد ملبن درجات الحرارة بتوصل لل 16 درجة، وطقس رح يكون جيد عندكم بملبن.

0: Radio, to je nie Australia. مكملين سوا مع البريكست شو ال يعني هاد الدرجة ما بعرف إلى أي مدى قد يكون لها يعني هيدا التأثير الكبير بالنسبة للاتصال اللي جرى بين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بكلامه حاليا بعد المؤتمر الصحفي للرئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي حول الكلام اللي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لغاية هالوقت ما في شيء هيك يعني ممكن الواحد يعتبره أنه هالقد كلام مهم لغاية هذه اللحظات. نحن عم نحكي لغاية هذه اللحظات حكي عن الجزر يعني طبعا اليوم المحيطة ويعني كمان تطرقوا إلى ملف الأوكس. هني للرئيس الأمريكي على مرور 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة. يعني كل هيدي طبعا اليوم منشوف أنه هيدي الكلام ما بعرف إذا في شيء كتير هالقد مهم بعد رح يطرقوا لإله. لغاية هالوقت ما حكي عن الرسوم الجمركية اللي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا, ولكن مثل ما سبق ذكرنا زيارته لفيجي, كمان أطلعوا على الزيارة لفيجي وزيارة بعض الجزر, هيدا بالإضافة للأوكس. ومثل ما سبق ذكرنا يعني كمان كانت مثل تهنئة للرئيس الأمريكي على مرور 250 سنة. فهون يعني لغاية هالوقت ما بعرف إذا في شيء كتير مهم ممكن يكون بالمستقبل الحديث أو بالحوار, وإذا كان في شيء كتير مهم هل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي هو اللي سيعلن عنه أم رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي هو راح يخطف يعني هذا الكريديت كما نحن بنسميها. خاصة كمان في يعني كان في البعض توقع أن يكون في الحديث عن المعادن الحيوية الموجودة في أستراليا, ما اضطرقوا لها, ولكن بدنا نشوف يعني خلال الساعات اللي جاية وبس تتوضح الأمور ونشوف إذا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بحديثه وبحواره اليوم وبالمؤتمر الصحفي لحتى يطلع الشعب الأسترالي على المؤتمر الصحفي اللي شفنا هون مسؤول بالبيت الأبيض اللي بيقول أن رئيس ترامب أجرى اتصال, ولكن ما حدا عارف يعني شو المضمون اللي كان في هذا الاتصال. حتى هني من المصادر الأمريكية ما كانوا عارفين شو هو المضمون. بنروح نحن وياكم مستمعينا لمزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين البارزة لليوم في ما بيتعلق بالنسبة لأخبار لبنان اللي ظاهر جلسة مجلس الوزراء اللي طرحت سؤال ليه غياب وزير الدفاع. هل فعلا اليوم وقع الخلاف بين الأجهزة الأمنية وقيادة الجيش والسلطة السياسية عنا بلبنان؟ هلا سلام لي طمأة نولي قال أنه وزير الدفاع لن يكون غيابه طويل حسب ما أعلن كمان الوزير الإعلام مرقص اللي هو طبعا اليوم قائد الجيش. كمان بيقول لمنسى رفعت لنا رأسنا. فزيارة قائد الجيش لوزير الدفاع ما بعرف إذا هي زيارة طبيعية أو هي زيارة أخذت منحة سياسي بعد كل هالجدل وهالمسرحية اللي صارت واللي تبعناها صارنا يومين. رح نتابع نحن ويكون إذن بعد لحظات من الوقت التقرير الرياضي. أنا كتير محمسة نقلكن أهم الأخبار الرياضية بعد البريك.
1: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول في أستراليا The Breakfast Show 1638
2: AM
1: أستراليا.
2: خلوكم معنا. If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: ضمن منافسة الراغبي ليج، حقق سيدني روسترز فوز مثير على بانترز بنتيجة 12 مقابل 6 في كامبانك ستاديوم. بهذا الفوز انتقل سيدني روسترز إلى صدارة جدول ترتيب الـNRL متجاوز البيرث بانترز في سباق الصدارة. كانت المباراة قوية جدا من الناحية الدفاعية، وبقيت النتيجة متقاربة حتى الدقائق الأخيرة. سجل دالي شيري إيفانس محاولتين حاسمين، بينما تمكن سيدني روسترز من صد هجمات بيرث بانترز المتكررة بنهاية المباراة. الفوز وضع إذن سيدني روسترز بموقع قوي بسباق الصدارة، بينما ازددت الضغوط على بيرث بانترز بعد سلسلة من النتائج المتراجعة. فمنقول ألف مبروك لسيدني روسترز اللي حقق فوز، واللي شايف المباراة امبارح، شاهد المباراة، شايف قدي اللحظات الأخيرة، يعني بالثواني عم نحكي قدي كان الحماس وعلى أعصابنا. فعلا كانت المباراة مشوقة جدا، ولا لحظة يعني الغلطة بتكون مكلفة، لأن دفاعاتهم كانت كتير قوية، حضورهم كان كتير قوي الفريقين، وكانوا كمان بالنتيجة متقاربين. يعني كان ممكن تراي واحد يعني بيتعادلوا. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM. رجع بذكركم مستمعينا بالنسبة لمعركة هرمز اللي اليوم بهيك تحليل بين إعلان أمريكي عن فرض جدار فولاذي بحري على إيران، وتأكيد واشنطن أنها بتمسك بزمام السيطرة على مضيق هرمز، وأسرار طهران على إبقاء الممر المائي مغلق حتى الاستجابة لشروطها. اليوم عم بيكون في مواجهة بشأن واحد من أهم شرايين الطاقة بالعالم، وسط خلاف حاد حول موازين القوة والقانون الدولي، واحتمالات العودة للحرب صارت مرتفعة جدا. قدم وزير الإعلام الكويتي هون والباحث في شؤون الإقليمية والدولية كمان قراءات بشأن الطرف اللي بيملك فعليا مفتاح المضيق. يعني هو بيشوف، البعض بيشوف أنه التفوق العسكري بيمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على فرض سيطرتها، خصوصا بعد تدمير الأسطول البحري الإيراني، وإن ظل طهران قادرة على تنفيذ عمليات مضايقة. استعاد تجربة حرب النائلات قبل 4 عقود، يعني 40 سنة، لما نظمت واشنطن قوافل البحرية أحاطت فيها البوارج وحملات الطائرات، وانتهى الأمر بفتح المضيق بالقوة. وبيشوف النص كمان أنه إعادة فتح الملاحة بتحقق مكاسب واسعة للولايات المتحدة، ولكن الأمور بعدها كتير فيها خلافات، والأزمة بعدها على حالة، لأن تحولت الأزمة والحرب من الحرب على النووي والباليستي وأذرع إيران إلى حرب اسمه مضيق هرمز. هلا اذا قدر الرئيس الامريكي دونالد ترامب فتح مضيق هرمز، كان بالقوة العسكرية او غير العسكرية، اكيد رح يعتبره هو لوحده انجاز كتير كبير، لما كان له من تداعيات خطيرة على اقتصاد العالم وعلى التجارة وعلى نقل السفن، سفن النفط، اللي هي كمان أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق. رح نتابع نحن وياكم متوأمية مع استراحة قصيرة، ومن بعدها جولة أخبار الساعة 8. تابعونا
1: كل الإذاعة
5: ساعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
6: No, thank you.
5: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
6: Yeah, why not? Why not?
5: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
7: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
8: News headlines. 2ME.
0: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم عن المكالمة الهاتفية اللي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طرق إلى موضوع الأوكس بالإضافة لزيارة فيجي وأيضا تهنئته على مرور 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة. هيدي طبعا كمان بعد الأخبار لليوم. عم بتحقق أستراليان ترانسبورت سيفتي بيرو في حادث خطير وقع في سيدني إيرفورد وهو ثالث حادث من نوعه خلال 3 أسابيع. كانت طائرة تابعة لفيرجن أستراليا عم تستعد للإقلاع لما شاهد الطيارون طائرة تابعة لكونتس عم تعبر المدرج. في عناوين اليوم، من المتوقع أنه تحذر بيني وونغ من الانقسام الداخلي والعزلي اللي يمكن أن يضر بالأمن القومي وبمكانة أستراليا بالعالم، ومن المتوقع أن تستخدم خطاب ضد زعيمة ون نيشن سيناتور بولين هانسن من إقامة مجتمع أسترالي أحادي الثقافي. رح نتابع مع مزيد من الأخبار بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا.
8: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم. بين قرار العملية وتحذيرات التفاوض، تلال علي الطاهر تتحول إلى نقطة اشتباك محتملة. فهل تنفذ إسرائيل عملية عسكرية؟
1: سلسلة تلال علي الطاهر بما تحويه من أنفاق. تقول إسرائيل إن لحزب الله والحرس الثوري الإيراني عناصر مطوقين داخل أنفاقها اقتربت من لحظة المواجهة. فبحسب موقع والله الإسرائيلي، يدفع وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير لتنفيذ عملية هناك تطال أرض التلال وأنفاقها. قرار شن العملية اتخذ على الرغم تحذيرات واشنطن من تداعياتها على مسار التفاوض المباشر مع لبنان، وعلى رغم رسائل لبنانية مشابهة. هذا في وقت كشف أن الإيرانيين نقلوا بدورهم إلى الولايات المتحدة تهديدات بالرد في محاولة لخلق معادلة جديدة تشبه معادلة الضاحية مقابل مستوطنات الشمال. في التفاصيل، أدخل إيال زمير تعديلات دقيقة على الخطط العملياتية التي وضعتها قيادة الشمال لعملية علي الطاهر بما يتناسب مع طبيعة الغطاء التوبوغرافي المعقدة للمنطقة وللضغوط السياسية الإقليمية على تل أبيب.
2: يسيطر الجيش على نحو 700 كيلومتر مربع من المنطقة الأمنية في لبنان، وهي منطقة خالية من السكان. نحن متفقون على ضرورة الحسم وإزالة التهديدات من دون سياسة احتواء أو تسويات. تلك الأيام ولت وقد استوعبنا الدرس. قلت أمس وأكرر اليوم، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان ما دام حزب الله لم يجرد من سلاحه ولم يزل تهديده. وما يمكن إضافته هو أننا نتمنى فعلا التوصل إلى اتفاق مع لبنان من دون حزب الله، عندئذ سنثبت أن القوة تجلب الأمن.
1: وفيما تقول جهات أمنية إسرائيلية إن عناصر من حزب الله قتلوا داخل أنفاق علي الطاهر جراء الحصار المفروض عليهم والشح في الطعام والإمدادات، يتحدث مسؤولون في الاستخبارات والأجهزة الأمنية عن أن لا نية لمن صمد من عناصر حزب الله والحرس الثوري في الاستسلام. وعلى الرغم من ذلك، تضع إسرائيل سيناريو لهؤلاء يقضي بخروجهم من الأنفاق حاملين الرايات البيضاء، فلا يتعرضون للقتل وإنما ينقلون للتحقيق في الداخل الإسرائيلي.
3: في علي الطاهر يجب السيطرة على المجمع بالكامل والقضاء على المسلحين أو أسرهم، ما يعني ضرورة التقدم إلى داخله. الإيرانيون يرفضون أي حل. قد تكون هناك إمكانية لإخراج جميع المسلحين، لكن الرفض يثير الشكوك ويعطي انطباعا بأن لديهم ما يخفونه.
4: لا نعرف بدقة ما الموجود في الداخل سواء أنفاق أو ملاجئ، لكن رفض الحل السلمي يطرح أسئلة كثيرة. ماذا يخفي الإيرانيون تحت الأرض؟
3: المنطقة استراتيجية جدا، والأولوية بالنسبة لنا هي معرفة ما الموجود في الداخل.
1: وفيما أصبح واضحا أن ميدان علي الطاهر بات بين واقعي المعركة أو الاستسلام، يبدو أن كل ما نقل من تقارير عن مشاركة بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وأندونيسيا في لجنة مراقبة اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل غير دقيق. فالخلاف بحسب تل أبيب مستمر حول الجهة التي ستتولى مهمة التحقق من نشاط الجيش اللبناني والإشراف على ضمان نزع سلاح حزب الله من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: من ميدان علي الطاهر إلى طاولة اتفاق الإطار أكثر من شهر ونصف الشهر على التوقيع، ولا لجنة مراقبة حتى الآن. والسؤال، أي دول ستشارك وتحت أي مظلة؟
5: لما وقع لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة اتفاق الإطار، كان يفترض إنشاء لجنة بتراقب آلية التنفيذ على الأرض، خاصة كل شيء بيتعلق بالمناطق التجريبية. أكثر من شهر ونص مر على الاتفاق ولهلأ ما في لجنة، والخلاف حول مين من البلدان يلي رح تتولى المراقبة. تيري التسريبات يلي طلعت حول هالبلدان وآخرة يلي نقلته وكالة رويترز عن لائحة مؤلفة من 4 دول، وهن إيطاليا الموجودة ضمن اليونيفيل، أندونيسيا الموجودة ضمن اليونيفيل، بريطانيا التي تقدم مساعدات للجيش وأبرزها الأبراج الحدودية، سويسرا التي لها عناصر في مراقبي الهدنة مع إسرائيل. مصادر رسمية لبنانية نفت اللائحة، علما أن إيطاليا واحدة من الدول التي قيل أن لا اعتراض لبناني وإسرائيل عليها، وكذلك ترددت معلومات عن اسم دولة أذربيجان. المعلومات بتقول أنه لبنان لم يتحدث بعد رسميا مع أي دولة باعتبار أنه لم يقرر طبيعة القوة التي يرغب بها، هل هي بسياق الأمم المتحدة والمحافظة على القرار 1701 أم برعاية أمريكية أو أوروبية لقوة جديدة؟ لهلأ تل أبيب رافض أي دور للأمم المتحدة ولا بد حتى تكلف أي دولة المراقبة، وقد يكون بنيامين نتنياهو بينتظر لما بعد الانتخابات الإسرائيلية بتشرين الأول تيحسم قراره، على أساس أنه كل ما تشدد تجاه لبنان كل ما ربح أصوات مستوطني الشمال، وهيدا رغم محاولة واشنطن إيجاد الحل الذي يرضي الطرفين. وعلى طريق التشدد تل أبيب رافض أي حديث عن دور فرنسي بأي قوة، بينما باريس بتعتبر أنه حضورها بالجنوب باقي يا إما عبر مجلس الأمن أو الاتحاد الأوروبي. بين لجدة مش مأكد شكلها أو مهامة، وبين قوات دولية تعمل تحت شعار الأمم المتحدة، الصورة مش واضحة بعد، بس الأكيد أنه أي دولة بتشارك مشاركتها بتكون برغبة وقرار منها، وهيدا تماما يلي منشوفه بإطار قوات اليونيفيل العاملة حاليا بالجنوب. هالقوات مؤلفة من 46 دولة وعديد قواتها 7494 بلشت عملها بالجنوب بموجب قرار مجلس الأمن 425 سنة 1978، ثم عززت بموجب القرار 1701 سنة 2006. الأمم المتحدة ما بتجبر أي دولة على المشاركة، وهي الدول بتتطوع، وأي مشاركة تنطلق من حسابات ومصالح سياسية واستراتيجية. فرنسا مثلا عندها تاريخ طويل من العلاقات والنفوذ بلبنان، ورغم المعلومات عن استبعادها عم بتحاول تثبت حضورها بالجنوب، فلبنان بالنسبة إلى آخر بلد بتحافظ فيه على بعض النفوذ بالشرق الأوسط، وكمان دول أوروبية أخرى تنظر إلى لبنان كجزء مهم من الحضور والنفوذ بالمنطقة. ومن هون بنقدر نفهم جانب من أسباب المشاركة الدولية الواسعة أصلا باليونيفيل يلي بتتولى الأمم المتحدة تكوين قوتها وإدارتها وتمويلها، فيما الدولة المضيفة أي لبنان بهالحالة بيوافق على وجودها وطبيعة مهمتها. وبالتالي قبل السؤال أي دولة رح تيجي على الجنوب، في سؤال أهم بعد ما عنده جواب، تحت أي مظلة رح تيجي وشو بالتحديد رح تكون مهمتها؟ الجواب مبدئيا تملك الدولة اللبنانية يلي مفروض تحدد بقرار رسمي من حكومتها طلبتها.
0: في الرياض ناقش وفد أمني عراقي رفيع عددا من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة بين البلدين، وقد أكد وزير الدفاع السعودي عقب لقائه الوفد أن بلاده ستقف دائما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتثمينه وتنميته وازدهاره. وأضاف: استعرضنا العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، وبحثنا التطورات الإقليمية، وأكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. وتأتي الزيارة بعد أجواء متوترة بين البلدين عقب استهداف منشآت سعودية بمسيرات، قالت الرياض إنها انطلقت من العراق ثم ضربات سعودية لمقر تابع للحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي العراقية. النشرة مستمرة لكن بعد الفصل.

0: معالجة ملف طيور المطار لا تزال عالقة بين الوزارات والبريد، فمتى يصل الملف إلى خواتيمه؟ وهل تعرف الوزارات أنه اليوم في شيء اسمه واتساب حل بدل البريد؟
1: نحل مشكلة الطيران والطيور المحيطة بمطار بيروت مش بالسماء بل على الأرض. كلنا صرنا نعرف أنه في كذا وزارة عندها دور بهالملف، وإذا تقسمت المهام وتنفذت بالشكل الصحيح نوصل للهدف المطلوب وهو معالجة مصادر استجلاب الطيور يلي بتشكل خطر على الملاحة الجوية. وزارة الأشغال وزعت المهام على الوزارات المعنية، فطلبت من وزارة الداخلية والبلديات تكليف الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة ومؤازرة وزارة الزراعة بأعمال الكشف والإقفال وإزالة أسباب المخالفة عند المزارع والمسالخ، كذلك منع إعطاء أي ترخيص أو موافقة ضمن النطاق المحدد أي 5 كيلومتر لأي نشاط بيتعارض مع أحكام قرار مجلس الوزراء. أما من وزارة الاقتصاد فطلب تسهيل وتسريع معاملات المؤسسات المطلوب نقلها من مكانها أي المسالخ والمزارع والمداجن من دون التأخر بالمعاملات الإدارية. بالنسبة لمهام وزارة الزراعة فهي عليها إجراء مسح ميداني شامل للمؤسسات المشمولة بالقرار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة إن كان لإقفالها أو نقلها أو منع استثمار أي مؤسسة جديدة. إلى جانب الكتب كلها يلي على الوزارات الالتزام فيها، أكيد وزارة الأشغال ما فيها تمنع الطيور البرية والمهاجرة من الطيران، بل قادرة تخلي المكان اللي عم يجذبها أقل جذباً إلها. من هون دورة بمصادر التلوث، النفايات، الروائح ومجاري المياه وتحديداً نهر الغدير يلي بالسنوات الأخيرة كان عم يتنظف، ولكن من الحرب لليوم توقفت الأعمال فيه بحسب الوزارة، ورح تعود وتراسل الشركة لاستئناف الأعمال بأقرب وقت.
2: في مزارع ومسالخ بمحيط المطار وفي تربية طيور كمان بمحيط المطار اللي هيدا شيء ممنوع بالطيران الدولي وبوينين المطارات. عم ناخد القرارات اللازمة مثل ما عرفتي بطريقة نصف دائري، ممنوع يكون في ولا مزارع ولا مسالخ ولا تربية طيور، أكيد لازم يتسكروا. كل الروائح الكريهة اليوم عم تسبب بأنه الطيور تجذب الطيور، فعم نعالج حتى نهر الغدير ومجرى القصة برافا اللي عم تقول عنه، عم نعالج سبب المشكل. ما حنقدر نحل كل المشاكل لأنه هيدي خصوصا نهر الغدير، من علي لا نهر الغدير المشاكل.
3: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تشتر ربع ساعة
4: عجد هالقد؟
3: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. اذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن اذاعتكم هالحلوة التوأمية.
4: يا الله شو حلو.
3: الله يسعدني صباحك ست كلاود، يعني انا اي كلام.

0: لا لا لا لا لا ما انه عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي
2: In Sydney, a medical emergency in North Bondi, closing one city-bound lane of Old South Head Road at Warners Avenue. Also on the M4, a multi-vehicle smash westbound at Homebush Bay Drive, closing 3 out of 4 lanes there. Very slow exiting the tunnel. Avoid that one if you can. Out of Melbourne, we've got a smash and some debris on the Monash Freeway city-bound at Wellington Road. Also an incident on the Boardington Peninsula Freeway city-bound before Springvale Road with delays back to Eastlink there as well. A Polish man opens up, asks for help and shows up because when they do, everyone wins. Polish man strong enough to care and violence donated polishman.com. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد درجات الحرارة 20 على صعيد ملبن بيتحسن وبترتفع درجات الحرارة اليوم ل 16 درجة وطقس رح يكون جيد

내만 만나 저 이미 오스트리아 아비르나미 يلي فعلا عبير ونعمة لأن اليوم عبير بصوت رائع جدا واللي نجمة عم بيسطع وين ما كان خاصة الحفلات اللي عم بتقدمها كان آخرة بفقرة كانت كتير مميزة وحلوة حفلة وبالوقت يلي عم نشوف كمان مشاركتها بكتير من المهرجانات العربية المهمة والكبيرة واللي عم بتكون على أهم المسارح فعبير فعلا اليوم بهالأفزي الكبيرة بأغنيها بأعمالها كمان ما عم بتقدمه لجمهورها بلبنان والعالم العربي والعالم أكيد من خلال مش بس أنه فنانة بتغني لا عندها ثقافة موسيقية هائلة فمش بعيد عنا يعني هذه الانتقاء للأغاني اللي فعلا على مستوى عالي جدا خلينا نرجع للأخبار السياسية اليوم ترامب يلي أعلن فرض رسوم جمركية تصل ل 100% على المسيرات المستوردة هذا خبر ورد بهالأثناء يؤكد أنه ترامب اللي أعلن فرض رسوم جمركية توصل ل 100% على المسيرات المستوردة فاليوم شو قصة مضيق هرمز؟ هل فعلا اليوم واشنطن والرئيس الأمريكي والقوات الأمريكية هي اللي مسيطرة على مضيق هرمز كما عم بيصرح المسؤولين وخاصة الرئيس الأمريكي وإيران كمان تدعي أنه هي المسيطرة والتراقب واليوم أعين قواتهم المسلحة يلي عم تراقب دقيقة المضيق فوين المخرج من فتح يعني من إعادة فتح مضيق هرمز ديفانس الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح لكن بنمتلك أدوات لإجباره على اتخاذ خطوات وحسب وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين رح نرسل حاملات الطائرات جورج واشنطن للشرق الأوسط لحتى تحل محل إبراهام لينكولن فهون عم نشوف كمان هذا الحشد اللي عم بيكون بمنطقة الشرق الأوسط والظاهر أنه عودة سيناريو الحرب محتملة بشكل كتير كبير أصبح سيناريو الحرب محتمل

0: الأكثر من اللغة الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي يلي كان الرئيس الأمريكي عم بيحاول مع نائبه أنه يسعوا لإله لحتى يكون في مخرج ويتوصلوا لمحادثات ناجحة مع إيران، ولكن ضمن هذه الشروط اللي وضعها كل فريق ظاهر أنه كل الأمور واصلة لطريق مسدود، ما في أي حل بالوقت القريب. يعني اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو على سباق مع الفترة الزمنية المتبقية من الانتخابات النصفية وتأثيراتها أيضا على الحزب الجمهوري وعلى الرئيس الأمريكي. فإذا اليوم كمان اللي عم نشوف يعني كيف عم بتكون نتائج الانتخابات التمهيدية، وشفنا شو اللي صار يعني كمان بميتشيغان، ويعني هيدا الوضع الحالي اللي ظاهر أنه بعدنا على يعني بعدنا في حالة جمود، إذا صح التعبير بعدنا بحالة جمود فيما بيتعلق بالنسبة للحرب على إيران. شو ناطرنا بنهاية الأسبوع مع وصول حاملة الطائرات جورج بوش اللي هي طبعا رح تحل محل أبراهام لينكولن، وشو هو الهدف يعني بتالي الأمر منها بانتظار المرحلة اللي جاية، كيف رح تكون، كيف رح تتبلور المحادثات اللي غايت هالوقت اللي فشلت واللي كل فريق عم بيطلع وبيبين وكأنه هو المنتصر، كأنه هو المسيطر على الماضي، كأنه هو اللي فارض شروطه بالمنطقة. رح نتابع سوا لقائنا عبر 2 أم أستراليا على 16:38 AM مع مزيد من الأخبار ومزيد من العناوين اللي رح نرجع كمان من بعد استراحة قصيرة لنتابع أخبار أستراليا وأخبار العالم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: ساعة 8:25 داخل استوديوهاتنا اليوم بمناطق غرب سيدني، من المقرر أن يلتقي ممثلين عن المنطقة بسياسيين من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز لحتى يكون في بحث بالبنية التحتية للنقل لأنه كارثي بهالمنطقة. بيجي هيدا وسط كمان زيادة المخاوف من أنه فيه هونيك شبكات الطرق والمواصلات ما عم بتواكب النمو السكاني السريع بهالمنطقة مناطق غرب سيدني. أكيد هيدا موضوع كتير مهم حابي اطرق له، حابي اسمع رأيكم حوله، خاصة اليوم بحاجة لهالتحسين بالبنى التحتية وشبكات الطرق والمواصلات، لأن اليوم في كثافة سكانية عم تكون بهيدي المناطق، وال يعني المؤسف أكثر أنه كمان رح يكون في استقبال لعدد أكبر من المهاجرين بال الأشهر المقبلة، وهيدا يعني كمان رح يشكل ضغط على المناطق السكنية ومراكز العمل والخدمات. فإذا أدي العملية رح تاخد وقت لأنه اليوم بحاجة لتحسين وإعادة تأهيل بعض الطرقات والمواصلات خاصة بمناطق غرب سيدني. إذن رح يكون في لقاء بين ممثلين عن المنطقة اللي رح يلتقوا بسياسيين من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. بحب أرجع أذكر بالنسبة للتعديد السكاني والإحصاءات اللي عم تصير واللي بلشت يعني أكيد من بداية هالأسبوع، اليوم السلطات عنا بتذكر السكان بأنه بعد في قدامهم وقت ليستكملوا السنسس 2026، وكانت بلشت نهار الثلاثة، ويطلب من كل الأشخاص الموجودين بأستراليا أن يكونوا مشمولين باستمارة التعداد. واليوم عم بتحث الأستراليان بيرو أوف ستاتيستيكس الأشخاص يلي ما كملوا الاستمارة بعد أن يقوموا بأقرب وقت ممكن، وإلا رح يلحقون جزا يعني موجع. خلينا نتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا الصباحية عبر راديو تؤمية أستراليا. دفاعات القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية بالجبهة الجنوبية في مأرب. الدفاع السعودي 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي. انخفاض الخام الأمريكي 2.02 دولار عند التسوية إلى 81.25 دولار للبرميل. رح نروح لبريك وما بعدها مباشرة جولة أخبار الساعة 8:30 عبر راديو تؤمية أستراليا بتستمعوا إلى.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Michael Black with the top stories. Voting in Britain has just closed for the colourful contest between Reform UK leader Nigel Farage and Count Binface. Mr. Farage is going head to bin with the joke candidate after resigning and forcing a by-election that's been boycotted by the major parties. He's expected to beat the Count and more than 30 other candidates, but could still face a parliamentary probe into a £5 million donation from a crypto billionaire if he's returned to Parliament. A group of Palestinian families in a small West Bank village say they're running out of food and medicine after an almost week-long siege by Israeli settlers. The families who live on the edge of the village of Kusra, about 50 kilometres north of Jerusalem, say they've faced daily attacks since the weekend, with settlers trying to intimidate them into leaving their homes. The IDF has stepped in to try to disperse the settlers, but locals say some remain near their homes and are continuing the campaign of intimidation. Social media giants, including Meta, TikTok and Snapchat, will face questions this afternoon about whether Australia's under-16 social media ban can actually be enforced. A Senate inquiry is also considering whether penalties should be increased and the eSafety Commissioner's powers strengthened. But in submissions to the inquiry, Google and TikTok say they're doing their best to keep children off their platforms, but argue there's currently no industry-accepted technology that can reliably determine a user's age. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: وزير الحرب الأمريكي يؤكد قدرة الجيش على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. رئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء القوات الإسرائيلية جنوبية البلاد ويطالب انسحابها وتطبيق الاتفاق المبرم برعاية أمريكية. مقتل فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال قيادي في حماس. ومقترح تهدئة أوكراني، كيف تعرض على موسكو وقفا متبادلا للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود.
6: العربية مع مروج إبراهيم.
8: أهلا بكم. قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية مدامة الحاجة تقتضي ذلك. أضاف هيكساث أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض الحصار لأجل غير مسمى.

0: هذا وقد أفادت بيانات صادرة عن البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ قد بدأت بالفعل التوجه نحو الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن. يأتي ذلك في وقت ظهرت فيه تقارير عن مشكلة تتعلق بالصحة النفسية للجنود والإمدادات على متن حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن التي سجلت مهمتها الطويلة في الشرق الأوسط لدعم الحرب في إيران، سجلت رقما قياسيا في البقاء المتواصل في البحر لأكثر من 240 يوم. وقد ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر بحث خلال زيارة إلى إسرائيل استئناف الهجمات على إيران بما يشمل منشآت في قطاعات النفط والغاز والكهرباء. بحسب التقرير شارك كوبر في اجتماع للقيادة العليا للجيش الإسرائيلي بحضور رئيس الأركان إيال زامير، وقال إن استهداف البنية التحتية الإيرانية من شأنه تغيير قواعد اللعبة ودفع إيران إلى تعزيل مواقفها. أضافت القناة أن كوبر أبلغ المسؤولين الإسرائيليين باحتمال الحاجة إلى تنفيذ ضربات مشتركة. في المقابل كشفت صحيفة جيروسلم بوست أن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والموساد فوجئوا بسرعة تعافي القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما استئناف إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة أسرع من التقديرات الإسرائيلية. أفادت الصحيفة بأن طهران ابتكرت وسائل إعادة بناء ترسانتها رغم استهداف الجانب الإسرائيلي أو أكثر من 2600 موقع عسكري وصاروخي خلال الحرب. من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أنه ألحق أضرارا واسعة بالقدرات العسكرية الإيرانية، لافتا إلى أنه يراقب باستمرار جهود طهران لإعادة تأهيلها من دون الكشف عن تفاصيل وتقديراته بشأن وتيرة التعافي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن الولايات المتحدة لطالما عانت من أخطاء تقديرية متكررة بسبب ضعف معلوماتها الاستخباراتية. أضاف عراقجي في منشور على منصة أكس أن الحرب على إيران هي مثال واضح على ذلك. أضاف أن واشنطن ارتكبت خطأ تقديريا كبيرا بشأن مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الأسوأ من الأخبار الزائفة هي المعلومات الاستخباراتية المضللة. مررت إيران خططها لفرض رسوم على السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، بررته بذريعة وقوع أضرار بيئية ناجمة عن حركة الملاحة. قال المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي عبر منصة أكس إن عقودا من التلوث في المنطقة تسببت في أضرار في إيران تقدر بتريليونات الدولارات. أضاف أنه يقع على الدول والشركات التي تستفيد من الملاحة عبر المضيق التزام أخلاقي للمساعدة في التصدي للأضرار البيئية، وأشار إلى أن الحماية البيئية يجب أن تركز على أي إدارة مستقبلية للممر المائي. عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنك أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل أي إصابات. وشددت دولة الإمارات وفق بيان للخارجية الإماراتية على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكاملة بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. قالت جماعة الحوثي إنها استهدفت مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جازان بطائرتين مسيرتين في أحدث هجوم تعلن الجماعة تنفيذه ضد منشأة نفطية سعودية. زعم الحوثيون أن الهجوم جاء ردا على انتهاك الأجواء اليمنية في محافظة صعدة وحجة شمالية غربية البلاد. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبرغ دعا الأطراف اليمنية لضرورة خفض التصعيد، وانتقد غرونبرغ الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي قائلا إنها قد تورط اليمن في حرب أكبر.
1: يواجه اليمن اليوم خطرا أكبر بالعودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي تمت برعاية الأمم المتحدة عام 2022. فقد شهدت خطوط المواجهة تصعيدا عسكريا تخللته هجمات شنتها جماعة الحوثي مؤخرا في مأرب وحضرموت ومناطق أخرى، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء. وفي ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة جراء الأزمة في مضيق هرمز، فإن تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن يهدد بتوريط اليمن بشكل أكبر في التوتر الإقليمي الأوسع نطاقا.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات للأنظمة المسيرة الهجومية بمشاركة واشنطن وشركاء إقليميين آخرين. تسعى هذه القوة الجديدة لتجاوز نموذج ونماذج تشغيل المسيرات ضمن وحدات منفصلة نحو بناء شبكة إقليمية موحدة تربط القدرات الجوية والبحرية.
2: لم تعد الطائرات المسيرة سلاحاً يعمل في الجو فقط، فالقيادة المركزية الأمريكية تستعد لإنشاء أول قوة إقليمية تستخدم مسيرات هجومية في الجو وعلى سطح البحر وتحته. القوة الجديدة تحمل اسم فالكون سترايك، وستضم عسكريين أمريكيين وممثلين عن دول المنطقة. أما مهمتها فهي دمج أنواع مختلفة من المسيرات ضمن منظومة عملياتية واحدة تستطيع مهاجمة الأهداف من أكثر من اتجاه وفي الوقت نفسه. وتشمل المنظومة مسيرات أحادية الاتجاه، أي أنها تطلق نحو هدف محدد لضربه ولا تعود إلى نقطة انطلاقها. فالكون سترايك تبني على تجربة قوة سكوربيون سترايك التي أسستها واشنطن قبل 9 أشهر كأول وحدة أمريكية متخصصة في هذا النوع من المسيرات في الشرق الأوسط. وخلال هذه الفترة أطلقت الوحدة مسيرة هجومية جوية من سفينة حربية أمريكية، كما استخدمت زوارق مسيرة في ضرب منشآت داخل موانئ إيرانية. الجديد هذه المرة لا يقتصر على توسيع أنواع الأسلحة، بل يشمل أيضاً إشراك دول إقليمية في تشغيلها ودمجها ضمن قوة ردع مشتركة. لكن شكل القوة النهائي لا يزال قيد التشكيل، إذ بدأت سنتكوم مشاوراتها مع دول المنطقة من دون الكشف عن أسماء الشركاء المحتملين أو موعد بدء العمليات. وبذلك تسعى واشنطن إلى الانتقال من وحدات مسيرة منفصلة إلى شبكة إقليمية موحدة تستطيع المراقبة.
3: In Sydney and North Bay, a smash on James Rose Drive at Windsor Road. That's westbound. Strathfield, a smash as well. Centenary Drive northbound at Arthur Street. And on the M4, a broken down truck on the westbound on-ramp from Reservoir Road there as well. Down to Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway, citybound at Glenferrie Road in the left lane. That's closed. Citybound, 40 k's an hour, the limit there. Also a smash in Cranbourne North on Thompson's Road at Narre Warren. Cranbourne Road delays in all directions there at the moment as well. Make your next business move with realcommercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. I'm James Engelman with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 Tuamia Street.
4: تذكير بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة بتوصل للـ20 درجة، أما على صعيد ملبن 16 درجة مئوية.

0: نحن وياكم من راديو تؤنية أستراليا 1638 AM مع الأخبار مع التوك باك مع لقاءات كمان كانت معنا على الهواء مع الكاتب والصحافي الأستاذ علي سبيتي واللي طرقنا فيها طبعا اليوم الكلام عن الخلاف اللي ممكن يكون هلأ هني بيجربوا يجملوها ولكن قد يكون فعلا في هناك خلاف بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة وهذه مش لأول مرة بنشوف يعني كمان اصطدام بالمواقف بين القوى الأمنية والجيش والسلطة السياسية عنا بلبنان. فبالوقت يلي شفنا قائد الجيش العماد رودولف هيكل اللي قام بزيارة لوزير الدفاع واللي أثنى على دوره بيقول له رفعت لنا راسنا. فما بعرف هالمواقف هيدي كيف بتشوفوها؟ هل فعلا اليوم يعني عم بتعيشوا هيدي الحالة انه فعلا في هناك خلاف عم بيكون بين السلطات الأمنية عنا بلبنان والدفاع والسلطة السياسية؟ هل أخذت منحة للحقيقة منحة طائفي أكثر من أن يكون في هناك خلاف على بعض النقاط؟ خلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم على الهواء على 0296-333-330 عبر الواتساب على 0410-638-638. وزير الدفاع ما حدا رجلسي هالمرة ما بعرف يعني بعده الظاهر أنه أخذ على خاطره أو ما يعني هل هني بيقولوا لا أنه راح يرجع قريبا حسب وزير الإعلام وحسب يعني ما أدلى من تصريحات يعني كمان رئيس الحكومة يلي مصر أنه ما في أي خلاف بينه وبين وزير الدفاع ولكن الصورة بتعطي انطباع مختلف. هلا ان شاء الله ما يكون في خلاف وهيدا اكيد نحن هيدا الشيء اللي بنتمناه انه ما يكون في هونيك خلاف خاصه يعني مع وزير الدفاع اللي له دور يعني كمان اليوم مهم. فبالوقت يلي ما حدا جلسه وكمان بنفس الوقت زياره قائد الجيش له بهيدا التوقيت طرحت علامة استفهام يعني قد تكون في هناك أهداف أو زيارة يعني تعتبر أخذت طابع سياسي. خلينا نسمع أنتو تعليقاتكم على الهواء كيف شفتوا يعني هذه المعمعة اللي شفناها خلال اليومين الماضيين وهل أخطأ رئيس الحكومة أم ما بدها الزعل هيدا كله أو هي مسرحية مثل العادي مثل ما عودونا دايما بهيك بيطلعوا بتخريجات مسرحية فظيعين يعني بتضاهي هوليوود مثلا. خلينا نسمع انتو ارائكم على الهواء 0296-333-330. اما معركة علي طاهر منطقة تلت علي طاهر يلي اليوم اسرائيل مثل كأنه عم تربط وقف اطلاق النار بمعركة تلت علي طاهر اللي مش معروف شو فيه تحت الارض مش معروف شو عاملين تحت الأرض. هل الحصار اللي فرضته إسرائيل على حزب الله والحرس الثوري الإيراني بالأنفاق فهل فعلا اليوم بعدهم على قيد الحياة؟ ما بعرف يعني إذا بعدهم على قيد الحياة خاصة مثلا لفترة طويلة يعني إذا هيدا الشيء رح يأثر على حياتهم. فبالوقت يلي مش معروف إذا كمان بعده موجودين أو منهم موجودين. خلينا نسمع أنتو أراءكم مستمعينا على الهواء بالنسبة لكلام كمان وزير الدفاع الإسرائيلي كلام للحقيقة ما بعرف إذا هو جديد وقديم أو صرنا نعرف الخبرية بس استفزتهم عنا بلبنان. يعني هلأ رئيس الحكومة نواف سلام اللي بيقول أنه هيدا الشيء مش مقبول لما هي كل يوم عم بتقوم بنفس العمليات عم بتقوم بتدمير الأرض وبحرق المناطق الحرجية وأشجار الزيتون وعم تتحول الأراضي إلى أرض محروقة إلى أرض محروقة. يعني شو هيدا الكلام يعني غير قابل للحياة ونحن بعدنا عم نفاوض يمكن لأنه ما عشنا شيء ما عنا أوراق بعد أنه نتمسك فيها ما في عنا أوراق نتمسك فيها غير أنه نستكمل هذه المفاوضات. ما بعرف إذا هي رح تفوتنا بالحيط يعني عم يعملوا المفاوضات، وبنفس الوقت إسرائيل مكملة بعملياتها من خلال حرق الأرض، وكمان بنفس الوقت في المعركة الطاحنة اللي رح تكون واللي بعد عم تتريث إسرائيل فيها، هي معركة تلت علي طاهر. لنشوف يعني كيف رح يكون، يعني هل هو ممكن يكون ما بدها يعني بشكل أو بآخر إسرائيل ما بدها تدخل بمعركة ممكن تكون كمان مكلفة، لأن للحقيقة مش معروف شو في تحت الأرض، مش معروف شو عاملين تحت الأرض. خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تؤمية مع استي رحم، من بعدها تعليقاتكم على الهواء على كل هالمواضيع اللي حابين نسمع أراءكم وتعليقاتكم حولها.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: ساعة 8:51 دقيقة داخل استديوهاتنا نقزتني. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة فيكم تشاركونا وتتواصلوا معنا. إذن رح نتابع مع مزيد من التعليقات على الهواء. بستقبل معنا هادي مرايت سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ستك لوجي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك هادي، صباح النور.
6: بالنسبة لموضوع قائد الجيش أو وزير الدفاع والسلطة السياسية، دائما بنلاقي في مواجهة بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية، لأن السلطة العسكرية تمتلك قوة السلاح والسلطة السياسية تمتلك سلطة القرار، فدائما بيصير هذا الكلاش بيناته. مش بس عندنا بلبنان، حتى بإسرائيل صارت، بأمريكا صارت، بكل دول العالم بتصير. ودائما الانقلابات اللي بتصير على السياسي بتصير من العسكر، لأنه هو يمتلك السلاح.
0: ولكن عليه كمان يلتزم بالقرار، بقرار
6: مش ضروري يلتزم بالقرار، لأنه كمان هو يمتلك سلطة، السلطة والقوة اللي يمتلكها الجيش بعد يمتلكها. يعني هذا يعمل انقلاب، أو ما عندنا بلبنان الترتيب السياسي قائم، يعني ممكن يعمل انقلاب ويشير رئيس الجمهورية غير بقوم يمسك السلطة هو. فهو يمتلك سلطة قوية بما سلطة يستحق بها.
0: اي بس برايك مش لازم يلتزم بالقرار السياسي، انه الجيش على يلتزم بالقرار السياسي؟ شو اللي عم بيصير اليوم كمان بجنوب؟ ساعه اللي بده بيلتزم، ساعه اللي بده ما بيلتزم.
6: كمان هو
0: تفضل،
6: هو بيقيم الوضع وبيقدر، هو بيعرف، هو على الارض، هو عم بيقدم تضحيات، مش رئيس وزراء. رئيس وزراء قاعد بمكتبه. بالنسبة لموضوع المفاوضات، قلتي انه نواف سلام ماخذ على خاطر من المفاوضات، يعني دخلنا بالسهل ونرجع نقول مرة تانية، اليوم الحكومة اللبنانية راحت على مفاوضات، سوري على الكلمة بالظلم، تخلت عن أي ورقة ممكن تمسكها. الورقة المقاومة كانت ورقة وحيدة هذا السلطة اللبنانية تمسكها بالوجه الإسرائيلي في المفاوضات. تخلت عنا المقاومة وإسرائيل بحكتها ودهاءها، خلت الدولة اللبنانية تعترف انه المقاومة هي ارهابية وانه هي غير شرعية وانه هي غير متحملة مسؤولية المقاومة.
0: اوكي، خليك معنا هادي. رح استقبل معك عمر من رايت سيدني. صباح الخير.
7: صباح النور ستكون.
0: صباح النور.
7: يعني كل عادي.
0: يا هلا صباح النور.
7: أنا صار لي يومين ما قدرت اسمعكم تشارك، تعرف شو عم بصير يعني بالمواضيع، بس النهار اللي قبله يمكن كان اللي ما بعرف إذا التلاتة
0: أي موضوع
7: وقت طلعت مع هادي.
0: نعم.
7: وعطى هادي مثل، أنا حبيت هلا أتصل لأنه هادي معك على الهواء.
0: أوكي تفضل.
7: عطى هادي مثل وقت كنت عم تحكي عن البنت يلي هددوها وقت كانت عم تضرب كلب. عطى هادي المثل أنه طيب ليش عم ندافع على هيدي البنت يلي عم بتدافع عن الكلب، وليش ما مندافع عن حزب الله يلي عم بدافع كان بوقتها عن الفلسطينية. وقتها فتت أنا على الحديث معها.
0: أوكي خلينا نفوت بالموضوع لأن الوقت عم يمرق بسرعة.
7: أوريت.
0: تفضل عمر.
7: صحيح. أوكي. بس لأنه رجع صار في شيء 5 اتصالات من بعدهم هجومية صوبة علي بموضوع أنه أنا شبهت الفلسطينية للكلاب، وهو أبدا هذا الشيء غير صحيح.
0: نعم.
7: وهادي اللي كان معي على الهواء بتمنى من هادي حتى يعني يحكي شو اللي كان عم بيصير.
0: نعم.
7: أنا ما ببالا. نعم. لا لنفسي ولا لغيري.
0: أكيد أكيد. وبالعكس يعني
6: فضل عمر وست كلود إذا بتتذكر أنا تاني يوم طلعت على الهواء كمان اعتذرت بالنيابة عني وعن عمر، وقلت إنه عمر أكيد مش قاصد هذا الموضوع، هو كان عم يعطي مثل ويشبه وفهم المثل غلط. أنا فهمت الرسالة اللي كان عم يحكيها عمر. وهو مش قاصد إنه يشبه حدا لا بالكلب ولا بشيء تاني، هي كان عم يعطي تشبيه والتشبيه يمكن كان شوي مش في محله خلينا نقول، ولكن فهم غلط.
0: نعم خلص توضحت المسألة. خلينا نرجع. نعم. أهلا وسهلا فيك. عندك
7: موضوع اليوم
0: فضل.
7: أول شيء القانون اللبناني بيقول لك إنه الجيش يأتمر بالحكومة بقرار حكومة. لا يأتمر الجيش، وقائد الجيش يأتمر بقرار حكومة. يعني الحكومة اللي إذا قررت حالة حرب مع دولة معينة هو مش قائد الجيش اللي بقرر حالة الحرب، هي الحكومة. الحكومة مجتمعة على فكرة، ومش رئيس الحكومة لحاله، هي الحكومة مجتمعة. أول نقطة. تاني نقطة اللي صار بموضوع وزير الدفاع ورئاسة الحكومة، أنا برأيي موضوع سياسي بحت واستغل لتعويم سياسي، يعني لا يعني مثل عم بيقطفوها سياسيا.
0: هل بتوافق هادي علي تفضل في عمر لكن بشكل سريع؟
6: أكيد في خلاف سياسي داخل الحكومة، ولكن برجع بقول لك اليوم من يمتلك القوة؟ الجيش يمتلك القوة وقوة السلاح وقوة المواجهة، والسلطة السياسية تلتزم عند قوة القرار السياسي. فلما بيصير كلاتش بين هؤلاء الاثنين سوا بيصير في مشكل بين الاثنين. هذه الفكرة يعني.
0: عظيم. شكرا هادي من راي سيدني، وشكرا لعمر من راي كمان سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي مع بريك، ومن بعد جولة أخبار الساعة 9 بتستمعوا لها بعد لحظات.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي صباح اليوم بمؤتمر الصحفي عن مضمون المكالمة اللي كان أجرها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي تحدثوا فيها فقط عن الأوكس والحلفاء ببابوا نيوغيني وجنوب شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والجنوب الباسيفيك. أيضا في عناوين هذا الصباح اليوم ايضا اخبار الطيران عم بتحقق الاستراليان ترانسبورت سيفتي بيرو بحادث وقع بسيدني ايربورت وهو ثالث حادث من نوعه خلال 3 اسابيع. كانت طائره تابعه للفيرجن اوستراليا عم تستعد للاقلاع صباح الاحد لما شاهد الطيارون طائره تابعه لكوانتس عم تعبر المدرج امامهم. اضطر طاقم الفيرجن اوستراليا الى الغاء عمليه الاقلاع وتقليل قوه المحركات وتمكن من ايقاف الطائره بامان على المدرج. من المتوقع أن تقوم وزيرة الخارجية بيني وونغ تلقي خطاب في سيدني لرد على دعوة زعيمة ون نيشن سيناتور بولين هانسن إلى إقامة مجتمع أسترالي أحادي الثقافي. خلينا نتابع مع مزيد من آخر وأهم الأخبار بعد لحظات من هالوقت.
10: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
11: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
12: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز 5:30 من قناة الجديد. استقبل وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا في مكتبه في اليرزة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل على رأس وفد ضم أعضاء المجلس العسكري وكبار ضباط قيادة الجيش في زيارة شكر لوزير الدفاع على مواقفه الداعمة للمؤسسة العسكرية وتقديرا لمواقفه تجاه شهداء الجيش وعائلتهم. وتوجه العماد هيكل إلى منسا بالقول: لم ولن تخزل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش. وذلك ردا على بيان وزير الدفاع صباح اليوم، وأوضح أن أهداف المؤسسة العسكرية وطنية وأنها تقوم على حماية لبنان وصون أمنه واستقراره، مشددا على أن لا طائفة لدى من يرتدي البزة المرقطة. من جهته أكد منسا أن الجيش هو العصب الأساسي للدولة، مشددا على أن المؤسسة العسكرية ثابتة في مواقفها ولن تتراجع عن القيام بواجبها أو عن تقديم التضحيات في سبيل الوطن. وأضاف: إن شاء الله منضلنا مجموعين وبصلابتنا فينا نحقق كتير، داعيا إلى تعزيز وحدة المؤسسة العسكرية وحفظ دورها الوطني. وأثنى على جهود قيادة الجيش وضباطه وعسكريه وعلى رأسهم العماد هيكل، مؤكدا أن المرحلة تتطلب مزيدا من التماسك والتعاون داخل المؤسسة العسكرية بما يمكنها من مواصلة القيام بواجباتها الوطنية وحماية لبنان. أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه يعيد نشر ما كتبه بالأمس بعدما تبين له أن هناك من تمكن من الدخول إلى حسابه وحذف المنشور، وقال: أعيد نشر ما كتبته بالأمس بعدما تبين لي أن هنالك من تمكن من الدخول إلى حسابي لحذفه. وأضاف أن ما تقوم به إسرائيل في المنصور وزوتر الشرقية وكفر تبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية إضافة إلى البنية التحتية والمقر الحكومية ودور العبادة يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتابع: أما تبرير عمليات الجرف والتدمير بذريعة وجود منشآت عسكرية فتدحضه طبيعة ما يجري استهدافه على الأرض، فالقول إن قرى وبلدات بمنازلها وأحيائها ومقارها الحكومية ومرافقها العامة ودور عبادتها وبناها التحتية هي بكاملها منشآت عسكرية ادعاء لا يستقيم مع أي منطق ولا يمكن أن يشكل غطاء لتدميرها وتهجير أهلها ومنعهم من العودة إليها. وشدد سلام على أن سيادة لبنان وأمن أهله وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة. مجلس الوزراء منعقد في السرايا لمتابعة جدول الأعمال، وغاب عن الجلسة وزير الدفاع ميشيل منسا. للتفاصيل مباشرة مع الزميلة جاسنت عنتر. جاسنت، كيف يبدو المشهد من عندك؟
1: نور، تحية لك ولجميع المشاهدين. انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ دقائق، ولكن لازلنا ننتظر خروج وزير الإعلام بول مرقص للإدلاء بالمقررات، مقررات هذه الجلسة. ولكن يعني بحسب المعلومات التي حصلنا عليها أن مجلس الوزراء أقر الرسوم على المواد المنتجة للنفايات مع اعتراض وزراء الصحة والعمل والصناعة والاتصالات. إضافة إلى ذلك وبحسب المعلومات أيضا أنه في بداية الجلسة تحدث رئيس الحكومة نواف سلام بشكل واضح وصريح عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب اللبناني، وقال أنه فعلا هناك إبادة في الجنوب. كما أيضا تحدث وزير الصحة ركان نصر الدين عن الاعتداءات التي تطال المستشفيات ولا سيما المستشفيات الحكومية وغيرها من المقرات أو حتى الأماكن التي تعنى بالصحة في الجنوب اللبناني. كما أيضا تحدث وزير العمل عن موضوع يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ولا سيما في مختلف المناطق مناطق في الجنوب اللبناني وتحديدا في مدينة بنت جبيل وغيرها. وبالتالي يعني نستطيع أن نقول أن هذه المرة وفي هذه الجلسة أخذ موضوع الاعتداءات الإسرائيلية والتصاريح الإسرائيلية والتي تقول مثل ما قال يعني الوزير كاتس بموضوع البقاء في الجنوب اللبناني والاحتلال، يعني رفض ذلك رئيس الحكومة. وبحسب المعلومات أيضا أن نائب رئيس الحكومة طارق متري قال أنه هناك بعض يعني التحضيرات من أجل يعني أيضا تقديم كل الشكاوى أمام مجلس الأمن في هذا الإطار. إضافة إلى ذلك تحدث مجلس الوزراء قليلا في بداية الجلسة، ولا سيما رئيس الحكومة تحدث عن الموضوع الأهم وهو موضوع الخلاف الحاصل بينه وبين وزير الدفاع. وبحسب بعض المعلومات يعني أنه اعتبر رئيس الحكومة أنه كلمة وزير الدفاع في هذه الجلسة قد تكون قاسية، ويعني بمعنى أو بآخر أنه يعني لا تستطيع أو لا يستطيع أن يقولها وزير الدفاع في هذه المرحلة، خصوصا أنها لا تعبر بشكل أو بآخر عن رأي الحكومة. ولكن بطبيعة الحال كل هذه الأمور ستتضح إما بما سيقوله وزير الإعلام بول مرقس عند انتهاء هذه الجلسة أو حتى في الساعات ودقائق لاحقة. إضافة إلى ذلك نور، أود أن أشير إلى أنه في الأسبوعين المقبلين سيكون هناك إجازة للحكومة، ومن بعدها تستأنف الجلسات في الأول من أيلول. إذن نحن ننتظر انتهاء أو يعني انتهاء المقررات وإدلاء وزير الإعلام بول مرقس بكل هذه التفاصيل بعد دقائق مباشرة على الهواء. نور،
2: وزارة الأشغال عم تراسل الوزارات المعنية ليأخذوا الإجراءات اللازمة.
3: بتعرفي شوي عن الخطة؟
2: خطة بتعرفي صرت حكي فيها أكثر مرة، في كذا سبب لوجود طيور حول المطار والروائح الكريهة، وهالأسباب بدنا نعالجها.
4: أقر قانون العفو العام، وهلا في آلية يعني توقيع القانون وتطبيقه، هذا ما صار واللي صار بالجلسة انتهى. رئيس الحكومة بيعني له تضامن حكومته وكل وزرائها، ويعني هو الحاضن لكل وزراء الحكومة. حرب اللي تعرضنا لبنان واللي أدت ل يعني عدم ارتياح بالوضع المالي، هلا صار في على أثرها يعني آخر قرار طلع بإضافة 6 رواتب لحتى ينعطى هيك مبلغ إضافي مساعدة بسيطة، بانتظار يعني إن شاء الله كل ما تحسنت الأمور يعاد النظر بالرواتب مثل ما كنا عم نخطط قبل الأزمة.
5: بقبل فوت الإعلامية على السجون أبدا نهائيا بسبب حرية رأيهم وتعبيرهم، هيدا أمر مش هلأ عم بقوله، عيش عليه من قبل ما أكون وزير وبعد ما عود مش وزير. هيدا وعد وعهد أكيد بحرية الرأي والتعبير والإعلام.
6: وزير الدفاع ورئيس الحكومة، احنا طبعا نسعى على كل الأجواء الإيجابية مع الوزراء ورئيس الحكومة، ومن باب حفظ يعني حفظ الشخصين، وزير الدفاع أخ محترم لبق ويعلم كيف يدير ويسير أموره، ونتأمل أيضا من رئيس الحكومة يعني يكون متجاوب ومتعاون بالموضوع، وهلا بنشوفه.
0: نفى مسؤول لبناني ما ورد في تقرير لوكالة رويترز بأن لبنان اتفق مع إسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله، قائلا إن بيروت تتابع هذه المسألة مع واشنطن. وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة، وذكرت أمس الأربعاء نقلا عن 3 مصادر أن القائمة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا إضافة إلى أندونيسيا كدول يحتمل أن تساهم في آلية التحقق. وقال مسؤول لبناني اليوم الخميس إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. استقبل الرئيس العماد ميشيل سليمان في دارته في اليرزي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وشكل اللقاء مناسبة شدد فيها سليمان على عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة وعلى الدور السعودي الدائم في صناعة الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان، وأكد أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تشكل صمام أمام للمنطقة في ظل الأخطار التي تهدد الأمن الإقليمي والعربي وفي ظل صراع المحاور وتداعياته السلبية. وحمل سليمان ضيفه تحية خاصة لقيادة المملكة ودورها طليعي الواعد. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قراراً أعلن فيه أنه يتنازل عن رئاسة مجلس الوزراء، وجاء في نص القرار: أمرنا بما هو آتٍ. أولاً، إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين. ثانياً، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
3: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل أقصاها بهالنهار لل 20 درجة على صعيد ميلبورن، كمان بترتفع درجات الحرارة لتوصل

بحب وراي ودو إن كان في قلبه ولا في بعده. أنا بحب وراي ودو.

سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. خليكن معنا وتابعونا عبر تؤمي مع مزيد من التعليقات والمشاركات معنا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على الموضوع اللي كنا انطلقنا منه, خاصة كمان اليوم دوينا عليه بلقائنا مع الكاتب والصحفي الأستاذ علي سبيتي, والسؤال اللي طرحناه, هل يوجد خلاف اليوم بين قيادة الجيش والسلطات الأمنية وزير الدفاع مع السلطة السياسية, لأن المواقف يلي أبدت هذا الأمر من خلال عدم يعني أكيد انسحاب وزير الدفاع بالجلسة مجلس النواب السابقة وعدم السماح له بإلقاء كلمته, هيدا بالإضافة يعني لعدم حضوره امبارح جلسة مجلس الوزراء وزيارة قائد الجيش اللي بيقوله أنه رفعت لنا راسنا من خلال كلامه وموقفه تجاه الجيش وتضامنه مع أهالي شهداء الجيش اللبناني. فخلينا نسمع انتو رأيكم بهذا الموضوع, كيف بتشوفوا موقف وزير الدفاع وزيارة قائد الجيش العماد رودولف.

0: كان. وأيضا اليوم هالهجوم اللي عم نشوفه كمان على رئيس الحكومة نواف سلام. إذا رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمية أستراليا على 16:38 AM. تعليقاتكم ومداخلاتكم إذا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. رح أتابع مع فاصل ومن بعد منكمل نحن وياكم مشوارنا مع كمان مزيد من آخر وأهم الأخبار. مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة وقائد بحرية الحرس الثوري الإيراني بيقول مضيق هرمز مغلق ولا تغيب أي حركة فيه عن أعين قواتنا. مين اللي مسيطر على مضيق هرمز؟ انخلطت الأمور. هون نشوف وزير الدفاع ورئيس الأمريكي دونالد ترامب بيقول أنه نحن اللي مسيطرين على كافة الموانئ. وكمان بالمقابل إيران يلي بتقول أنه نحن اللي مسيطرين ولا تغيب أعين قواتنا عن الحركة بمضيق هرمز. ظاهر أنه المسألة طويلة يعني لفتح مضيق إعادة فتح مضيق هرمز صار بدنا ما بعرف إذا صار بدنا شيء عجوب يعني بهيدا الاتجاه، خاصة أنه اليوم حاملة الطائرات جورج بوش اللي كمان عم تتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط بدل أبراهام لينكولن اللي كمان اليوم خدمت وعم ينحكى أنه قدي استمرت لفترة طويلة بالمنطقة وتعرضت لإصابات. فكمل هيك اليوم حاملة الطائرات كمان الجديدة اللي رح تتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط وكأنه نحن في حالة استعداد لحرب مفتوحة. التحالفات أيضا اللي عم تصير بالمنطقة بين تركيا بين المملكة العربية السعودية وباكستان، هالعلاقة المستجدة الغريبة العجيبة من نوعها اليوم، التحالف الأمني اللي عم بيصير هلأ عم بيصير في تحالف أمني بالمنطقة مثل ما شفنا مصر يلي بدي أحكي بعد شوية، وخاصة يعني كمان رح يكون لنا لقاء مع زميلنا نشأة حتى كمان نتابع هيدا الموضوع المهم بالنسبة لمصر اللي بلشت كمان تتحضر وتتجهز. واليوم الجيش المصري بيختبر عقل الحرب بتدريب استراتيجي، الكل عم يستعد لحالة حرب. التحالفات اللي عم بتصير، التدريبات اللي عم بتصير، الاختبارات اللي عم بتكون للصواريخ إن كان الصين أو كوريا الشمالية، وخبراء عسكريون حكيوا أنه هيدا النوع من التدريبات بمصر بيمثل أعلى مستويات أعداد القادة وهيئة القيادة، لأن لا يختبر حركة القوات بالميدان بس بل يختبر كمان عم يختبر عقل المعركة، جمع المعلومات وتحليلها وبناء القرار وتنسيق المهمات بين الأسلحة والتعامل مع التحولات المفاجئة أثناء العمليات. في بيان للمتحدث العسكري المصري تضمن من المشروع عرض الأعمال السابقة والقرارات اللي اتخذتها القادة خلال مراحله إلى جانب إجراءات تنظيم التعاون بين التخصصات المختلفة. المشروع يلي كمان القائد العام للقوات المسلحة حضر هيدا المشروع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة كلهم يعني طبعا اليوم كان في مناقشة القادة المشاركين بأساليب تنفيذ المهام واختيار القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات أثناء إدارة العمليات. يعني إذا هيدا المشهد تحالفات من مكان ما، اليوم عم نشوف التحالف التركي التركي السعودي والباكستاني، بالمقابل التدريبات العسكرية اليوم، وهون مثل ما شفنا الجيش المصري عم يختبر عقل الحرب بتدريب استراتيجي بالهيدي من ناحية الشرق الأوسط. كمان اليوم إذا بدنا ناخدها على صعيد دول أوروبية يلي رجعوا عم بيشدوا العصب أكتر وأكتر وعم يتوحدوا أكتر وأكتر اليوم بمواجهة روسيا. هلأ بالإضافة للاختبارات اللي عم تقوم فيها الصين من خلال الصواريخ، عمليات التجسس اليوم كمان هون مشوف على صعيد أستراليا خلال هالأسبوع يلي شفنا كمان بين أستراليا وما بين فيتنام يلي كان تم توقيع اتفاقية أمنية. أي تعرض لأي بلد أكيد من خلال هذه الاتفاقية الأمنية لمواجهة الصين. واليوم الاتصال الظاهر يلي كمان كان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه يعني كمان مثل ما سبق ذكرنا أكتر شيء كان شيء معروف يعني هون المحادثات حول اتفاقية مضيق يعني هون اتفاقية الأوكس وما بتشكله الصين من مخاطر بجنوب شرق آسيا وأيضا كمان الباسيفيك جنوب الباسيفيك. خلينا نتابع نحن وياكم من توأمية مع استراحة قصيرة من بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: كل شي جديد دايما على 2ME.
4: الديسة الساعة Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
5: Saint Faustina كوالساكا ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدة ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me، كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا pray for us. الديسة الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أطيب التحيات من جديد لكم مستمعي راديو تؤمية أستراليا. كل اللي موجود معنا بخلال هالوقت حابين نسمع تعليقاتكم ورأيكم على كتير من المواضيع طبعا المهمة انطلاقا من الأخبار السياسية، من الشيء اللي كنا عم نحكي قبل شوي عنه بالنسبة للتجهيزات والتحالفات والتدريبات. هل نحن بحالة تحضير لحرب موسعة بالمنطقة؟ من تعليقاتكم على هذا التحالف اليوم التركي السعودي الباكستاني، التحالف أكيد التعاون الأمني بين هالثلاث دول، كيف شفتوه؟ هل فعلا اليوم لمواجهة إسرائيل أو لمواجهة إيران؟ اليوم ما يقوم به الجيش المصري من هيدي التدريبات الموسعة، واليوم مثل ما سبق وذكرت الجيش المصري يلي عم يختبر قدرته لقيادته على إدارة العمليات واتخاذ القرارات تحت ضغط المتغيرات، يلي هيدا ببين أنه اليوم العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط مثل كأنه عم تتحضر لحرب كبيرة وحرب موسعة، مع كمان توجه اليوم حاملة الطائرات كمان لمنطقة الشرق الأوسط. يعني هيدا ببين على أنه فعلا في هونيك حالة حرب مرتقبة. نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء، أدي عندكم تخوف من هذه الأجواء أنه نحن فعلا رايحين لحالة حرب. ما بدي أنسى كمان الموضوع الأبرز اللي هو تلة علي الطاهر، اليوم كمان كلام وزير الدفاع الإسرائيلي، مش هين يعني أنه نسمع اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي اللي أعلن بالفم الملقين، وهلأ قالونا أنه بجانب الأمريكي أنه مستائين، وهيدي هل رح تنزل دموعهم يعني على هيدا الكلام اللي قال وزير الدفاع. ولكن على أرض الواقع إسرائيل يعني ما ردي على حدا، عملوا مفاوضات وكان برعاية أمريكية وعم يعملوا اتفاقيات، وإسرائيل يعني بالنسبة لها الجنوب لأنه عارفة أنه ما حدا رح يتدخل يعني كمان اليوم بما تقوم به بالجنوب، فبيجي تصريحات وزير الدفاع لا يعلنها بشكل واضح وعلني، وما بعرف إذا عم يضرب كل المساعي وكل المفاوضات وكل المحادثات عم بيقلن بلوا واشربوا ميتها. يعني من ضمن المحادثات والمفاوضات اللي عم تصير بين الجانبين الأمريكي الإسرائيلي واللبناني أنه يكون في هونيك الانسحاب الإسرائيلي. أي انسحاب إسرائيلي اليوم بالكلام اللي عم يدلي فيه وزير الدفاع كاتس أنه لن ننسحب لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة، يعني هيدا عم بيقلن ياها بالفم الملقين. الشيء اللي عم بيصير كمان بحرق مناطق زراعية عم بيسووها بالأرض، عم بيحرقوها، عم بيدمروها بشكل كلي لحتى ما تكون مناطق قابلة للسكن. يعني اللي بده يفكر يوما ما يعود لمناطقه أكيد هيدا الشيء رح يكون مستحيل. فهل برأيكم اليوم الموقف اللي أخده رئيس الوزراء ورئيس الحكومة نواف سلام اللي استنكر يعني ما تقوم به إسرائيل، ولكن هيدا الموقف هل هو برأيكم كافي أم يعني مفروض يكون في هونيك انسحاب من هذه المفاوضات لطالما إسرائيل ما عم تلتزم، ولطالما يعني كمان اليوم الجيش اللبناني بتحس أنه لا دور، يعني ما عم بيكون في له هذا الدور الكبير اللي عم ينعطى للجيش لمعالجة الأمور ولنزع سلاح حزب الله، ولا حزب الله أيضا اليوم كمان متعاون مع السلطة عنا بلبنان، ولا مع يعني كمان يعني ما عم بيتعاون بشكل أو بآخر مع الجيش ولا مع السلطة السياسية عنا بلبنان، خلاص بياخد أوامره من إيران ونقطة انتهى. أوامر حزب الله من إيران وما في يعني بضل هلأ ساكن ما بيرد ولا بيتحرك إلا إذا إيران أعطيت الضوء الأخضر هلأ أتحرك، مثل ما عم بيصير بالحوثيين كمان بيصير عنا بلبنان مع الحزب. ولكن لبنان اللي عم يتحضر لمعركة شرسة جدا هي معركة تلت علي الطاهر. كمان شوفيت داخل الأرض ما حدا عارف، ما حدا عارف، نحن عنا يعني حدث ولا حرج. الشيء اللي كان يصير تحت الأرض، إذا هو مدينة، إذا هي أنفاق، ولوين وصل هذه الأنفاق، وشو مصير هالعناصر الحزب والحرس الثوري اللي بيقولوا أنه في الحرس الثوري الإيراني كمان معهم في هذه الأنفاق، وين وصلين، شو عم يتحضروا. أكيد معركة كتير خطيرة وكتير حساسة وكتير دقيقة، فما بعرف إذا هو رح يبقوا على حصار لفترة طويلة، لأنه الحصار لفترة طويلة قد يكون بيهدد حياتهم للموجودين تحت هذه الأنفاق. ولكن لوين واصل هذه الأنفاق، شو في تحت الأرض، ما حدا بيعرف. خلينا نتابع، ما بعرف إذا الـ AI بتعرف، خليني اسمع إذن رأيكم بهذا الموضوع. كمان اليوم قديش الـ AI ساعدت كتير من الأشغال والأعمال، وحسب ما بعرف يعني في كتير يعني كمان عم يعملوا لهم هيك مثل اجتماعات لحتى أو تدريبات على الـ AI كيف بيسهل على الشغل والوظائف وكيف بيسرع من الأعمال. وبنفس الوقت بدك تعرف كيف تتعاطى مع الـ AI، وإلا بياخدك لمحل يعني ما بتعرف وين. يعني أوقات كتير بتستعمل الـ AI ولكن إذا ما لقمته بالشكل الصحيح كارثة، يعني بيعمل لك مشكلة كبيرة. فخليني اسمع منكم انتو مستمعينا، ان كان بوظائفكم، ان كان بحياتكم يعني كمان العملية او غير العملية، طلبتوا مساعدة الـ AI، ويمكن كيف كانت النتيجة، كيف تجاوب معكم الـ AI الذكاء الاصطناعي، هل خدمكم، هل ساعدكم بعملكم، شو الأشياء اللي صارت معكم بطريقة التعاطي مع الذكاء الاصطناعي اللي هو العالم اليوم هو عايش عالم الذكاء الاصطناعي. فخليني اسمع انتو رأيكم بهيدا الموضوع، استعمالكم للذكاء الاصطناعي، شو اللي صار معكم، كان بعملكم، هل هو خدمكم، هل هو فعلا قدر ساعدكم بالعمل، أم طريقة التعاطي معه لازم تكون كتير دقيقة، تعرف كيف تلقم الذكاء الاصطناعي، وإلا ممكن ياخذك على محل لا يحمد عقبي يعني مثلا. خلينا نسمع رأيكم، أوقات بفوتكم بالحيط يعني إذا ما عرفتوا استعملتوه. كمل هيك اليوم بالشركات عم يعملوا لهم تدريبات كيفية التعاطي مع الذكاء الاصطناعي لتسريع العمل، وطريقة كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي، وإلا بيكون يعني نتيجة كارثية. خليكن معنا على السماع برفقة راديو تويمية أستراليا على 1638 AM. إذا تعليقاتكن على الهواء بهيدا الموضوع وغيره من المواضيع كتير حبي اسمع رأيكن، هل حدا صار معه شي حادثة هيك طريفة بالطريقة تعطيه مع الذكاء الاصطناعي، حابين تخبرونا عنا. خلينا نسمع تعليقاتكن، قديش ساعدتكن وقديش خربتكن كمان.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: عندنا عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: This is 2ME Australia. نرجع لكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء على 0296530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا. بالنسبة للذكاء الاصطناعي الاي اي، قديه ساعدتكم بحياتكم وقديه كمان خربتكم؟ ما بعرف يعني كمان إذا حدا صار عنده هيك يمكن مواقف طريفة مع استعماله للاي اي، فلأن ضروري تلقمه بالشكل الصحيح وإلا بياخدك لمحلات يعني أكيد ما كنت بتتمنيها أبدا. رح نتابع نحن وياكم هيدا الموضوع مع دكتور حمدي بولوس بعد لحظات من الوقت، لنتابع مع دكتور حمدي يعني هيدا الموضوع اللي بطبيعة الحال يعني أكيد موضوع كتير مهم، لأنه نحن حاليا بعالم الذكاء الاصطناعي. خليني تابع مع مونير من منطقة ستراثمور ملبن. صباح الخير لك مونير. ألو، صباح الخير، معنا مونير من منطقة ستراثمور. أوكي، بدنا نوطي صوت الراديو لحتى نسمع بعضنا لو سمحت. فإذا منتابع؟ مش ماشي الحال، فإذا بخلال هالوقت رح أرجع أشوف إذا مشي الحال مع مونير. رح نتابع إذا مستمعينا من راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM مع تعليقاتكم. إذا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا وتحكونا على الهواء. رح تابع بخلال هالوقت مستمعينا كمان، بحاول من جديد تابع مع مونير لأشوف إذا مش الحال. صباح الخير.
4: صباح النور لك، كيفك اليوم؟
0: يا هلا، صباح النور.
4: أنا ما أعلق على الأي اليوم، بس بدي على سلاح حزب الله.
0: نعم،
4: مدام كلود إذا شالوا سلاح حزب الله، يعني طبعا أنا عراقي ما لي علاقة بالموضوع، بس إذا حزب الله سلم سلاحه أو ما سلم سلاحه، مين اللي راح يوقف قدام إسرائيل؟ ما هي لو وقفت كم دولة مع العرب مثلا، راح يطلعوا على مجلس الأمن. مجلس الأمن بيطلع لك الإرهابي الأمريكي، أوكي، وبيطلع لك إلى أضر جزيرة أبستين عفايشو، وبتلغى كل القرارات. فأنا كلامي إنه ما معك قوة مدام كلود، ما حيكون البشر محترم بأي مكان. في قوة، الأبيض بيصير أسود والأسود بيصير أبيض، وهذا اللي عم نشوفه بالعراق، عم بيشوفه بسوريا هلأ، نص ربع سوريا أخذوها الإسرائيليين. أبا يشوف في واحد عم بيوقفوا، في واحد عم بيقول لهم ليش. فأنا رأيي إنه ما عندك قوة، أنسي كل شيء، أنسي يعني ما بيصير شيء بغير القوة بهذا العالم. نحن في عالم غابة، تقود دولة إرهابية، أوكي، تدفعي تخلص. لا والله، حتى عم يدفع معهم يخلص، يعني كان هدول الدول كلهم بيدفعوا، أوكي، بس ما بتخلص، لأنه تدفع دولار بدون ثلاثة، بتدفع ثلاثة بدون عشرة. عم نتعامل مع عقابة من المكروه.
0: نعم.
4: إنما بالنسبة للأي آي، ما بعرف إنه إيلون ماسك قال من هون لخمس سنوات 50% من الأشغال بتنتهي مع الأي آي. شو راح يصير
0: مدام
4: كلوش؟ شو راح ناكل ونشرب؟ ما بعرف.
0: نعم، شكرا لك مونير من ستراثمور ميلبن. معنا آدم من كوجي. صباح الخير لك آدم.
5: صباح الخير مدام كلوش، إليك ولا
0: صباح النور.
5: والأخ اللي حكى قبلي تحياتي لإله بالفعل كلامه منطقي جدا. عايشي مع عصابة شريعة غاب مو معروف وين عايشي. كوكب أرض عم يأكل حاله. أمريكا مسيطرة ومهيمنة على العالم. قوة عظمى ما حدا فيه بتحتمه بالفعل وفرضت سيطرتها. ولكن نحن قطيع غنم بنمشي شو بتقلنا. جولاني مانو إرهابي خلص مانو إرهابي. أحمد الأسير رئيس لبنان أحمد الأسير رئيس لبنان مثل ما بدك. حاضر سيدي أمرك سيدي كما تأمر. بس أنا عندي تعليق على شغلي إنك عم تقولي على نواف سلام إنه هل يكفي الاستنكار. طب أنت شو بدك أحسن من هيك مدام كلود؟ شو بدك استنكر الزلمة؟ حرام كمان أنت ما تضغط عليه. طولي بالك عليه شوي شوي.
0: طيب شو طالع بإيدك اليوم إنه هل هو اللي افتعل الحرب؟
5: الفيتنام ما كان عنده شيء وطردوا أفغانستان مدام كلود.
0: نعم.
5: الفيتنام ما كان عنده شيء وطردوا الأمريكان. أفغانستان اللي هي دولة متخلفة. وطردوهم. الإسلام كله دول متخلفة دول إسلامية بشكل عام لأنه عايشين بقرون نصف قبل التاريخ. عتاد عندهم كل شيء عندهم ما بيقدروا يعملوا شيء يطيعوا الأوامر الأمريكية. تصوري هل يرضى كل مسلم عايش على كوكب الأرض مثل ما عم يصير مثل ما عم يقدموا المال؟ كنا بزمن البي كنا بزمن الدي. الله يعلم بعد سنتين شو هالرقم اللي بدهم يخترعوا لنا اياه ليقدموا مال لامريكا.
0: شكرا لك ادم من كوجي سيدني رح اتابع بهالوقت مع دكتور حمدي بولوس. يعطيك الف عافيه دكتور حمدي. صباح الخير.
6: صباح النور كلود. صباح الخير جميع مستمعي تو اي مي. It's my pleasure to be with you and to share in this heated discussion.
0: نعم شكرا لك دكتور حمدي. اكيد اليوم موضوع الاي اي اللي اكيد اليوم قد ايه بيساعدنا بعملنا بشغلنا وقد ايه بيسهل بحياتنا اليوميه, ولكن بنفس الوقت عدم استعماله بشكل صحيح ممكن دخلنا يفوتنا بالحيط مثل ما بينقال. فشو فينا نعرف يعني كمان منك دكتور حمدي بهيدا الموضوع, قديش خدم البشرية وقديش عدم استعماله بالشكل الصحيح ممكن أكيد يشكل أضرار؟
6: هو الحقيقة التكنولوجيا بصفة عامة وهي تحديث أي استخدام المعلومات واسمها تكنولوجيا كانت يعني وما زالت تطوع لصالح البشرية, لكن إذا أسيء استخدامها أو أفرط بالاستخدام في مجالات غير إنسانية فطبعا it will backfire, سوف ترد الطلقة للإنسان بدل ما تصيب الهدف اللي احنا نسعى إليه. فالتكنولوجيا بصفة عامة الشيء الغريب أن كل أنواع التكنولوجيا أول ما الإنسان استخدمها في الحرب والدمار قبل أن يطوعها في السلم والخيار. فمثلا الألتراساوند اللي احنا بنعملها بتروح السيدة الحامل تروح تعمل ألتراساوند للبيبي, الشاب بيروح يعمل ألتراساوند لكتفه. الألتراساوند يوم أن اكتشف استخدامها كان إبان الحرب العالمية الثانية, وكانت الغواصات الألمانية حطت ألتراساوند رادار, هو عبارة عن رادار تحت المية يكشف إذا كان في سفن فوقها أو سفن تحتها. الحلفاء أيضا استخدموها حتى يكتشفوا أين اليو بوتس أي الغواصات الألمانية تحت المية. تخيلوا الألتراساوند أول استخدامها كان في الحرب العالمية الثانية وكان في الحرب والدمار. بعد الحرب العالمية الثانية طوعها الإنسان في السلم والخيار. فطبعا كل هذه الأشياء لابد أن احنا نتعلم من الماضي ولا نقتفي إثر خطوات من طوعوا التكنولوجيا في الحرب. نأتي إلى الـ AI الـ Artificial Intelligence. It's something not new. يعني في الكمبيوترز احنا عندنا Artificial Intelligence, في الموبايل فون عندنا Artificial Intelligence, في كل مكان عندنا Artificial Intelligence وموجود منذ قديم يعني من أكثر من ربع قرن. لكن الاستخدام المفرط حاليا في تطويع الذكاء الاصطناعي طبعا خطر إلى درجة كبيرة. فلابد أن احنا نقنن كل شيء, كل شيء, كل تكنولوجيا لابد أن تقنن. It has to be every piece of technology has to be technicalized and safeguard against its abuse. We can abuse, we can maluse, we can excessive use. كل هذه الأشياء we have to safeguard against it. فالAI is something good تعرفنا أشياء جميلة وتساعد الإنسان في حياته اليومية. ولكن هناك الخطر، وهو إن الـ AI لا تحل محل الإنسان أبدا. فلماذا؟ لأنها تفتقد إلى الجانب الإنساني. AI lacks the human aspect of empathy. لا تتعاطف مع الإنسان. افتح أي كمبيوتر واكتب أي شيء واطلب تحليل أو مساعدة من AI، تلاقي مكنة بتكلمك، فلا توجد هناك المحادثة الإنسانية. فنحن نخشى أن تجرد AI الإنسان من إنسانيته ومن عواطفه، حتى أنه يصبح آلة مثل تلك الآلة التي يستخدمها. فلابد طبعا من توخي الحذر، ولابد أن الحكومات والشعوب والمؤسسات والorganizations to technicalize and to safeguard against the abuse of AI. طبعا نختم ونقول أن تريد ذكاء، تريد حكمة، روح للكمبيوتر، روح لل AI. لكن لا تنسى أن قمة الذكاء وقمة الحكمة هي لدى الرب القدير المحب، الخالق المنان والفادي الحنان. قال سليمان الحكيم منذ 3000 من السنين عندما كتب كتاب الأمثال، أمثال سليمان بالروح القدس بالتوراة المقدسة التي حفظها لنا أولاد العم اليهود العبرانيون، ماذا قال في أمثال 8؟ قال عن الرب القدير المحب: هكذا كان الوحي الإلهي من الرب نفسه، أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. إلهك هو نفس الحكمة، هو الذكاء، ليس الذكاء الاصطناعي ولا الذكاء البشري، لكنه الذكاء الإلهي، ليس الذكاء الأرضي ولكنه الذكاء السماوي، ليست الحكمة الإنسانية النفسانية لكنها الحكمة الروحية السماوية. أنا الحكمة، قال إلهنا، أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. هو يدبر لك أمورك. واقع بمشكلة، عندك مرض، واقع بمأزق، تريد عون، لا تلجأ كثيرا إلى الذكاء الاصطناعي، هذه آلات ألجأ، لكن لا تنسى إلهك الذي قال عن نفسه: أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد لك معرفة التدابير.
0: لهون بدي أشكرك دكتور حمدي بولوس على كل هالمعلومات، وأكيد بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة. شكرا لك. رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا 16:38 AM مع جولتنا الإخبارية اللي رح تكون بعد لحظات من الوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. تستمعوا لها من راديو توأمية أستراليا، كونوا معنا. Turn up your radio. UME Music. It's here. If it's a hit, hey. It's here. It's here. The number one music channel. 2ME. Best. 2ME. We just play hits. Hits. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now.
7: authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: Michael Black with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese says Donald Trump's considering a request to roll back tariffs on Australian imports after an overnight phone call with the US president. But he wasn't able to secure an exemption during the call and believes the president is ideologically committed to imposing blanket tariffs on all trading partners. The 12.5% tariff on Australian goods came into effect in July. A Senate inquiry into Australia's social media ban for under-16s has just begun in Canberra. The opening witnesses include mothers Mia Bannister and Emma Mason, who both lost children to suicide and have advocated for the ban. The inquiry will examine whether Australia's e-safety commissioner needs increased powers and whether penalties for tech companies should be strengthened. Australian cricketer Ash Gardner has broken her silence on the relationship with a teammate that led to questions about whether she should retain the vice-captaincy. Gardner has apologised for the pain caused by the breakdown of her marriage and thanked Cricket Australia for backing her leadership. Gardner's relationship with Australian teammate Georgia Voll, while she was still married, drew a lot of scrutiny, but he's now asking for the issue to be put to rest. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
9: وزير الحرب الأمريكي يؤكد قدرة الجيش على فرض حصار على الموانئ الإيرانية إلى أجل غير مسمى. رئيس الوزراء اللبناني يرفض بقاء القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان ويطالب بانسحابها وتطبيق الاتفاق المبرم برعاية أمريكية. مقتل فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال قيادي في حماس. مقترح تهدئة أوكراني، كييف تعرض على موسكو وقفا متبادلا للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. قال وزير الحرب الأمريكي بتكساس إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أضاف هيكساث أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض الحصار إلى أجل غير مسمى. هذا وقد أفادت بيانات صادرة عن البحرية الأمريكية بأن حاملة الطائرات USS جورج واشنطن المتمركزة في المحيط الهادئ قد بدأت بالفعل التوجه نحو الشرق الأوسط لتحل محل حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن. يأتي ذلك في وقت ظهرت فيه تقارير عن مشكلات تتعلق بالصحة النفسية للجنود والإمدادات على متن حاملة الطائرات USS أبرام لينكولن التي سجلت مهمتها الطويلة في الشرق الأوسط لدعم الحرب في إيران